0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضاً.

يقول الشيخ مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مظهر تجليات الذات، وكما أن الصفات فرع عن الذات، كذلك العالم فرع عن الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وآله واسطة بين الله وبين العالم. والدليل على ما قلناه قوله عليه الصلاة والسلام: أنا من الله، أي مخلوق من نوره تعالى، أي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء، وإضافته لله للتشريف، والمؤمنون مني. ولنا دليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر: إن الله خلق روحه صلى الله عليه وآله وسلم ثم خلق العرش والكرسي والسفليات جميعا منه.

لم يتسم بالحق والنور إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهما اسمان ذاتيان. وقوله تعالى أعطيتك الكوثر يعني المعرفة الذاتية الإلهية التي يستمد منها كل من سواه. وقوله جعلت اسمك مع اسمي ينادى بي في جو السماء، إشارة إلى الجمعية التي في المكانة العليا. وأما قوله وجعلت لك الأرض طهورا ولأمتك، فالأرض عبارة عن النفس البشرية التي بلغت منه صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الطهارة، حتى قيل فيه ما زاغ البصر وما طغى.

ما في الأنبياء نبي إلا وقد ظهرت البشرية عليه، إلا سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بشريته معدومة لا أثر لها، بخلاف غيره من الأنبياء والأولياء، فإنهم وإن زالت عنهم البشرية فإنما زوالها عبارة عن انستارها، كما تنستر النجوم عند ظهور الشمس، فإنها وإن كانت مفقودة العين فهي موجودة الحكم حقيقة، وبشريته صلى الله عليه وآله وسلم مفقودة لقوله: لم يؤمن من الشياطين إلا شيطان. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام عبر ميديا، نحييكم في هذا العدد الجديد من صباح الأخبار، ساعة ونصف من الزمن معكم عبر المباشر في فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات مختلفة مميزة كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد كما عودناكم مستمعينا مع قصة اليوم، ديان ريبورتاج يأتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت. توقيعات تقدم لنا اليوم توقيع خاص، موعد إخبارية موجزة ومفصلة في انتظاركم، تتعرفون من خلاله على أبرز الأحداث المغربية والدولية بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. يرافقني في إخراج عدد اليوم من صباح الأخبار عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي اللي في غرب الخط تاونات مراكش، وفي السواحل اللي في شمال القنيطرة بحال حتى في الريف وجنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يزيد شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف الشاوية الحوز ناحية الضرعة، وكذلك في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب المناطق ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار غادي تبقى طالعة وخا غادي يمكن تنقص بشي درجات قلال على ديال البارح، ما بين 28 و 31 درجة في الريف، ما بين 28 و 39 درجة في السوس، ما بين 28 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 40 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30 و 36 درجة في دكالة، ما بين 30 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 32 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 41 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 38 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 و 43 درجة في ناحية التفيلات، 37 38 درجة في ناحية الغرب، 38 درجة في ناحية سايس، وما بين

0: 42 درجة في تادلة وناحية الضرعة. وفي هذا الطقس اللي هذه خير الله هي مات وهو سخون وحار وفيه الشرقي والشوم في عدة نواحي في الحياة ديالنا، إخوان الفلاحة اللي عندهم شي زراعة ديال الذرة المازوزية خاصهم يردوا بالهم مزيان مع التكاثر الكبير والقبيح اللي يمكن توصل له حشرات السوزة ديال الذرة اللي لا خليناها بلا مراقبة وبلا محاربة ضدها في الوقت المناسب وبالأدوية المناسبة والخاصة والمرخصة ضدها، تيمكن تدخل للقصب والكبال وتدير خسائر كبيرة ما يمكنش تعوض من بعد، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة بميديا موجز الأنباء. نبدأ هذا الموجز من مدريد، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها ستفرض إجراءات تفتيش مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة المحتلة. أوضحت الوزارة في بيان لها أن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية تواجه إيطاليا يبدأ منتصف الليلة القادمة على أن يستمر حتى 7 شتنبر. وكانت إسبانيا قد حذرت إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول أوروبية، طلب ردت عليه الحكومة الإيطالية قائلة إنها لا تعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاقية شنغن على القادمين من مدريد على الأقل حتى 15 غشت الجاري، رافضة أي إنذار أو إملاء يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود. في بلاغ صحفي له، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصات واستنتاجات أولية لرصد الميداني والرقمي ولعملية ترتيب المعطيات وتدقيقها استنادا إلى مصادر متعددة بشأن العبور الجماعي لسبتة ومليلية المحتلتين. المجلس أكد أن الفضاءات الرقمية أدت دورا حاسما في مختلف مراحل التحضير لعملية العبور وما بعدها في سبتة المحتلة وبدرجة أقل في مليليا المحتلة، مضيفا أن هذه المنصات استخدمت في التضليل والترويج والتنسيق والإرشاد والتعبئة. مجلس أشار أيضا إلى أن قرار المحكمة العليا الإسبانية استغل في هذه المنصات أو العمليات قبل أن يفيد في بلاغه بأن هذه الفضاءات لم تخلو أيضا من تقديم خدمات مرتبطة بالاتجار في البشر إلى جانب رصده لعدة حسابات وأرقام لهواتف ومضامين لصناع محتوى من خارج المغرب داخل مجموعات مغربية. وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول الثلاث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. ووقع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. بيان مشترك أكد أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. نبقى في المنطقة، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيين في هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب اليمنية وفق السلطات ومصدر عسكري يمني. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وصوله إلى صربيا في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ بدء الحرب مع موسكو في خطوة سياسية لافتة تجاه دولة تعد من الحلفاء التقليديين لروسيا في منطقة البلقان. في كييف سمع دوي نحو 10 انفجارات في وقت مبكر من صباحة اليوم، وذلك بعد تحذيرات من هجمات محتملة بصواريخ باليستية. وأفاد مسؤول عسكري إقليمي بأن ضربات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص علاقة بملف الحرب. في واشنطن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية واسعة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف خصوصا

0: عائدتها من قطاع الطاقة. ختام هذا الموجز سيكون بالرياض، حيث رفض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا مقدما من فريق برشلونة للتخلي على لاعبه وسطه الإسباني رودري. وأفادت تقارير إعلامية بأن مانشستر سيتي رفض العرض الأول الذي تقدم به البلاوغرانا والبالغ قيمته نحو 38 مليون و 500 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 52 مليون دولار. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نعود لكم مجددا مستمعين الكرام عبر المباشر، نحييكم في صبيحة يومه السبت عبر ميديا وفي عدد جديد من صباح الأخبار الذي كما عودناكم نستهله بقصة اليوم. رحل لكن إرثه الفني لا يزال حاضرا في الذاكرة المغربية. إنه المعلم مصطفى بقبو، أحد أبرز رواد الفن الجناوي وعضو مجموعة جيل جلال، الذي ترك بسمة راسخة في الموسيقى المغربية، مسيرة حافلة ساغتها نشأته بين شيوخ فن جناوة واحتكاكه بكبار رواده، إلى جانب تعاونه مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم، ما جعله يستحق عن جدارة اللقب سفير الفن الجناوي. قصته وقصة مساره الفني مع زميل أيمن الأحمد.
3: اعتقدنا واحد الفنان اللي فنان قوي في هذا الميدان تاع جناوة.
4: من أغمات خرج وإليها عاد لتكون الرحلة الأخيرة لأحد أبرز رواد الفن الجناوي المعلم مصطفى باقبو. قبل ربع قرن فقط كانت موسيقى جناوة توصف بموسيقى الشارع، غير أن هذه الموسيقى الآن تتمتع باعتراف دولي. وكان للراحل مصطفى باقبو الباع الطويل إلى جانب عبد اللطيف المخزومي وحسن بوسو وحميد القصري وآخرين كثر في الانتقال من الفضاءات التقليدية لفن جناوة إلى رحاب العالمية. في كنف الزوايا الصوفية الجناوية ولد مصطفى باقبو عام 1953، وعلى امتداد سني النشأة تشبع الطفل اليانع بأصول هذا الفن على يد والده المعلم العياش باقبو بين ثلة من أبرز شيوخ الفن الجناوي. بدأ باقبو مسيرته الفنية مع فرقة جيل جلالة التي تأسست عام 1972، وكانت من أوائل الفرق التي أعادت إحياء التراث المغربي الأندلسي والشعبي من خلال أغاني تحمل هموم الناس البسطاء وتعكس الهوية الثقافية المغربية الغنية بالآلات الوترية والإيقاعية. لم يكن مصطفى باقبو مجرد عازف بارع، بل كان سفيراً لموسيقى جناوة على الساحة الدولية، حيث تعاون مع كبار الموسيقيين العالميين من بينهم ماركوس ميلر وإيريك ليكنيني، مقدماً عروضاً جمعت بين الروحانية الإفريقية والإيقاعات الغربية المعاصرة. ساهم باقبو بشكل كبير في تعريف العالم على جماليات موسيقى جناوة، وعبر مشاركاته في المهرجانات الدولية لعب دورا بارزا في إدراج موسيقى جناوة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي عام 2019، وهو إنجاز يعد من أهم محطات مسيرته الفنية.

0: عبر ميديا نحييكم مجددا مستمعينا الكرام بعد قصة اليوم وإياكم إلى ميديا روبورتاج من بيروت. بين رسائل التهدئة وإشارات التباعد تبدو العلاقة بين القيادة السورية الجديدة وحزب الله أمام مرحلة دقيقة في ظل إعادة دمشق ترتيب أولوياتها الإقليمية وتغير موازين المشهدين السوري واللبناني. وفي تطور لافت أعلن الأمين العام للحزب نعيم قاسم عدم ممانعته عقد لقاء علني مع القيادة السورية الجديدة مؤكدا أهمية بناء علاقة أخوية وإيجابية وتعاونية بين لبنان وسوريا في أول موقف من هذا النوع بعد سنوات من دعم الحزب للحكم السوري السابق. فهل تمهد هذه الرسائل لمرحلة جديدة أم إنها مجرد إدارة حذرة لخلافات لا تزال قائمة؟ جوانب من الإجابات ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
1: من خنادق القتال طوال عقد من الزمن إلى رسائل الدبلوماسية ودوائر صناعة القرار المليئة بالخطوط الحمر، سوريا ولبنان قصة جغرافيا لا تموت، لكنها اليوم تفتح فصلا جديدا ومفصليا مع وصول القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى سدة الحكم في دمشق. قواعد اللعبة تبدلت بالكامل أو تكاد مع حزب الله اللبناني، رسائل قلق وانفتاح.
2: ونتمنى كحزب الله أن تبقى واحدة موحدة.
1: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تحدث أخيرا عن جهوزية الحزب لعقد لقاء علني مع القيادة السورية في الوقت الذي سيكون مناسبا بتقدير الطرفين.
2: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
1: تصريح قاسم أتى ليفتح الباب واسعا أمام خلفية هذا الموقف، خصوصا مع اتجاه الشرع لسياسة تصفير المشكلات. لم يعد المشهد كما كان، الحدود التي كانت بالأمس شريانا مفتوحا للإمداد العسكري باتت اليوم ساحة لضبط صارم تقوده وزارة الداخلية السورية، التي أعلنت أخيرا عن إحباط تهريب شحنات أسلحة نوعية قادمة من الحدود العراقية إلى حزب الله في لبنان. في المقابل تبرز لغة دبلوماسية حذرة، الشرع يتحدث عن مشكلة عميقة لكنه لا يمانع الحوار إذا خدم مصالح البلدين.
3: أعلان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم استعداده للقاء علني مع القيادة السورية يرتقي إلى مستوى حدث سياسي، لأنه يخالف الأجواء والمناخات السائدة إن لناحية الماضي العدائي بين الطرفين أو لناحية الحديث المتكاثر والمتزايد عن تدخل سوري في لبنان.
1: الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي متحدثا لميديا.
3: بالتأكيد هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الموقف المفاجئ. أولا موقف رئيس الشرع نفسه الذي سبق وأعلن أنه لن يتعامل بمنطق السعر والانتقام، وصدرت عن القيادة السورية إشارات إيجابية كان آخرها زيارة وزير خارجية الشيباني إلى بيروت التي حملت رسالة تطمين إلى الطائفة الشيعية.
1: تكتسب هذه المواقف المتبادلة بين دمشق وحزب الله أهمية باعتبارها تأتي في ظل تصريحات متواصلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور يمكن أن يلعبه النظام السوري للتعامل مع سلاح حزب الله. ما الخلفيات الإقليمية؟
3: العامل الأبرز بنظري يعود إلى التقارب الضمني الإيراني التركي والتقاطع الحاصل بين الدولتين ضد المشروع الإصلي التوسعي، وما يقتضيه ذلك من تحسين العلاقة بين الطرفين القيادة السورية وحزب الله ونقلها من خانة العدائية إلى خانة الحياد.
1: الحزب شارك منذ العام 2012 ولسنوات طويلة في الحرب السورية دعما للنظام السوري السابق نظام الأسد، وانخرط في مواجهات دموية مع فصائل الثورة السورية التي تشكل اليوم العمود الفقري للقيادة السورية الجديدة. فهل تتطور سريعا الأجواء من كلام إعلامي إلى لقاءات على الأرض؟
3: من المبكر جدا وسبق أولين أحاديث عن تحالف وصداقة. هلأ رد الفعل القيادة السورية برأيي سيكون تجاهل هذه الدعوة تماما مثل ما تجاهلت السعودية.

0: السابق رغم أبناءها كمان الشيخ نعيم قاسم لانفتاح على المملكة السعودية، ولكن بالتأكيد لن يكون يصدر عن القيادة السورية أي موقف سلبي.
1: إذن هي خارطة طريق معقدة ترسمها دمشق وتراقبها عواصم القرار الدولي بدقة، حيث يتداخل فيها أمن الحدود بإرث الدم وحسابات السياسة المستقبلية. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: الخامسة والربع بميديا، إليكم أبرز العناوين. إسبانيا ترفض تفتيشاً أو تفرض تفتيشاً مؤقتاً على القادمين من إيطاليا رداً على إجراءات روما، وإيطاليا ترفض التراجع عن قرارها بتعليق تطبيق اتفاقية شنغن. في المغرب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خلاصات أولية حول العبور الجماعي إلى سبتة ومليلية المحتلتين، ويشير إلى دور الفضاء الرقمي في التنسيق والتعبئة والتضليل. المملكة العربية السعودية، تركيا، باكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك في مكة. البيان المشترك يؤكد أن أي هجوم على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الجميع. مستمرون وإياكم مستمعين الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار إلى نقاشه على هامش مشاركة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقابة، منافساتها على ملاعب المملكة وما تحقق ويتحقق من نتائج. نفتح باب النقاش حول واقع كرة القدم النسائية المغربية والطموحات سواء على مستوى البطولة والتكوين كما المنتخب والتطبيق التطلعات القارية وكذلك الدولية. الزميل محمد الغول أو الزميل أمين عم الزماني في نقاش اليوم مع ضيوفه.
4: نقارب هذا الموضوع في نقاش الحصاد مع ضيفينا الكريمين، المدربة السيدة حسناء دومي. للا حسناء، مرحبا بك.
5: شكرا للسيدة.
4: تحياتي لك للا حسناء. واحضر معنا كذلك أستاذ محمد الجفا، الصحفي والكاتب الرياضي. أستاذ محمد، مرحبا بك.
6: مرحبا سي محمد، مرحبا بالضيفة الكريمة وبكل مستمعي ميديا.
4: تحياتي لكم معا. إذن نستهل معك سيدة حسناء، نعرف بأن كرة القدم النسائية المغربية شهدت تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة منذ إطلاق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سنة 2020، أعتقد استراتيجية وطنية لتطوير هذه اللعبة. ربما قد ننطلق من الواقع سيدة حسناء، باعتبارك مدربة ويعني تعيشين هذا الواقع، كيف قد تصفين الواقع كرة القدم النسائية في المغرب، سواء على مستوى الواقع الذي تعيشه لاعبة كرة القدم المغربية على مستوى البطولة وكذلك على مستوى النتائج التي تحققت حتى الآن؟
5: طبيعة الحال إلا جينا ندير واحد المقارنة بين كرة القدم النسوية في السابق وكرة القدم النسوية ديال الآن، عرفت واحد التطور كبير يعني على مستوى مختلف المجالات، من البنية التحتية. اللاعبة في السابق يعني ما كانش عندهم يعني أجور للأطر الطبية والتقنية والإدارية كذلك، تحتهم الآن أصبح يتقدوا واحد الأجر يعني مالي اللي كتعطيه لهم الجامعة الملكية ديال كرة القدم. بطبيعة الحال يعني كيف ما قلت لك في السابق ما كانش يعني كانوا لابليبار ديال اللاعبات كيلعبوا تقريبا صابور. البنية التحتية شحال هذا كنا كنشوفوا يعني ملاعب صلبة، ملاعب ترابية. الآن يعني أغلب الفرق لابليبار ديال الفرق أصبح عندهم يعني بنية تحتية يعني مستوى جيد، مازال ما وصلناش لمستوى عالي لأنه يعني كل فريق يكون عنده ملعب ديال التدريب دياله خاص به. مي لجينا نديروا واحد المقارنة مع السابق، كاين واحد تطور كبير، وكذلك يعني لا فيدراسيون عطات واحد الاهتمام كبير لتكوين اللاعبات يعني الصغيرات من خلال يعني إحداث مراكز تكوين في مختلف الجهات. عندنا مركز الفيدرالي ديال السعيدية، كاين المركز ديال محمد السادس اللي فيه دراسة ورياضة، كاين المركز الفيدرالي ديال بديمنال، كاين المراكز الأخرى اللي غي يعني يفتحوا الأبواب ديالهم في المستقبل كالمركز الفيدرالي ديال بنغرير، المركز الفيدرالي اللي غيكون في العيون، يعني باش يكونوا يعني فرق مختلفة كيف ما قلت لكم، منها توفير الملعب، توفير يعني على الأقل مدرب عنده رخصة، على الأقل رخصة أكاف، إذا كان مدرب يعني ذاك خاص المساعدة تكون

0: الأنثى ولا العكس. وكذلك يعني توفير الأطر الطبية والإدارية هادشي ما كانش في السابق. يعني كاينه واحد
1: يعني كاين تطور كاينه تطور مهم
0: فوالا. يعني مازال ما وصلناش لواحد النيفو اللي باغين، مي مع الاشتغال وهاد يعني نسيروا التطورات اللي كاينه وكل واحد يخدم طيب. الموقع ديالو باش نساهموا في
1: طيب طيب لاله حسناء. استاذ محمد، تطورات مهمه شهدتها كره القدم النسائيه تحدثت عنها سيده حسناء، لكن هناك من يرى بانه رغم هذا الدعم المادي ورغم هذا التطور الذي شهدناه، يرى بان كره القدم المغربيه النسائيه لا زالت تواجه تحديات كثيره، ربما خاصه على مستوى البطوله. قد تكون تحققت حتى نتائج على مستوى المنتخب، لكن اللقب القاري لا زال لم يتحقق حتى الان، لكن خاصه يركزون على ان جماهيريا مجتمعيا لا زال هناك نقص في الحضور الجماهيري، الحضور ربما حتى من الناحيه الماديه لا زال البون شاسع ما بين كره القدم الرجاليه وكره القدم النسائيه. هل يمكن اعتبار استاذ محمد هذه تحديات ام انه سيتم تجاوزها باعتبار ان ما زلنا في المرحله الاولى ربما في تطوير كره القدم النسائيه؟
2: بالفعل فكما قالت الأخت، لأنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت بواحد يعني توفير العديد من الإمكانيات اللي كانت سابقا منعدمة بالنسبة للأندية الوطنية على مستوى التجهيز على مستوى البنية التحتية. هذا شيء مهم، ولكن نلاحظ على أن المنتوج ديال المنتخب الوطني المغربي بكل صراحة لاحظنا على أن الفريق الوطني المغربي في كأس أفريقيا للأمم الحالية المستوى ديال الفريق الوطني تراجع بشكل كبير. نلاحظ على أن في كأس أفريقيا ما قبل الأخيرة كان المستوى أفضل من هذا المستوى، لذلك فالملاحظة الأساسية وهامش التطور بالنسبة لبعض اللاعبات تراجع بشكل كبير، وهذا مشكل يطرح أكثر ما يعني استفهام. الفريق الوطني المغربي خلال المباراتين أمام كينيا وكذلك منتخب الجزائر فاز، ولكن أمام السنغال يعني كانت الفوز صعب صعب جدا، وهذا الشيء كان كامل كيطرح لنا هذا السؤال. يعني رغم أن الجامعة وفرت الظروف رغم الإمكانية دابا الأندية، ولكن التطور ديال كرة القدم النسوية باش بغينا تكون بواحد المستوى عالي باقي ما وصلناش. الآن النتائج ديال الفريق الوطني هو المحك، هو المرآة الحقيقية للأشياء كاملة، سواء اللي كان نطمحوا ليه بأن كرة القدم النسوية. بالفعل الآن الجامعة وفرت الظروف عطات الإمكانية للأندية، ولكن هذه الأندية خصها تزيد من التطور، وخصنا كالعامل ديال الأطر التقنية المشرفة على الأندية الوطنية خصهم حتى هما يزيدوا في التطور ديالهم حتى نحسنوا من المستوى ديالنا. كنلاحظوا الآن هنا كاين جوج مراكز أو ثلاث مراكز اللي ديال التكوين على مستوى الأندية، خصها تكون بجميع مناطق المملكة حتى نوفروا الظروف لجميع الجهات باش يمكننا نخلقوا نخب ديال المنتخبات الوطنيه بامكانها انها تكون
1: طيب
2: قويه جدا. لذلك فباقي خصنا عمل كبير كبير جدا،
1: مازال ينتظرون عمل. طيب استاذ محمد اعود اليك. سيده حسناء انت مارستي التدريب وحتى دربتي كاول سيده مغربيه تدرب فريق رجالي، هل على مستوى التدريب لدينا كل ما هو مطلوب من اجل التطوير؟ لانه عندما نتحدث عن البطوله المغربيه بفريق واحد حاضر وباقي الفرق، هل الامر مرتبط بالتدريب؟ هل الامر مرتبط بالممارسه في حد ذاتها؟ ربما هناك ضعف تكوين، ضعف في التدريب. تحدثت على ان الجانب المادي ربما قد تحسن، هناك من يقول بانه يجب ربما تعزيز الحضور الجماهيري لان الجماهير في كره القدم مساله اساسيه، ربما كذلك النقل التلفازي الذي لا زال يواكب. ماذا يمكن نقوم به لاله حسناء لتطوير أكبر البطولة المغربية لكرة القدم النسائية؟
0: بطبيعة الحال هاد العوامل اللي ذكرتي ربما أنا من المنظور ديالي الشخصي كنشوفها يعني كلها يعني مسببات رئيسية في تطور كرة القدم النسوية. نبداو أولا يعني بالأطر التدريبية ولا المدربين، يعني خاص يكون تكوين خاص لهاد الفئة هادي. واللي لجينا دابا البطولة الوطنية ديال كرة القدم النسوية لا بليبار ما عندهمش ديبلوم أكاف، دونك خاص تكون واحد التفاتة لهاد المدربين ويكون واحد تكوين مستمر ويسيروا التطورات ديال كره القدم. كيف ما قال الاخ ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وفرت الامكانيات الماديه وخاص الانديه حتى هما يجتهدوا. وكذلك حتى اللاعبات، انا حتى كنحمل المسؤوليه حتى اللاعبات، انه دابا كتشوف شي لاعبات بارابور السابق كيف ما قلت لك لاعبات يعني اللي كانوا في مستوى عالي ولعبوا فابور، يعني كان

0: كانت يعني الرغبه ديالهم هي ممارسه القدم، ما كيشوفوش الماديات. العكس دابا انه كتلقى لاعبات يعني عندها مجموعه من النواقص، اول حاجه كتناقش معاك هما الماديات، يعني ما كتقلبش على باش تطور راسها وحتى توصل لواحد المستوى عالي عاد تشوف الماديات. كاين واحد يعني واحد اللاعبات مع احترامي لجميع اللاعبات كي يعني كيقلبوا على لا يعني على ربح مادي، وهذا حق مشروع لاي يعني اي لاعبه واي مدرب، لكن خاصني نمشي نطور راسي بعدا ونخدم على النواقص ديالي عاد نقدر نطلب اشنو بغيت. ثاني ثالثا هو البنيه التحتيه، التدريب خاص يعني يكونوا تدريب باستمرار، ماشي فريق يتريني يعني حصة ولا جوج في الأسبوع ما كافيش، دونك خاص الأقل يتوفر له الملعب باش يدير التدريب ديالو بانتظام. كتلقى مثلا مشكل ديال البنية التحتية كيلعبوا ماتش يجلسوا شهر يلعبوا ماتش عاود آخر ثاني، يعني ما كايناش ديك الاستمرارية، دونك خاص المباريات باش يكون تطور يكون
1: يعني بروغريسيون ديال ذلك يجعل هناك نقص في التنافسية بطبيعة الحال. الحسناء شكرا لك. أعود إليك أستاذ محمد، هل نحن في سياق تطوير كرة القدم النسائية ربما نسير في نفس النهج اللي هو المنتخب منفصل على البطولة بحضور المحترفات أكثر من لاعبة البطولة؟ هل هذا قد يكون ربما سببا في إضعاف البطولة ولا يمكن تطوير كرة القدم النسائية المغربية بدون تقوية البطولة التي لا زالت تعالي كما ذكرت سيدة حسناء مجموعة من الاختلالات أستاذ محمد؟
2: بالفعل فالبطولة الوطنية ما زالت لم تنجح في إعطاء لاعبات على المستوى العالي باع فريق الجيش الملكي. اللاعبات المحترفات لا تدخلهم يعدوا الفريق الوطني المغربي كما لاحظنا في الفريق الأول. اللاعبات عندهم واحد مستوى تكويني عالي جدا داخل واحد مجموعة الأندية الأوروبية تهتم بشكل كبير على المستوى التكوين، وهذا هو اللي جعلها لأننا نحبدو أننا اللاعبين يكونوا فارق الوطن المغربي كما كاين الآن، ولكن باقي خصنا عمل كبير يطور البطولة الوطنية. أولا خصنا جديد أولا نخب على تسير الأندية. لاحظت أنا سنوات وأنا كنت أتبع كرة القدم النسوية وكنت عضو داخل اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية وكذلك كرة القدم داخل القاعة في الجامعة الملكية المغربية لسنوات، كنلاحظ نفس الأسماء اللي كاينة كتسير هذه سنوات 21 ولا 25 سنة نفس الأسماء اللي كتسير الأندية. لذلك خصنا جديد النخب قسم الأول كيتوفروا على منح شهرية من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإضافة الجهازات الرياضية بالإضافة للأطر التقنية، ولكن التلفئة الصغرى خصها تكون عندها نفس هاد الإمكانيات ونفس هاد المنح المالية حتى نساهم أولا نشجعهم باش يتطور المستوى ديالو. والأشياء كلها تطلب واحد الجلسة هادئة ما بين الأندية وكذلك العصبة الاحترافية لكرة القدم النسوية حتى نفكر في صيغة جديدة من أجل التطوير وتنمية كرة القدم النسوية على جميع المستويات ليس على الفريق الأول ولكن على مستوى العمل القاعدي اللي هو أساسي وكذلك على مستوى
1: الأطر
2: التقنية تنساهم في إعطاء قفزة نوعية لكرة القدم النسوية
1: بطبيعة الحال. أستاذ محمد باعتبار التطوير القاعدة هو الذي سينتج لنا النتائج المطلوبة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الجفال الصحفي والكاتب الرياضي، والشكر الموصول لك المدربة المغربية سيدة حسناء دوميا، شكر الموصول لكم معا، كنتما ضيفي في فترة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها.
3: محمد الغول وضيوفه في مقتطف من نقاش الحصاد أحوال الطقس في منطقتنا المغاربية. في المغرب طقس مشمس بالسواحل والمناطق القريبة الممتدة بين أصيلة والقنيطرة، دكال عبد العيون سماء مشمسة بالسواحل الممتدة بين العرائش والسويرة مع أمطار بالأطلسي المتوسط، درجات الحرارة 28 بالرباط 29 بأسفية الدار البيضاء أكادير 30 بالنظور 32 بالعيون السويرة 33 درجة بطنجة 38 بفاس بني ملال وجدة 39 بالرشيدية و42 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر
4: الجزائر سماء مشمسة غالبا بالشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد، وصفية في باقي المناطق، درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة عنابة، 36 بتمنراست.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: سعداء أن نكون معكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الجولة الإخبارية الصباحية. الآن وصلنا وإياكم إلى فقرة كتاب في دقيقتين، قصص الأطفال لمحمد عطية الإبراشي، سلسلة تضم أكثر من 400 كتاب ترسخت في وجدان ملايين الأطفال في العالم العربي باعتبارها أولى الكتب التي طالعوها وشغفوا بأحداثها. قصص الأطفال لمحمد عطية الإبراشي في كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
2: أذكر يوم علمت بوفاته، كان في صيف العام 1981، وكنت قد التهمت جل قصصه 400 وتجاوزتها إلى المنفلوطي وجبران وجورج زيدان وميخائيل نعيمة. وأذكر ذلك لأن مخيلتي الصغيرة لم تستوعب حينها أنني كنت أقرأ لكاتب حي يرزق. كنت أعتقد أن كل الكتاب الذين نقرأ لهم قضوا نحبهم وعند ربهم وقرائهم يحتسبون. هل كان الكاتب إلها صغيرا في ذهن ذاك الطفل؟ لا أدري. ما أعلمه هو أن جل أطفال الرقعة العربية من محيطها إلى خليجها قرأوا لمحمد عطية الإبراشي الذي كتب لهم أكثر من 400 قصة ووضع مؤلفات عديدة في قواعد اللغة العربية والبلاغة، خاصة بالأسلاك الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. اختاره عميد الأدب العربي طه حسين ليكون عضوا في لجنة الترجمة والنشر لترجمة الثقافة الغربية إلى اللغة العربية باعتباره خريج المعاهد البريطانية، حيث نال شهادة في اللغة السريانية من الكلية الملكية بلندن ودبلوما في اللغة العبرية من معهد اللغات الشرقية.

الشرقية بالعاصمة البريطانية أيضا عام 1930، فعين أستاذا بدار العلوم لتدريس التربية وعلم النفس بالقاهرة قبل أن ينتقل إلى وزارة المعارف عام 45-900 ألف. وبعد 9 سنوات من ذلك قرر التفرغ للكتابة والتعليم عبر التأليف. يحفظ له التاريخ أنه أول عربي يكتب ويؤلف ويطبع باللغات السامية، حيث أنشأ قسما خاصا لطبع الكتب العبرية والسريانية في المطبعة الأميرية بالقاهرة، واستورد الحروف الخاصة بهاتين اللغتين من فرنسا عام 1935. ويحفظ له التاريخ والوجدان أنه كان أول كاتب في ذاكرة ملايين الأطفال في العالم العربي من مائه إلى ماءه. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

عبر ميديا مستمعينا الكرام نحييكم، هذا تذكير بأبرز العناوين. السعودية، تركيا، باكستان توقع اتفاق

اتفاقية دفاع مشترك في مكة. البيان المشترك يؤكد أن أي هجوم على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الجميع. هجمات حوثية تقتل 10 أشخاص على الأقل في مأرب، والأمم المتحدة تحذر من خطر العودة لصراع يمني واسع النطاق. زيلينسكي يزور صربيا لأول مرة منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ضربات روسية تقتل 3 أشخاص في محيط كييف، وعقوبات أمريكية جديدة على موسكو. المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها إزاء انسحاب تشاد وفنزويلا، وتحذر من تأثير الخطوة على الجهود الدولية في المجال العدلي. إسبانيا تفرض تفتيشا مؤقتا على القادمين من إيطاليا ردا على إجراءات روما. إيطاليا ترفض بدورها والتراجع عن قرارها بتعليق تطبيق اتفاقية شنغن. مانشستر سيتي يرفض عرضا من برشلونة لدم رودري، وتقارير تشير إلى أن النادي الإنجليزي يطلب قيمة أعلى للتخلي على لاعبه في خط الوسط.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار. اللحظة إلى الترند. أثار إعلان إسبانيا فرض إجراءات تفتيش مؤقتة على حدودها للمسافرين القادمين من إيطاليا تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل ارتباط القرار بملف الهجرة غير النظامية والتوتر القائم بين مدريد وروما حول إجراءات مراقبة.

مراقبة الحدود. وركز جانب من النقاش الرقمي على تأثير هذه الخطوة على حرية التنقل داخل الفضاء الأوروبي وعلى مدى انعكاس الخلاف السياسي بين البلدين على تطبيق قواعد اتفاقية شنغن في وقت أصبح فيه ملف الهجرة من أبرز مواضيع النقاش في الفضاء الرقمي الأوروبي. كما حضر ملف سبتة والمحتلة في التفاعلات حيث ربط مستخدمون خصوصا عبر فيسبوك حيث كان التفاعل كبير من خلال المنشورات والفيديوهات بين الإجراءات الإسبانية والتطورات المرتبطة بتدفق المهاجرين بين من صب جانب آخر من النقاش على تداعية التشدد في مراقبة الحدود وما قد يترتب عليه من تأثير على المسافرين. وفي المقابل لقي الموقف الإيطالي الرافض للتراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاقية شنغن على القادمين من إسبانيا اهتماما في النقاش الرقمي. عبر تيك توك برزت تساؤلات حول إمكانية التصاعد الخلافي بين مدريد وروما وما إذا كانت الإجراءات المتبادلة ستبقى مؤقتة أم قد تتحول إلى أزمة أوسع. في خلاصة التفاعل يظهر أن قرار مدريد أعاد إلى واجهة النقاش الرقمي قضايا الهجرة وحرية التنقل ومراقبة الحدود داخل أوروبا في وقت تتجه في إسبانيا وإيطاليا لتبادل إجراءات مقابلة، ما يجعل الملف مفتوحا على مزيد من التفاعل والنقاش خلال الأيام المقبلة.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم اليوم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تي في.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.

0: أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية قبل نشرة السادسة. في المغرب طقس مشمس بالسواحل والمناطق القريبة الممتدة بين أصيلة والقنيطرة، دكال عبد العيون، سماء مشمسة بالسواحل الممتدة بين العرائش والسويرة مع أمطار بالأطلسي المتوسط، درجات الحرارة 28 بالرباط، 29 بأسفي الدار البيضاء أقدير، 30 بالنظور، 32 بالعيون السويرة، 33 درجة بطنجة، 38 بفاس بني ملال وجدة، 39 بالرشيدية، 42 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر سماء مشمسة غالبا بالشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد وصفية في باقي المناطق، درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة عنابة، 36 بتمنراست قسنطينة، 40 بغردايا، 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة على كامل البلاد إلى المساء، درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بطبرقة، 34 ببنزرت، 35 بالمونستير القصرين نصفاقس، 37 بتونس العاصمة، 38 بمدنين، 39 بقفصة، و 41 درجة على المقاييس تسجل بتوزر. تمام السادسة بميديا، أخبار المنطقة المغربية والعالم في عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعي الكرام. إلى عناوين السادسة: السعودية، تركيا وباكستان.

0: تواقع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. من أهدافها المعلنة تعزيز الردع المشترك وتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين البلدان الثلاثة. على خلفية أزمة سبتة، إسبانيا ترد على إيطاليا بإجراءات مماثلة تقضي بتفتيش مؤقت على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا. الإجراء سيتواصل بحسب مدريد إلى غاية 9 شتنبر القادم. في عرض أنبائي السادسة، فسحة صيفية نعرف فيها بواحدة من أفضل الوجهات البحرية شمال المغرب، الشواطئ الأطلسية لمدينة أصيلة. في مواجهة قوية، المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب إفريقي سعيا لضمان مقعد في المربع الذهبي من كان السيدات. أهلا بكم. بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شاباز شريف، وقعت السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة أمس اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون بين هذه القوى الإقليمية. وشددت الرياض وأنقرة على أن الاتفاقية التي تعتبر الاعتداء على أي من أطرافها الثلاثة اعتداء عليها جميعا ليست موجهة ضد أي دولة، ولا تهدف إلى تشكيل تحالف عسكري في ظل الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وما تفرضه من تغييرات في النفوذ والتحالفات الإقليمية المتشعبة. وأكد بيان مشترك أن الاتفاقية هدفها تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وكذلك تطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين البلدان الثلاثة. يوضح رسائل هذه الاتفاقية فراس رضوان أوغلو والباحث والمحلل السياسي من إسطنبول، حاوره أيمن الأحمد.
1: هي رسالة واضحة إلى إيران بأن لا يوجد مزاح مع المملكة العربية السعودية التي هي ركن أساسي جدا في استقرار المنطقة من مصر حتى الصين، ليس فقط الشرق الأوسط، الشرق الأدنى والشرق الأقصى. أيضا نقطة ثانية، أنا أظن أثمرت العلاقات التركية السعودية في عدة أمور، منها الصناعات الدفاعية المشتركة، وهذا سيستثمر في مسألة الدفاعات المشتركة والتعاون بين الطرفين. رسالة ثالثة أيضا من قبل هذا التحالف سواء تركيا أو باكستاني والسعودي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، هذه رسالة، بأن هذه القوى الإسلامية قادرة على أن تدير شؤونها وبقوة أيضا وليست ضعيفة. هناك قوة نووية باكستانية، هناك قوة عسكرية هائلة أوروبية إسلامية تركيا، وهناك قوة استراتيجية أيضا قوة لا يستهان بها عسكريا المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنها قوة استراتيجية اقتصادية عالمية. الاقتصاد السعودي يستطيع أن يهز الاقتصاد العالمي يعني في قدرته وقوته.
0: فراس رضوان أغلو الباحث والمحلل السياسي من إسطنبول. غير بعيد عن المنطقة، تسارعت خلال الساعات الأخيرة مؤشرات انفراج محتمل في أزمة مضيق هرمز، بعدما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان أحرزت تقدما ملحوظا قد يعيد فتح الممر المائي قريبا، تزامنا مع مساع داخل واشنطن للخروج من المواجهة العسكرية باهظة الكلفة مع طهران. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن الولايات المتحدة سترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بمجرد الإعلان عن الاتفاق واستئناف حركة الشحن التجاري دون عوائق. نواصل من الساحة الأوروبية وتفاعلات أزمة سبتة. الأزمة باتت ثنائية إسبانيا إيطاليا. وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت أمس أنها ستفرض إجراءات تفتيش مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة المحتلة. وأوضحت الوزارة في بيان أن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية تواجه تركيا سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى 7 شتنبر القادم. إسبانيا حذرت قبل ذلك إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع من جهتها الأسبوع الجاري تعليق لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول أوروبية في أعقاب أحداث سبتة. عن دلالة رد الفعل الإسباني على الخطوة الإيطالية نستمع لتوضيحات الحبيب شباط المحلل المختص في الشؤون الإسبانية، تحدث من إشبيلية لاعتماد سلام.
2: هذا القرار له عدة دلالات سياسية وقانونية، أبرزها أولا مبدأ معاملة بالمثل، كذلك الدفاع عن اتفاقية شنغن، لأن إسبانيا ترى أن استمرار القيود على الحدود الداخلية يجب أن يكون استثنائيا ومبررا وليس إجراءا دائما، لأن ذلك يمس أحد أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي وهي حرية التنقل، كذلك الضغط على الحكومة الإيطالية، وكذلك هي رسالة للاتحاد الأوروبي تريد منه إسبانيا أن تظهر أن معالجة قضايا الهجرة والأمن ينبغي أن تتم بشكل جماعي وعلى مستوى الاتحاد وليس عبر إجراءات منفردة بين الدول الأعضاء. هناك بعد كذلك سياسي داخلي، هذا القرار يبعث أيضا برسالة

0: للرأي العام الإسباني بأن الحكومة تدافع عن مصالح مواطنيها وعن مبدأ المساواة في التعامل داخل الاتحاد الأوروبي. فإذا استمرت هذه الأزمة قد تؤدي إلى توتر في العلاقات بين مدريد وروما، لكنها على الأرجح ستحل عبر الحوار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأن البلدين شريكان استراتيجيان ويحرصان عادة على تجنب التصعيد طويل المدى.
1: الحبيب شباط المحلل المختص في الشؤون الإسبانية كان معنا من إشبيلية. صلة بموضوع الهجرة الأوروبية، دائما أعلنت الشرطة الإسبانية أمس أنها تمكنت من تفكيك ما وصفته بأنه أحد أكبر الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، بعد أن ألقت القبض على 78 شخصا وصادرت 18 زورقا سريعا. وأوضحت الشرطة في بيان أن الشبكة كانت تستخدم هذه الزوارق لنقل المواد المخدرة المصنعة من إسبانيا إلى الجزائر، ثم لتهريب المهاجرين في رحلة العودة إلى الساحل المتوسطي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا. العملية نفذت بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية اليوروبول وقوات الشرطة في فرنسا، البرتغال وكذلك بولندا. إلى شؤون المنطقة المغاربية، في شأن التربوي بالمغرب، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الدخول المدرسي لسنة 26-27 سيتم في موعده الرسمي المحدد 3 يوليوز القادم. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن أطر موظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر من هذه السنة. نبقى في المغرب من أسئلة فصل الصيف الرائجة بين الأفراد والأسر، تلك التي تتعلق بأفضل أماكن قضاء العطلة. ضواحي مدينة أصيلة، شواطئ أطلسية عذراء توفر للمصطافين مغاربة وأجانب كل ما يسافرون من أجله. مزيد إضاءة في روبورتاج عادل الزبيري.
2: عائلات تحت مظلات، أطفال صغار يمرحون في مياه المحيط الأطلسي، وشباب يخوضون مباراة حامية الوطيس على الشاطئ الرملي. مشاهد من يوم صيفي في سيدي مغايت، منتجع بحري يحافظ على جماله الأخاذ في ضواحي مدينة أصيلة.
3: معكم من سيدي مغايت، واحد البحر كان فضيلة، مزيون بزاف ونقي، وتبحيره مزيونه، وما سخيتشي وما كرهتش نرجع له مره ثانيه.
4: البحر بقي وبعيد على السنترو، على المدينه كيكونوا فيه الناس بقيين، وما كيخرجش الخاز حيت في المدينه كيكون كاين الخاز والعيال صغار ما كيقدروش يعوموا فيه. وكنكون الناس ديال اللي قراب من سيدي مغايات ومن أزيلة يجي يشوفوا هذا البحر، قدر يعجبهم.
2: سياح أوروبيون نسجوا علاقات اجتماعية مع أهل أصيلة، يعودون في كل صيف من أجل جولة على الشواطئ التي تحافظ على جمالها الطبيعي وعلى مياهها الأطلسية النقية للسباحة.
5: شاطئ سيدي مغايت رائع جدا، بحر نظيف وهادئ وأناس لطفاء للغاية. المكان هنا نظيف جدا، قضيت يوما رائعا. المكان قريب من أصيلة على بعد 10 دقائق بالسيارة، والطريق إليه ممتازة. هنا يوجد الأمان، ويومي كان رائعا ولا يصدق.
2: تجد عائلات مغربية بشكل جماعي متنفسا صيفيا في شواطئ تتوارى عن الأنظار وراء تلال ترتفع على سواحل المحيط الأطلسي. أرملات، سيدي مغايت، الردة، أسماء لشواطئ مغربية ساحرة. عادل الزبيري من أصيلة لإذاعة ميديا.
1: إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة، نهتم فيها بمنافسة كأس إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. المنتخب المغربي أمام اختبار جديد في طريق بحثه عن اللقب، يواجه جنوب إفريقيا في الدور الربع النهائي. يوسف الشاطر.
6: تتجه أنظار الجماهير المغربية السبت إلى ملعب مولاي الحسن في الرباط، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره الجنوب أفريقي انطلاقا من الساعة 9 مساء ضمن منافسات ربع نهائي الكان. تحمل المواجهة رهانات كبيرة، أبرزها بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم البرازيل 2027. لبؤات الأطلس تدخلن المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدرهن للمجموعة الأولى ب7 نقاط إثر الفوز على كينيا والجزائر الجزائر والتعادل أمام السنغال. كما بصم المنتخب المغربي على دور أول مميز دفاعيا بعدما حافظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته، في مؤشر على الانضباط التكتيكي والصلابة التي ميزت أداء المجموعة. ورغم هذه الأرقام الإيجابية، سيكون المنتخب المغربي مطالبا برفع فعاليته الهجومية واستغلال الفرص المتاحة. حارسته خديجة الرميسي أكدت جاهزية اللاعبات وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن.
7: كنحضر لهاد المقابلة ذهنيا واحد التركيز اللي عالي لحقاش هاد لي ماتشات كيتلعبوا بالتركيز. الا كنتي مركز مزيان في رقعه الميدان كتكون الريزلطه ايجابيه. هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التاهل للنصف النهائي، يعني ماتش ما ساهلش، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
6: وتحمل هذه المباراة طبعا ثأريا بالنسبة للبؤات الأطلس بعدما خسرنا أمام جنوب إفريقيا نهائي كأس إفريقيا 2022 في مباراة حرمت آنذاك المنتخب المغربي من أول لقب قاري في تاريخه.

0: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك وتمعنا.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين. مستمعينا الكرام، اللحظة إلى أبرز ما جاء في العناوين الصحفية فيما يخص الصحف الأسبوعية مع حميد الأزهري. مرحبا بك حميد.
2: مرحبا. الادعاءات الكاذبة على تطبيقات مثل واتساب وتيك توك كانت وراء أحداث السبت، نقرأ في نيوز ويك الأمريكية. وفي الإيكونوميست البريطانية، الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية الذي استثنى المهاجرين القادمين بحرا من القوانين التي تعيد المهاجرين قسرا عبر الحدود، هذا الحكم هو الذي أجج الأحداث. المهاجرون غير النظاميين الذين ما زالوا في سبتة أكدوا أن هذا الأمر انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المجلة البريطانية تتحدث إلى مواطن سوداني يقول إنه سافر 20 يوما من السودان قبل انضمامه إلى الموجة. وفي تيلكيل، المغرب يعلن استعداده للتنسيق مع السلطات الإسبانية والشركاء الأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وفي عدد هذا الشهر من أسبوعيات الصحيفة، ملف خاص يرصد مسار تحديث القوات المسلحة الملكية وما عرفته العقيدة الدفاعية للمملكة من تحولات خلال أكثر من ربع قرن. وفي العدد ذاته، حرائق الغابات في المغرب تلتهم أكثر من 4000 هكتار منذ مطلع هذا العام، ورغم أنه رقم متواضع مقارنة ب 104000 هكتار فقدتها إسبانيا و 42000 في فرنسا، إلا أن السلطات المغربية تواصل تحذيراتها من ذروة الخطر في شهري غشت وشتنبر. ومن داخل البيت الأبيض، تنقل مجلة نيوزويك أن ترامب انفجر غضبا في وجه كبار مسؤولي الأمن القومي خلال اجتماع مغلق، معبرا بشتائم لاذعة عن استيائه من غياب أي تقدم في حرب إيران. البيت الأبيض نفى الرواية جملة وتفصيلا، لكن المجلة تؤكد أن مساعدي ترامب يتخبطون في رسم استراتيجية واضحة للتعامل مع طهران. وهذا ما تتفق معه الإيكونوميست البريطانية التي ترى أن خيارات أمريكا ضيقة ومكلفة، فتوسيع الغارات يرفع كلفة الصراع ولن يضمن خضوع إيران، أما التوغل البري فهو سيناريو مستبعد جداً. بغداد بين نارين تكتب فورين بوليسي. في قلب هذه العاصفة يجد رئيس الوزراء العراقي نفسه أمام معادلة معقدة تكمن في حفظ التوازن مع أمريكا وتجنب الصدام مع طهران وفصائلها. المجلة ترى أن مقياس نجاحه لن يكون نزع سلاح الفصائل بالقوة في أشهر معدودة، بل سيكون النجاح بهدوء في تعزيز مؤسسات الدولة وتقليص ارتهان العراق للاستقطاب الإقليمي. ونبقى في الشرق الأوسط، حيث يعبر الاستيطان الحدود، هكذا تخبرنا مجلة ناشونال انترست التي تقول إن مجموعات إسرائيلية تسعى إلى إقامة مستوطنات في جنوب سوريا، وقد اقتحمت الحدود في الآونة الأخيرة، وكانت محاولة من محاولاتها تنتهي بقصف إسرائيلي بعدما رصد الجيش متسللين ليلا داخل سوريا قبل أن يتبين أنهم إسرائيليون، فألغيت الضربة في اللحظة الأخيرة. مجلة المجلة السعودية تحتفي بالكسكس وتسميه سلطان المائدة المغربية الذي تحدث عنه قبل قرون رحالة مثل ابن بطوطة وليون الإفريقي وغيرهما كثير. المجلة تغوص في طقوس إعداد الكسكس التي تتجاوز فنون الطبخ لتشكل هوية أنتروبولوجية ورمزية راسخة. ونختم من لوبوان الفرنسية التي تنشر مقالا عن بيئة العمل الفرنسية ومعضلاتها. كيف تخبر زميلك أن رائحة عرقه لا تطاق دون أن تتسبب في موقف محرج؟ المجلة توصي بالتلميحات المهذبة كإلقاء ملاحظات دون توجيهها لأحد بعينه، مثل ألا تشعرون برائحة غريبة هنا؟ أو عبر إهداء عطور في عيد الميلاد. لكن هذه الحيل غالبا ما تخفق، ما يستدعي تدخلا إداريا بدبلوماسية عالية، علما أن القانون الفرنسي يتيح فصل الموظف بسبب الإهمال الجسيم للنظافة.

0: غير أنه يوفر حماية صارمة لمن يعانون من حالات طبية كفرط التعرق. إلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يوميات الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: في موضوعنا هذه السيمانة في هذا النص الأول من ميتنا تنتكلموا على التراكتور في الفيرما، ويمكن توصلنا دابا باش اختارينا التراكتور ديالنا على حساب المساحة هاد البلاد اللي عندنا، وعلى حساب الفلاحات والزراعات اللي تنفلحهم والخدمة اللي تطلبها كل وحدة منهم، واختارينا ما بين الروايد والسنسلة، وفضلنا بحال جميع الفلاحة ولا الكثير منهم التراكتور مول الروايد، وشفنا من خلال المثل اللي خديناه البارح شحال خاص تكون عندها التراكتور من قوة، واش 35 ولا 50 ولا 75 ديال الخيل مثلا، وداك الشيء دائما على حساب الشيء اللي تيطلبوه الفلاحات والزراعات اللي تنفلحوهم، والوقت اللي بين يدينا، والارض ديالنا واش قاسحه ولا رطبه، والغرق اللي خاصنا نبقاو نوصلوا له في الحط ولا الحفر ديال السواقي. لكن مازال بعض المسائل تتدخل حتى هي في الاختيار ديال التراكتور وقت شراه، منهم النوع ديال الموتور اللي مركب فيه، وباش تيخدم، واش بليسانس ولا بالمازوت، شحال تياكل ديال المازوت والزيت، الفيتاس ديالو واش متنوعه وتمكننا نستغلوا كل القوه اللي فيه ولا لا، والسهل في سوقانو وتحركو والدورة ديالو ولا تقيل تيطيح الكتاف، التقل ديال الوزن ديالو واش شد في الأرض ولا تيتزعلل وتيتمايل، واش فيه فاش نجرو الرموك وفاش نركبو البوطة ديال الدواء وفاش نركبو الصمتة مثلا باش ندرسو ولا ندورو شي ماكينة، الطابلو ديالو كيفاش مجهز وباش مجهز، مكانة ديال الزيت، مكانة ديال السخونية ديال الموتور، ومكانة ديال الدورة ديال الموتور وغيرهم.
3: ملاحظة اليوم.
2: اليوم طولنا شوية في كلامنا على التراكتورات والمسائل الأخرى من غير الجهد والقوة والروايد والموتور اللي خاصنا ندخلهم في حسابنا وقت نبغيو نشريو شي تراكتور، وتكلمنا على شل الحوايج، لكن حاجة واحدة كتير ما تيتكلموا عليها لإخوان الفلاحة احنا ما تكلمناش عليها، إيوا هي الماركة ديال التراكتور. عرفتوا علاش؟ إيوا لأنه في الحقيقة كل ماركة وكل نوع إلا وعنده المسائل المزيانة فيه ومسائل ناقصه، لكن الشيء اللي لازم نعطوه أهمية كبيرة وكبيرة بزاف هي هاد الماركة، والشركة اللي تتبعها عندنا في الناحية ديالنا واش معقولة؟ واش عندها البياس موجود؟ واش تيجيو في ساعة يوقفوا معنا إلا وقعت شي حاجة للتراكتور الله يحفظ؟ إذن الماركة مهمة، لكن بالشيء اللي موراها ماشي هي بنفسها والسمية ديالها. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: عبر المباشر نحييكم مستمعي الكرام، أنتم في الاستماع إلى صباح الأخبار، عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا في يومه السبت توقع خاص. كلما زاد وعينا زاد تحررنا، كلما زادت استهلاكنا زادت ورطتنا في لهث لا ينتهي خلف التمايز. هل نرتدي الملابس أم ترتدينا؟ تتساءل هذا الأسبوع الزميلة مجدولين بن شريف في توقيع خاص بعنوان عبادة وفرح.
5: كل شيء في عالم اليوم يتغير بوتيرة الموضة المذهلة، كل الأشياء في ثقافة الاستهلاك تتقدم في رمشة عين لتحل محلها أشياء أخرى تعبر الحياة، جميعها صنعت حتى لا تدوم بقوة إغواء هائلة لا تبيع إلا الوهم. فخلف استهلاكنا الممسوس عبادة وفرة كما يسميها بعض السوسيولوجيين، باتت للفرد منا هوية بلا هوية. ربما لا نعيش بعد هذا النقاش في وسائل إعلامنا التقليدي وردى مؤثرين الجدد، لكنه نقاش محتدم في مجتمعات تهتز الآن على وقع دمقرطة الموضة حسب البعض، أو الموضة السريعة كما تعرف وتعرف عالميا. نحن معنيون بكل تأكيد بحكم عولمة الأسواق وعولمة الثقافة، حتى ما عاد غريبا أن نفرط في الشراء والاستهلاك، إفراط تحول إلى إدمان لدى فئات

0: عريضة لشراء الملابس بلا توقف، بغض النظر عن جودتها المنخفضة، عن مكوناتها الصناعية الخطيرة، وبغض النظر عن دورات الإنتاج القصيرة التي لا احترام فيها لا للعاملين ولا للبيئة. قد لا نعي درجة الخطورة، لكن صناعة الأزياء تسهم بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالمياً، 10%، ما يجعلها أكبر الملوثين حالياً ببصمة كربونية تفوق قطاعين مجتمعين معاً هما الطيران والشحن. هل نرتدي الملابس أم ترتدينا؟ لم يعد الشخص ما هو عليه من عائلته أو قوميته أو إيديولوجيته أو حريته أو تفكيره، أصبح الشخص ما يستهلك فقط، ما يلبس من ماركات أو لا ماركات، ما لخصه الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي جان بودياخ باختلافات مصطنعة مصنفة في نماذج. داخل نظام عالمي غير منطوق تعطى كل توجيهات الاستهلاك الإلزامية، تكفي شاشة واحدة لتنشر حمى الشراء بين الجميع. الديون تسدد الديون ثم تولد أخرى جديدة في دوامة أوهام لا تنتهي عن الشكل والهوية كما ينبغي أن يكون. داخل نظام عالمي تحركه جهنمية الاستهلاك. قيمتك بما ترتدي، مكانتك تحددها الملابس، حتى تواصلك مع الآخرين يكون بتبادل الإشارات أو بالأحرى العلامات. متى تحولت مجتمعاتنا إلى شخصيات أزياء اندماجية، ما عاد ممكناً أن نستغرب حاجة الآخر بدخل محدود للهف وراء الرخيص الكثير. نمط الحياة هذا ليس جيداً لا للإنسان ولا للبيئة، لكنه جيد للصناعة، للصناعات ودوران الاستهلاك. بين ديكتاتورية البراندات وصعود نجم الأزياء الرخيصة السريعة، ليس المطلوب حرمان المستهلكين من حق الحصول على ملابس بأسعار تناسب ميزانياتهم، وإنما إعادة تشكيل وعي استهلاكي يحد من الجري وراء قطع بأمد حياة قصير تضر بصحتنا ومحيطنا اعتقاداً أنها تكسبنا وهي لا تفعل. المطلوب دفع مصنعي الملابس الغالية كما الرخيصة نحو نموذج تشغيلي قائم على إعادة التدوير، على عدم استغلال اليد العاملة، على نهج مستدام ينتج دون أن يضر. فهذا ممكن، ممكن جداً إن لعب كل منا دوره. من هو المستهلك المثالي؟ من يستهلك في الحياة عيشاً فيها وتعلماً منها؟ قال المنفلوطي قديماً: النفس نفسان، مادية تقف عند مظاهر الحياة ومرائيها، وروحية تتغلغل في أعماقها وأطوائها. من قال إن قيمتنا الجمالية فيما نرتدي ونشتري ونملك؟ التمايز وفق الفهم الاستهلاكي لم ولن يصنع يوماً أفراداً أحراراً يفكرون، مهما غلى أم رخص في سوق العبادة الجديد.
1: بتوقيع خاص مستمعينا الكرام وبهذا العنوان عبادة وفرة، نصل وإياكم إلى ختام صباح الأخبار عبر ميديا. كنا سعداء كي نكون معكم طيلة ساعة والنصف من الزمن. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج العدد عبد الرحيم ودرسي. إلى اللقاء. My lips on your lips, it was so much more than just another kiss. I'll admit, I never thought someone like you existed. I'm still glad I found you when I did.

0: 6h passées de 46 minutes sur Médian. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. C'est le moment pour nous de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. اليوم ومن بعد ما تكلمنا البارح بحال هاد الوقت بصفة سهلة وبسيطة على الأضرار والمشاكل اللي تجي من الضياع ديال الموقت السقا، أرانا نتكلموا اليوم على الشيء اللي خاصنا نديروه باش نبعدوا علينا هاد المشاكل كلها والضياع ديال الماء نفسه اللي تيسببها. ولا بغينا نبداو من الأول، خاص الضياع ديال الماء في الخروج ديالو من البومبا ولا من الدخول ديالو عندنا من الساقية ديال المكتب الجهوي ما يبقاش، وخاص القادوس ولا الساقية فاش غادي يجري تكون قاده لا في الوسع ولا في الغرق ديالها. ثانيا خاص هاد السواقي الكبار ولا متوسطين فاش غادي نفرقوا على البقاعي والكاريات ديالنا يكونوا يا اما متصين بالسيما يا اما بالتراب ولكن مغطين ميكا على طولهم وعرضهم، يا اما على الاقل يكونوا مدكوكين مزيان حتى يقصحوا لهم جنابهم ووسطهم باش يولي الماء يجري فيهم بكل سهوله وما تشرب منه الارض ديال الساقيه الا القليل. كذلك خاص السواقي يكون عندهم واحد الحذوره بواحد القدر معين باش ما يبقاش الماء يحقن في بعض المحلات وتشربوا التربه ديالهم. واخيرا فيما يخص السواقي خاص الربطات باش ندوزوا الماء من جهه لجهه اخرى يكونوا صحاح ومتان. وهذا الشيء فهمتوه اخواتي اخواني، تنتكلموا بالخصوص مع الاخوان الفلاحه اللي مازال ينتسقوا بالطريقه التقليديه ومازال ما دخلوش عندهم الكوتا كوت.
2: نصيحه اليوم.
1: اليوم أخواتي إخواني منتجي الحواميد في بلادنا، بغيت ننبهكم بأن في هذه المرحلة من أجل دايزة الغلة بالخصوص ديال الصناف البكرية بحال الكليمونتين والنافيل الدبانة السراتيت غادي يمكن تبدأ في الهجومات ديالها، واللي تيساعد هاد الدبانة باش تلقى منها وتكاثر وتهجم على الغلة هو الطقس اللي عندنا من هنا للقدام. ونصيحتي لكم في هذا الوقت هي تحطوا الكيسان ديال المراقبة اللي يمكن لكم بهم، تعدوا شحال من دبانة في الجنان ديالكم واللي على حسابهم يمكن لكم تقرروا واش وصل الوقت المحاربة ضدها ولا مازال. وبلا شك انكم تذكروا اننا قلنا بان هاد الكيسان تيخصهم يتعلقوا في العراش ديال الشجرة ويكون فيهم الحلاوة اللي تجبد الدبانة مع السم اللي تيمكن يقتلها.
2: أخبار فلاحية.
1: البارح بحال هاد الوقت إلا بقيتوا عاقلين أخواتي إخواني تكلمت لكم على تربية الماشية في مجموع دول العالم وعلى الأهمية ديالها بالنسبة للحركة الاقتصادية والاجتماعية في العالم كله، وكنت عطيتكم الإحصائيات ديال شحال تيربيو الكسابة يكونوا كبار ولا متوسطين ولا صغار من بهايم ديال البقري ولا كسيبة تكون غنمي ولا ماعز. وكنا شفنا بأن في المجموع تبارك الله تيترباو ما بين 3 د المليار و700 مليون راس حتى 4 د المليار و300 مليون راس في مجموع الدول العالم. وكنا تلينا كلامنا البارح على الإنتاج اللي تياخذوه الكسابة من هذا العدد الكبير تبارك الله ديال البهايم وديال الكسيبة. فمن ناحية الإنتاج ديال كل عام كاين تقريبا ما بين 850 حتى 870 مليون طن ديال الحليب، أي تقريبا 900 مليار لتر ديال الحليب في العام. كاين كذلك تقريبا ما بين 85 و 90 مليون طن ديال اللحوم الحمراء واللي منها السدوش جاي من الغنمي والماعز، وخمس سداس أي تقريبا ما بين 70 و 75 مليون طن ديال اللحم جايين من البقري. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 46 و 7 الأرب بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه.
3: يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
2: متانفو أليسيا ميهامي.
0: Merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 6h passées de 50 minutes. Nous sommes le samedi 8 août. Nous serons ensemble jusqu'à 9h ce matin. C'est le moment pour nous de partir en voyage avec la chronique d'actualité. Et ce samedi, on vous parle dans cette chronique d'une rencontre à la croisée des musiques du monde et des cultures. À travers le projet Liberation Music, des musiciens et musiciennes britanniques sont partis à la rencontre du blues nomade, un événement qui s'est tenu au Maroc, dans la région de Ouarzazate, et où notre reporter Marianne Garnier nous emmène.
4: Assouf, Un mot en langue amazigh comme soufflé par le vent dans le désert qui désigne la nostalgie et la solitude. Assouf, c'est aussi un style musical, également appelé desert blues, tout droit venu du Sahara. C'est pour partir à sa rencontre que

0: C'était Lawrence, What You Want sur Median. Il est 6h passé de 57 minutes. Dans quelques instants, un nouveau journal dans votre matinée. Ce sera juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي اللي في غرب الخط تاونات مراكش وفي السواحل اللي في شمال القنيطره بحال حتى في الريف وجنوب العيون. اما في المناطق الاخرى الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يزيد شي رعدات مشتيه في الاطلس المتوسط والاطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف الشاويه الحوز ونحي الضرعه، وكذلك في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب المناطق ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار غادي تبقى طالعة واخا غادي يمكن تنقص بشي درجات قلال على ديال البارح، ما بين 28 و 31 درجة في الريف، ما بين 28 و 39 درجة في السوس، ما بين 28 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 40 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30 و 36 درجة في دكالة، ما بين 30 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 32 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 41 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 38 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 و 43 درجة في ناحية التفيلات، 37 38 درجة في ناحية الغرب، 38 درجة في ناحية سايس، وما بين 39 و 42 درجة في تادلة وناحية الضرعة. وفي هذا الطقس اللي هذه خير الله يامات وهو سخون وحار وفيه الشرقي والشوم في عدة نواحي في الحية ديالنا، إخوان الفلاحة اللي عندهم شي زراعة ديال الذرة المازوزية خاصهم يضوا بالهم مزيان مع التكاثر الكبير والقبيح اللي يمكن توصل له حشرات السوسة ديال الذرة اللي لا خليناها بلا مراقبة وبلا محاربة ضدها في الوقت المناسب وبالأدوية المناسبة والخاصة والمرخصة ضدها، تيمكن تدخل للقصب والكبال وتدير خسائر كبيرة ما يمكنش تعوض من بعد، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Exactement 7h sur Médien, l'heure d'un nouveau point sur l'information avec un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Elouti. Bonjour Nourdine.
2: Sabah al-khair Alicia, alam bikoum moustamana kiram ila anawini sabi'a. 400 يوم على اعتقال كريستوف غليس في الجزائر. قضية الصحفي الرياضي الفرنسي واحدة من القضايا التي توقع علاقة باريس الجزائر قيد التوتر. منظمة حقوقية تونسية تؤكد أن حوالي 81% من وعود الرئيس قيس سعيد لم يتم الوفاء به. السعودية، تركيا وباكستان توقع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، من أهدافها المعلنة تعزيز الردع المشترك وتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين البلدان الثلاثة. ضمن هذه النشرة إضاءة على موقع الجانب التركي من الاتفاقية. في فنزويلا السلطة والمعارضة تبدأان حوارا وطنيا.

0: يتم بمراقبة أمريكية غاية تحقيق انتقال سياسي، والمراقبون يخفضون السقف المأمول منه. أهلا بكم، نفتتح نشرة بجديد شؤون المنطقة المغاربية. 400 يوم مرت على اعتقال الصحفي الفرنسي كريستوف غليز في الجزائر. الصحفي الرياضي وقف أثناء تغطية كان يجريها في منطقة القبائل، ثم حكم عليه في يوليوز من عام 25 و2000 بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في دجنبر الماضي. قضية غليز واحدة من عديد قضايا وملفات تديم التوتر بين باريس والجزائر وتجهض أي تواصل فعال في علاقتهم الثنائية. توضيحات إضافية نتابعها على لسان مصطفى الطوسة المحلل السياسي والخبير في شؤون السياسية، تحدث من باريس لمحمد بن عبو.
1: إذا أردنا أن نلقي الضوء على هذه المدة التي يقضيها حاليا الصحفي الفرنسي كريستوف غليز 400 يوم، فهذا يعكس الباب المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات الفرنسية الجزائرية حول عملية إطلاق سراحه. فالدبلوماسية الفرنسية لم توفر أي جهد من أجل إقناع النظام الجزائري بإطلاق سراح كريستوف غليز، لكن يبدو أن كل المحاولات فشلت، والسبب في ذلك بيت القصيد في هذا الفشل أن النظام الجزائري يريد أن يقايض كريستوف غليز ضد مواطن دبلوماسي جزائري مسجون في فرنسا بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية على التراب الفرنسي. لكن يبدو أن الدبلوماسية الفرنسية غير مستعدة لتقديم كل هذه التنازلات من أجل إطلاق سراح كريستوف غليز، ولذلك نحن الآن أمام ما يمكن أن نسميه بباب مسدود. لذلك لا أحد صراحة يعرف كيف يمكن أن تسير الأمور في اتجاه إطلاق سراح كريستوف غليز دون أن يكون هناك نوع من التوافق السياسي والدبلوماسي بين باريس والجزائر.
0: مصطفى الطوس المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفرنسية تحدث إلينا من باريس. نواصل مغاربيا من تونس. في تقرير تقييمي لحصيلة حكم الرئيس قيس سعيد منذ تولي السلطة عام 19 و2000، كشفت منظمة أنا يقظ أن 81% من الوعود التي جرى رصدها لم يتم الوفاء به. وشملت التقييمات مجالات سياسية وتشريعية وحقوقية واقتصادية واجتماعية. ومن بين المشاريع التي رصد التقرير مشروع الصلح الجزائي الذي كان الرئيس سعيد قد أعلن أنه سيمكن من استرجاع 13.5 مليار دينار، في حين لم تتجاوز المبالغ المسترجعة 24 مليون دينار إلى حدود نهاية يناير من عام 24 و2000. للتعليق على وعود الرئيس قيس سعيد العالقة، نتابع توضيحات صغير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي، تحدث لأيمن الأحمد من تونس العاصمة.
2: فعلا منظمة أنا يقظ فاجأتنا البارحة بإحصائيات مفاجئة أن وعود قيس سعيد لم يتحقق منها تقريبا أي شيء. النسبة وصلت إلى 81% من هذه الوعود لم تتحقق، بل أن بعض الوعود ذهبت في اتجاه العكس، مثلا في غلاء المعيشة، في زيادات الأخيرة في الأدوية، زيادات مشتة وصلت إلى في بعض الأدوية أصناف من الأدوية وصلت إلى 100% 200% حتى 500%. يعني فالحصيلة الحكم قيس سعيد طيلة 7 سنوات ومنها 5 سنوات حكم فردي مطلق، حصيلة كما يقال حصيلة صفرية، صفر إنجازات، لأنه المفروض أنه في غياب مشروعية وشرعية حكمه على الأقل يمكن تكون شرعية الأداء وأن يحقق إنجازات. ليس هناك سياسات عمومية، ليس هناك تصور للخروج من الأزمة، بل العكس، يعني نحن ما نشاهده في السنوات الأخيرة هو تدهور على جميع المستويات، تدهور القدرة الشرائية، تدهور المرافق العمومية. يعني كشفت عورة هذا النظام، هناك سوء حكمة بل عدم قدرة على الحكم. والدليل على ذلك أن عديد الاحتجاجات يعني كثرت، تقريبا 2000 احتجاج في الأسابيع الأخيرة.
0: وكما ورد على لسان الأكاديمي والمحلل السياسي الصغير الزكراوي، أقرت السلطات التونسية زيادات جديدة في أسعار مئات من الأدوية، بلغت في بعض الأصناف نحو 500%، وما سعر الجدل حول مستقبل سياسة دعم الدواء في البلاد. وما إذا كانت تونس قد شرعت فعليا في رفع الدعم الحكومي بشكل تدريجي عن هذه السلعات الحيوية، رغم تمسك الجهات الرسمية بالتأكيد على المحافظة على منظومة الدعم وعدم المساس بها. إلى الملف الموالي من هذه

0: نشر وقعت السعودية تركيا وباكستان أمس في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون بين هذه القوى الإقليمية. وأكد بيان مشترك أن الاتفاقية تتغير تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء وتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين البلدان الثلاثة. وتختلف مساهمة الدول الثلاثة في الاتفاقية وحساباتها فيها وما تحققه منها من مكاسب. ماذا عن الجانب التركي؟ الإجابة في مراسلة يوسف الأمجد من أنقرة.
1: بالنسبة إلى أنقرة، لا تمثل اتفاقية مكة مجرد التزام دفاعي بل خطوة لتعزيز مصالحها السياسية والعسكرية والاقتصادية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي ولا تستهدف أي دولة، وتنقل الاتفاقية علاقات تركيا القوية مع السعودية وباكستان إلى إطار ثلاثي أكثر تنظيما، فيما يتحدث المحلل السياسي بولنت أتاسفير عن مكانة تركيا داخله.
2: الاتفاقية الثلاثية تعكس المكانة المتصاعدة لتركيا بوصفها قوة دفاعية إقليمية مستندة إلى تطور صناعاتها العسكرية وخبرتها داخل حلف الناتو. المشاريع العسكرية لتركيا عبر طائراتها المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي يجعل أنقرة شريكا أكثر جاذبية وموثوقية في التعاون الدفاعي والإنتاج العسكري المشترك.
1: حسابات أنقرة لا تتوقف عند حدود الأمن والدفاع، فالمظلة الجديدة تفتح أيضا مجالا أوسع للتجارة والاستثمار والطاقة بحسب الخبير الاستراتيجي محمد بوسكوش.
3: يمكننا رؤية الاتفاقية كامتداد لسياسة تركيا في تشكيل منطقة أكثر سلاما، خصوصا مع مشروعها الأساسي الذي يحمل شعار تركيا خالية من الإرهاب. كما أن الاتفاقية ستساعد تركيا على إعادة تشكيل طرق التجارة وبناء نظام جديد لسياسات الطاقة وإنشاء قوة ردع قائمة على وجود قوة نووية ضمن هذا المحور.
1: وبهذه القراءة ترى أنقرة في اتفاقية مكة أكثر من مظلة للردع، فهي مساحة لمشاريع دفاعية مشتركة وأسواق جديدة للصناعة التركية وشبكة شراكات تعزز حضورها في هندسة الأمن الإقليمي. لميديا يوسف الأمجد، أنقرة.
0: الصناعة العسكرية التركية تحقق خطوات هامة جعلتها تفرض نفسها في سوق الصناعة الدفاعية إقليميا وعبر العالم. آخر ما تحقق على هذا المستوى كشفت عنه صحيفة حريات. الصحيفة التركية سلطت الضوء على إعلان شركة أسيلسان للصناعة الدفاعية التركية تطوير عائلة من كواشف الأشعة تحت الحمراء ودمجها في عدد من المنصات العسكرية الاستراتيجية في خطوة تضع تركيا بين عدد محدود من الدول القادرة على إنتاج هذه التقنية محليا. من مختصرات الشرق الأوسط، كشفت تقارير صحفية أن لبنان وإسرائيل اتفقتا خلال جولة المحادثات الأخيرة في روما على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزل سلاح حزب الله بموجب الاتفاق الموقع بينهما. وفيما لم يتم الكشف عن أسماء الدول التي ستشارك في المهمة، كشفت المصادر ذاتها أن إسرائيل والولايات المتحدة استبعدتا فرنسا من القائمة. آخر محطات نشرة تنقلنا إلى أمريكا اللاتينية، إلى فنزويلا. بعد 7 أشهر من اعتقال القوات الأمريكية الرئيس نيكولاس مادورو، بدأت في العاصمة كاراكاس جلسات حوار وطني بين السلطات الفنزويلية وقوى المعارضة ترعاها الولايات المتحدة، ويؤمل في أن تفضي إلى انتقال سياسي وانتخابات. عن الحوار الوطني في فنزويلا نتابع تعليق محمد عطيف الأستاذ الجامعي المتخصص في الدراسات اللاتينية، تحدث من الجديدة لأيمن الأحمد.
4: هناك عوامل قد تعزز فرص نجاح الحوار، وربما قد أبدأ بالنفوذ الأمريكي الذي يعد عامل حاسما في هذه الجولة. فواشنطن تمتلك خلافا للجولات السابقة أدوات الضغط وتأثيرات مباشرة على مختلف أطراف الأزمة، في ظل يعني التطورات التي أقامت اعتقال مادورو واعتماد الحكومة المؤقتة بدرجة متفاوتة. الدعم الأمريكي في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي فيه، ومن ثم يعني فإن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية لتضيف هذا النفوذ في اتجاه دفع الأطراف نحو التنازلات متبادلة قد تجعل هذه الجولة مختلفة عن مسارات تفاوضية سابقة. إضافة إلى ذلك، يشكل التزام المعلن بالحوار وحسنية من جانب الأطراف إلى جانب الدعم الأمريكي مؤشرا إيجابيا أولا، كما أن ربط المسار السياسي بين 3 أهداف مرتبطة هي الاستقرار والتعافي الاقتصادي والمصالح والانتقال السياسي منحو بعدا يتجاوز لمجرد يعني ليس فقط تفاوض من أجل ترتيبات سياسية مؤقتة، بل يعني من أجل جعل خروج فنزويلا من الأزمة السياسية التي كانت يعني تعاني منها منذ اندلاعها.
0: محمد عطيف الأستاذ الجامعي المتخصص في الدراسات اللاتينية. وفي أمريكا اللاتينية أيضا أعلنت المكسيك والبيرو الجمعة معاودة

0: العلاقة الدبلوماسية بينهما بعدما قطعتها ليما في نوفمبر الماضي منددة بتدخل حكومة الرئيس المكسيكي كلاوديا شينباوم في شؤونها. نهاية العرض الإخباري للسابعة والكلمة تعود إليك أليسيا.
1: Merci beaucoup Nordine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochaine édition. Restez avec nous chers auditeurs. Il est 7h passé de 11 minutes sur Médian. C'est le moment de retrouver Sport Matin avec Youssef Chatter.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من صباح الرياضة. نستهل له بأخبار كأس أمم إفريقيا للسيدات التي تتواصل اليوم بإجراء مباريات الدوري ربع النهائي الدفعة الأولى. تختف الانتباه بقمة المغرب وجنوب إفريقيا، مباراة في غاية الأهمية بطبع ثأري بالنسبة للعبوات الأطلس. والمنتخب الجنوب إفريقي هو من حرم المنتخب المغربي من لقب كان 2022. تغيرت الظروف واختلف الوضع لصالح المنتخب المغربي الذي يصل في ظروف أفضل بعد تصدره للمجموعة الأولى بسبع نقاط إثر الفوز على كينيا والجزائر والتعادل أمام السنغال، فيما تأهل منتخب جنوب إفريقيا بصعوبة إلى الدور ربع النهائي من هذه المسابقة بعد تحقيقه لفوز على بوركينا فاسو وتعادل أمام منتخب كوت ديفوار. المدرب الإسباني خورخي فيلدا أكد أمس جاهزية المنتخب المغربي لهذه المواجهة مؤشرا إلى ضرورة اللعب بحذر في مواجهة منتخب يمتلك الكثير من الفرديات. أما الحارسة خديجة رميشي فأكدت أن لبؤات الأطلس يشعرن بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن قبل مواجهة منتخب جنوب أفريقيا.
3: كنحضر لهاد المقابلة ذهنيا واحد التركيز اللي عالي لحقاش هاد الماتشات كيتلعبوا بالتركيز. إلا كنتي مركز مزيان في رقعة الميدان كتكون الريزلطة إيجابية. هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، يعني ماتش ما ساهلش وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
2: مباراة المغرب وجنوب إفريقيا لحساب الدوري ربع النهائي تجرى أمسية اليوم انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي، وقبلها كوت ديفوار تواجه الجزائر انطلاقا من الساعة 6 مساء. بعيدا عن الكان في أخبار المنتخبات المغربية، أيضا أعلن مدرب منتخب أقل من 20 سنة لودوفيك باتيليا عن اللائحة النهائية المكونة من 18 لاعبا للمشاركة في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي ستقام في مدينة تارانتو الإيطالية من 21 من غشت وإلى غاية 3 من شوتنبر. وسيخوض المنتخب المغربي منافسة المجموعة الأولى إلى جانب تونس وتركيا ومقدونيا الشمالية بهدف تحقيق مشاركة مميزة واكتساب المزيد من الخبرة استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وفي أخبار الأندية المغربية، أعلن نادي الوداد الرياضي تعاقده رسميا مع اللاعب صلاح الدين الصوفي بعقد يمتد لثلاثة مواسم في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد. وأكد النادي أن الصوفي ينتظر أن يشكل إضافة قوية للمجموعة معربا عن ثقته في مساهمته في تحقيق أهداف الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو. كرة القدم الأوروبية اللحظة، والبداية مع خبر انتقال رودري إلى برشلونة والذي يشكل محط اهتمام الصحافة الإسبانية والإنجليزية. آخر الأخبار القادمة من وسائل الإعلام الكاتالونية، أكد توصل برشلونة لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع بطل العالم بعدما وافق النادي الإنجليزي على عرض بلغت قيمته 50 مليون يورو. إذاعة كاتالونيا الأولى أكدت أن اللاعب وافق على البنود الشخصية للعقد الذي سيربطه بالبارسا وأنه سيلتحق بتدريبات النادي مباشرة بعد نهاية عطلته في إيبيزا، في حين كانت وسائل إعلام إنجليزية أكدت أن مانشستر سيتي رفض العرض الأول المقدم من نادي برشلونة وما زال يناقش داخليا مسألة بيع رودري ليست مستبعدة. في أخبار تخديرات الأندية الأوروبية للموسم الجديد، فاز بايرن ميونخ على أستون فيلا بهدفين لواحد الجمعة في مباراة ودية أقيمت في هونغ كونغ ضمن استعدادات الفريقين، وسجل كيم مين جاي الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 36 قبل أن يضيف الكولومبي لويس دياس الهدف الثاني في الدقيقة 73، وسجل

0: C'était Mélanie C, Attitude sur Médian. Il est 7h58. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'information avec un nouveau journal. Juste avant ça, c'est la météo.
1: في المغرب طقس مشمس بالسواحل والمناطق القريبة الممتدة بين أصيلة والقنيطرة دكال عبد العيون سماء مشمسة بالسواحل الممتدة بين العرائش والسويرة مع أمطار بالأطلسي المتوسط درجات الحرارة 28 بالرباط 29 بأسفي الدار البيضاء أقدير 30 بالنظور 32 بالعيون السويرة 33 درجة بطنجة 38 بفاس بني ملال وجدة 39 بالرشيدية و 42 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر سماء مشمسة غالبا بالشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد وصفية في باقي المناطق درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بوهران 33 بالجزائر العاصمة عنابة 36 بتمنراست قسنطينة 40 بغردايا 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة على كامل البلاد إلى المساء درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بطبرقة 34 ببنزرت 35 بالمنستير القصرين صفاقس 37 بتونس العاصمة 38 بمدنين 39 بقفصة و 41 درجة على المقاييس تسجل بتوزر.
0: Il est très exactement 8h sur Médian. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. C'est l'heure de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Elouti. Bonjour Nourdine.
2: Alain Bika Alessi, Alain Bikoum Moussamaïna, Ilaikoum Anaouina Thamina. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خلاصات أولية حول أحداث سبتة أمليليا المحتلتين بعد كثير من التفاصيل والحيثيات التي اعتمد فيها رصدا ميدانيا ورقميا. المجلس خلص إلى أن محاولة العبور الجماعي نحو المدينتين لا يمكن اختزالها ضمن مقاربة تقليدية تربط الهجرة بالهشاشة أو الفقر بشكل حصري. أنباء عن انفراجة هامة في ملف مضيق هرمز عقب محادثات بين إيران وسلطنة عمان، وطهران تؤكد أن ما تم الاتفاق عليه ينتظر تأشيرة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. في الولايات المتحدة جدل حقوقي وقانوني جديد موضوعه قرار الرئيس دونالد ترامب بخصوص تقليص حق المواطنة بالولادة. رياضيا في مواجهة قوية مساء اليوم المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب إفريقي سعيا لضمان مقعد في المربع الذهبي من كان السيدات. أهلا بكم، نستهل النشرة من المغرب حيث نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا تضمن خلاصات رصده الميداني والرقمي الأولي بشأن العبور الجماعي إلى سبتة أمليليا المحتلتين. المجلس أكد في خلاصاته أن فضاءات رقمية وحسابات وأرقام هاتفية ومضامين لصناع محتوى ساهمت بشكل حاسم في كل مراحل تحضير العبور وما بعده، وبعدما حضر من تداعيات الاستغلال السياسي لهذا العبور وأدان الخطاب المتنامي المعادي حقوق المهاجرين خلص المجلس إلى أنه لا يمكن اختزال محاولات العبور الجماعي للشباب.

0: والقاصرين نحو سبتة ومليلية ضمن مقاربة تقليدية تربط الهجرة بالهشاشة أو الفقر بشكل حصري. جوانب من خلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العبور الجماعي إلى سبتة ومليلية نستمع إلى توضيحات بشأنها على لسان عبد الغني باردي مدير التواصل ورئيس قسم الفضاء الرقمي وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. حوارت اعتماد سلام.
1: المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر الاستنتاجات الأولية لتتبعه ورصده الميداني والرقمي للعبور بسبتة المحتلة والمليلية المحتلة بدرجة أقل. أولا لابد من تقديم التعازي لإسر ضحايا هذه المأساة. ثانيا لابد أن نشير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اشتغل في إعداد خلاصاته على مقاربة جمع ما بين التحليل الحقوقي وفقا لما تقتضيه المعايير والقانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية، وأيضا ما بين الرصد الميداني في محيط العبور وأيضا في باقي المدن المغربية والرصد الرقمي للفضاءات والمجموعات الرقمية. بهذا الشأن أود أن أشير إلى أنه فرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان طلعت على المحتوى اللي كانت تنشر في 23 مجموعة، مثلا مجموعة فيسبوكية اللي كان فيها أكثر من 1,800,000 شخص يعني مجتمعة، وكانت كتبت أكثر من 1,400 تدوينة يوميا في المتوسط. الخلاصات الرئيسية: أولا كان ارتفاع عدد حالات الوفيات، تأكيد أن حالات العبور كانت دائما متواترة، ولكن في شهر يوليوز منتصف شهر يوليوز عرفت واحد زخم كبير خاصة من بعد الحكم القضائي الإسباني اللي تعمم في 8 يوليوز لحكم دي المحكمة العليا الإسبانية.
0: عبد الغني باردي مدير التواصل ورئيس قسم الفضاء الرقمي وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. على الصعيد الأوروبي لا تزال تداعيات أحداث سبتة مخيمة على العلاقات الإسبانية الإيطالية فعلا ورد فعل. وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت أمس أنها ستفرض إجراءات تفتيش مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا تستمر حتى 7 شتنبر، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب أحداث سبتة. إسبانيا حذرت قبل ذلك إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما الأسبوع الجاري تعليق لاتفاقية شينغن الخاصة بحرية السفر بين دول أوروبية في أعقاب الأحداث ذاتها. وفي إطار النوافذ التي نفتحها في موعدنا الإخبارية لتسليط الضوء على مدينة سبتة من مختلف الزوايا، نتحدث اليوم عن سبتة العالمة. على مدى قرون ظلت المدينة المحتلة مدينة العلوم، فيها ولد وترعرع علماء وفلاسفة كبار كان لهم إسهام مشهود في تاريخ العلم والمعرفة. ماضي المدينة العلمي طبعا أيضا تشيد جامعة المدرسة الجديدة خلال العهد المريني لتكون شاهدة على عصر التفوق العلمي لهذه الحاضرة المغربية المتوسطة. موفد ميديا إلى سبتة محمد المدن التقى بخليل محمد المنسق الثقافي في مؤسسة الإدريسي بسبتة المحتلة وأنجز هذا الربورتاج حول تاريخ المدرسة الجديدة.
2: انظر هناك الجنوب، ذلك الساحل الذي يلوح في الأفق، لم يكن يوما نهاية شيء، لقرون طويلة كان البداية. الأرقام والجبر والطب وعلم الفلك والفلسفة اليونانية التي ترجمت ثم أعيدت إلى العالم، لا شيء من ذلك نزل من الشمال، كله صعد من هناك وعبر هذا البحر ودخل أوروبا من هنا. كانت سبتة آخر محطة في تلك الطريق، وفي هذه المدينة قامت جامعة المدرسة الجديدة، شيدت سنة 1347 ولم يبقى منها اليوم سوى هذه الحجارة محمية داخل مبنى رسمي.
3: نحن أمام بقايا المدرسة الجديدة القديمة بسبتة التي بنيت سنة 1347 والتي مر بها كثير من كبار العلماء. هذه المدرسة بعد أن فتح البرتغاليون سبتة حولوها إلى دير ودمروها عمليا.
2: لم تكن ثغرا عسكريا فحسب، بل كانت مركز علم داخل سور.
3: بلغت المدرسة ازدهارا عظيما، فقد كانت المدرسة الثانية وكانت على صلة بالجامعات كلها، والمدرسة هي في حقيقتها جامعة عربية. كان في سبتة مدرستان، واحدة أنشئت قبلها وهي الشرية، مدرسة الشرية، وهذه هي الثانية وأنشئت سنة 1347.
2: أول مدرسة في الغرب الإسلامي كله قبل فاس وقبل غرناطة. هنا كان يدرس الفقه حين كان نصف أوروبا لا يقرأ. محمد المدن من سبتة ميديان.
0: في شأن المغربي المستقل، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية محينة استمرار موجة الحر بعدد من مناطق المملكة، موجة ستكون مصحوبة بزخات

0: رعدية وبرد وهبة رياح إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. إلى جديد ملف الشرق الأوسط، تسارعت خلال الساعات الأخيرة مؤشرات انفراج محتمل في أزمة مضيق هرمز بعدما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان أحرزت تقدما ملحوظا قد يعيد فتح الممر المائي قريبا، تزامنا مع مساعي داخل واشنطن لتجنب العودة إلى الأعمال العسكرية باهظة الكلفة ضد طهران. إيران من جهتها نفت وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن بخصوص هذا الملف، لكنها أعلنت أن محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة وصلت لمراحلها النهائية في انتظار موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. توضيحات نوفا حول الاختراقات المتحققة حتى الآن في ملف مضيق هرمز على ضوء التصريحات المتداولة، نتابعها مع شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة، حاورها محمد بن عبو.
1: مصير مضيق هرمز سيكون مرهونا بردود الفعل الإيرانية والأمريكية، ولكن تصريحات ترامب هي تصريحات لضبط السوق وليس من ورائها أي مؤشرات بأن المضيق لن يكون خاضع للإدارة الإيرانية، بدليل أن المفاوضات الإيرانية العمانية حاليا تجرى لتمخض عن اتفاق مؤقت حول إدارة مضيق هرمز. إيران اشترطت فيه أن يلغى المسار الشمالي الذي أنشئ بالقرب من جزيرة لارك الواقع في الساحل الشرقي بمياه الخليج بمضيق هرمز، وأيضا إلغاء المسار الجنوبي المار بالمياه الإقليمية العمانية وتفعيل فقط المسار الأوسط في المضيق المار بالمياه الإيرانية أو المياه الإقليمية الإيرانية.
0: شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة. شرق أوسطيا كذلك، كشفت تقارير صحفية أن لبنان وإسرائيل اتفقا خلال جولة المحادثات الأخيرة في روما على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب الاتفاق الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق بشأن المنطقة التالية التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية لتتولى القوات اللبنانية إدارتها. وفيما لم يتم الكشف عن أسماء الدول التي ستشارك في المهمة، كشفت المصادر ذاتها أن إسرائيل والولايات المتحدة استبعدت فرنسا من القائمة. إلى الولايات المتحدة الآن، رغم أن المحكمة العليا أجرت محاولة له سابقة، يمضي الرئيس دونالد ترامب في محاولة جديدة لتقليص حق المواطنة بالولادة، متحديا بذلك مجددا أحد بنود الدستور الأمريكي بعدما وقع أمرا تنفيذيا يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على الأراضي الأمريكية. قرار ترامب خلف جدلا قانونيا حقوقيا ومخاوف واسعة من انتهاك حقوق النساء الحوامل الساعيات إلى دخول البلاد بشكل قانوني، ومن المرجح أن يواجه الأمر التنفيذي طعونا قانونيا، فيما توقعت منظمة الحريات المدنية الأمريكية أن يجهض أمام المحاكم. عن الجدل المتصل بهذا الملف نتابع تعليق الداعي يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي المختص في الشؤون الأمريكية، تحدث من واشنطن لمحمد بن عبو.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خسارته المعركة أمام المحكمة العليا من خلال محاولته أن يكون هنالك نوع من نزع أي حصول على الجنسية للمواليد داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهو حق يكفله الدستور الأمريكي، حاول أن يدخل في إطار ما اسماه هو الحرب على سياحة المواليد التي تفاقمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، ووصف الأمر بأن هنالك سماسرة وشبكات كبيرة تشرف على هذا الموضوع. سيطرح الموضوع في إطار الجدل الحقوقي والقانوني داخل أمريكا بسبب هذه القرارات التي والأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس ترامب، ما يعني فعليا أنه يحاول أن يقاتل في إطار هذه النظام النقطة إلى اللحظة الأخيرة جدا، وبالتالي هو يقول أنه يسعى إلى حماية الولايات المتحدة الأمريكية من سياحة المواليد التي انتقدها طوال السنوات الماضية، وبالتالي هو سيستعد لمعركة قضائية كبيرة جدا.
0: أدى يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي المختص بالشؤون الأمريكية كان معنا من واشنطن. من مختصر

0: قرات عرضيا بعد ثامنة، قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إن أخذت علما بقلق بانسحاب كل من تشاد وفنزويلا من العضوية بالمحكمة، مؤكدة أن الدولتين تخاطران بتقويض المسعى الجماعي لتحقيق العدالة. إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة، نهتم فيها بمنافسات كأس إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. المنتخب المغربي أمام اختبار جديد مساء اليوم في طريق بحثه عن اللقب، يواجه جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي من المسابقة. وتفاصيل معك يوسف الشاطر.
1: تتجه أنظار الجماهير المغربية السبت إلى ملعب مولاي الحسن في الرباط، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره الجنوب أفريقي انطلاقا من الساعة 9 مساء ضمن منافسات ربع نهائي الكان. تحمل المواجهة رهانات كبيرة، أبرزها بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم البرازيل 2027. لبؤات الأطلس تدخلن المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدرهن للمجموعة الأولى بسبع نقاط إثر الفوز على كينيا والجزائر والتعادل أمام السنغال. كما بصم المنتخب المغربي على دور أول مميز دفاعيا بعدما حافظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته، في مؤشر على الانضباط التكتيكي والصلابة التي ميزت أداء المجموعة. ورغم هذه الأرقام الإيجابية، سيكون المنتخب المغربي مطالبا برفع فعاليته الهجومية واستغلال الفرص المتاحة. حارسته خديجة الرميسي أكدت جاهزية اللاعبات وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن.
2: كنحضر لهاد المقابله ذهنيا واحد التركيز اللي عالي لحقاش هاد لي ماتشات كيتلعبوا بالتركيز. الا كنتي مركز مزيان في رقعه الميدان كتكون الريزلطا ايجابيه. هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التاهل للنصف النهائي، يعني ماتش ما ساهلش، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
1: وتحمل هذه المباراة طبعا ثأريا بالنسبة للبؤات الأطلس بعدما خسرنا أمام جنوب إفريقيا نهائي كأس إفريقيا 2022 في مباراة حرمت آنذاك المنتخب المغربي من أول لقب قاري في تاريخه.
0: شكرا لك يوسف الشاطر. مع كانون النشرة هالكلمة بعد فاصل، تعود إلى أليسيا.
3: Des invités et des revues de presse.
4: Ce matin, ce chiffre
5: prudent
4: brise les échanges commerciaux.
3: Matin Info, 6h30, 9h. Suivez l'actualité en temps réel. Matin Info, Alicia Mihami.
6: 8h passées de 15 minutes sur Média. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. On se pose une question avec notre invité de la rédaction ce matin. Un nouveau front est-il en train de s'ouvrir durablement au Moyen-Orient ? La guerre totale n'est pas encore de retour entre les rebelles houthis et la coalition gouvernementale menée par Riyad, mais les craintes sont bien là. Dans le sillage de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, le conflit qui oppose les houthistes et les forces gouvernementales du Yémen depuis 2004 connaît un regain de violence. La trêve conclue en 2022 sous l'égide de l'ONU est bel et bien rompu et chaque camp promet aujourd'hui l'escalade. Alors comment expliquer la reprise des hostilités ? Quel risque en cas de retour à la guerre ouverte ? Pour en parler, nous recevons ce matin David Rigoli-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. David Rigoli-Rose, bonjour.
7: Bonjour.
6: Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'expliquais qu'on est face à un regain de tension en ce moment du côté du Yémen. On va revenir bien sûr en détail sur les derniers développements. Avant toute chose, j'aimerais pour les auditeurs vous demander, Monsieur Rigoli-Rose, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les origines de ce conflit et nous rappeler qui sont les Houthis et comment est née leur opposition au gouvernement de Sanaa et aujourd'hui à la coalition menée par l'Arabie Saoudite ?
7: Oui, alors il faut rappeler que c'est un problème ancien, hein, le conflit avec les Houthis, puisque il y a notamment avec l'Arabie Saoudite, puisque ça remonte à 2015 en fait, à mars 2015 avec l'opération dite tempête décisive, c'est-à-dire une opération militaire arabo-sunnite conduite par l'Arabie Saoudite pour soutenir le gouvernement officiel du Yémen qui avait été expulsé en septembre 2014 par les Houthis de Sanaa, qui s'étaient réfugiés au sud, et puis qui avaient eu des combats difficiles.

0: أوسط الآن، وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول الثلاث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. ووقع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. بيان مشترك أكد أن الاتفاقية ستهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص كذلك على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. نبقى في المنطقة، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب اليمنية وفق السلطات ومصدر عسكري يمني. تتجه أزمة مضيق هرمز نحو انفراج محتمل مع تسارع المفاوضات بين إيران وعمان وتحقق تقدم ملحوظ قد يفضي إلى إعادة فتح الممر المائي أمام حركة الملاحة قريبا. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن مستعدة لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق واستئناف حركة الشحن التجاري بشكل طبيعي ودون عوائق. يقوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بزيارته الأولى لصربيا حليفة موسكو التقليدية في وقت تسعى بلاده لحشد الدعم الدولي لها في مواجهة تصعيد الضربات الروسية في كييف. سمع دوي نحو 10 انفجارات في وقت مبكر من صبيحة اليوم، وذلك بعد تحذيرات من هجمة محتملة بصواريخ باليستية. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة. يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات منتخب جنوب أفريقيا لحساب الدور الربع النهائي من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة على ملاعب المملكة، وتجرى المباراة تمام 9 مساء بالتوقيت المغربي. بالتوفيق للبؤات الأطلس. نقطة نهاية الموجز بعد قليل، ويكند الصيف في تقديمه محمد البدوي. إلى ذلك.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند الصيف. صباح جديد غادي نتلاقاو فيه معكم مستمعينا باش نكتشفوا مع بعضياتنا كيفاش كتاثر التفاصيل الصغيره في حياتنا اليوميه داخل الاسره وفي طريقه التفكير ديالنا وحتى في القدرات ديال الدماغ ديالنا على التعلم والتطور. وكيف ما تعودنا غادي نرافقكم في مواضيع قريبه ومن الواقع ديالنا نناقشوها ببساطه ونحاولوا نخرجوا منها بافكار ونصائح اللي تنفعنا كاملين بينا. فمرحبا بكم مستمعينا في ويكاند الصيف ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نتوقفوا عن موضوع اللي كيهم كل دار تقريبا كل عائلة مغربية. كيفاش نقدروا نحميو العلاقات ديالنا العائلية من الخلافات؟ الاختلاف داخل الأسرة أمر طبيعي، ولكن الحفاظ على المحبة رغم الاختلاف هو التحدي الحقيقي. كيفاش كنختلفوا بلا ما نخسروا الناس اللي كنبغيو؟ وأشنو اللي كيخلي بعض الأسر يعني كتجاوز الخلافات بينما كتحول يعني هاد الخلافات عند أسر أخرى إلى قطيعة وسوء فهم؟ فغادي نتكلموا على بعض الخطوات البسيطة اللي غتساعد على حماية العلاقات العائلية وتقوي الأواصر ديالها. أما فقرة ثانية مستمعينا الكرام فغادي نتكلموا على واحد سؤال اللي كيفرضوا علينا العصر الرقمي. واش فقدنا المهارة ديال حفظ المعلومات لأن الهاتف ديالنا هو اللي ولا كيحفظ هذه المعلومات علينا؟ يعني ملي ولا الهاتف ديالنا كيتذكر بدل من أنه نحنا نتذكره، فواش ولينا كنعتمدوا عليه أكثر ما كنعتمدوا على الذاكرة ديالنا؟

0: ديالنا. واش اثرت الهواتف الذكيه فعلا على القدره ديالنا على التذكر، وكيفاش نوازنوا بين الاستفاده من التكنولوجيا وكيفاش نحافظوا على المهارات ديالنا الذهنيه؟ وفي الفقرة الثالثة من سامعنا الكرام فغادي نمشي لواحد الرحلة داخل الدماغ، لأننا غادي نتكلموا على أشنو كيوقع في الدماغ ديالنا ملي كنتعلموا شي حاجة جديدة. يعني كل مرة كنتعلموا فيها شي حاجة جديدة فالدماغ ديالنا كيتغير فعلا حتى وإذا ما حسيناش به. فكيفاش كيصنع التعلم روابط جديدة داخل الدماغ ديالنا، وعلاش ما كاينش شي عمر متأخر يعني باش نكتسبوا مهارات جديدة؟ فغنتعرفوا على الأهمية ديال التعلم المستمر وكيفاش كيحافظ على النشاط ديال الدماغ ديالنا وكيطور القدرات ديالنا. أما الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام فغادي نختموا الحلقة ديالنا باستضافة الدكتورة مريم بويدمار، الأخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، باش نتكلموا على موضوع اللي يقدر يكون كيهم كل أسرة اللي عندهم شي طفل ولا طفلة يعني رضيع في هذه الفترة هذه. فغادي نتكلموا على التغذية ديال الرضع، وقتاش نقدروا نبداو التغذية التكميلية، وكيفاش كترافق هذه الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية. يعني الوقت اللي كيكونوا وليدات صغار وصلوا للمرحلة لأنهم يبدأوا يأكلوا فيها ماكلة ماشي تخلوا على الحليب، يعني الماكلة اللي كترافق الرضاعة الطبيعية والصناعية. فوقتاش كيكون الوقت المناسب باش ندخلوا الأغذية التكميلية لوليدات ديالنا، وشنو هي الأطعمة اللي كنصحوا بها يعني ولا كنصحوا بها الأطباء، وكيفاش نقدروا نحافظوا على التوازن بين التغذية الجديدة والرضاعة؟ فأكيد غادي يكون لنا حديث رفقة الدكتورة مريم بويدمار، حديث اللي مليء بالنصائح العملية لكل أباء والأمهات. إذن مستمعينا الكرام، حلقة ويكند صيف غادي نتكلموا فيها على الأسرة وعلى الذاكرة والتعلم، وغادي نختموها بموضوع اللي مهم حول تغذية الرضع في الأشهر ديالهم الأولى. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين مليء بالفائدة والمتعة. دائما ويكند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم دائما يعني في ويكاند صيف قبل ما كندخلوا للفقرة الأولى، وهذه الفقرة الأولى اللي خصنا تصبح باش نتكلموا على كيفاش نحميو العلاقات ديالنا العائلية من الخلافات الاختلاف داخل الأسرة، يعني وكيفاش نقدروا نحافظوا على المحبة رغم الاختلاف اللي هو يعني التحدي الحقيقي. فكيفاش كنختلفوا بلا ما نخسروا الناس اللي كنبغيوهم، هذا هو الموضوع ديالنا، يعني الخلافات العائلية، هادشي اللي غنتكلموا عليه في هذه الفقرة الأولى من بعد ما نسمعوا المهدي مزين ومدارة في أحمد، ونرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة قررنا أننا نهضر على واحد الموضوع اللي كيهم كل بيت تقريبا، يعني ما كاين حتى شي أسرة ما دازتش منه ولو مرة واحدة. الخلافات العائلية، يقدر يكون خلاف بين الزوجين أو لا بين الإخوة أو لا بين الأباء والأبناء أو لا حتى بين أفراد العائلة الكبيرة، وأحيانا كيبدأ الخلاف بسبب كلمة اللي تقالت في لحظة غضب أو لسوء فهم بسيط أو لاختلاف وجهات النظر، ولكن كيكبر مع مرور الأيام بسبب الصمت أو لا العناد أو لا حتى التدخل ديال الآخرين. المشكل ماشي أن الأسر كتختلف، لأن الاختلاف جزء طبيعي من أي علاقة إنسانية. المشكل الحقيقي هو الطريقة اللي كندبروا بها هذا الاختلاف. واش كنقلبوا على الحل ولا كنقلبوا على شكون اللي ربح في ذاك الاختلاف؟ واش كنحافظوا على العلاقة ولا كنخليوا كلمة عابرة اللي تقدر تهدم سنوات ديال المحبة؟ وفي المجتمع ديالنا المغربي اللي يعني فيه الأسرة كتعني بزاف بالنسبة لكل واحد فينا، كتبقى فيه كذلك صلة الرحم من أهم القيم اللي عندنا، ولا من الضروري نتعلمه كيفاش أننا نختلفه باحترام وكيفاش نصلحه العلاقات قبل ما يتحول الخلاف ديالنا إلى قطيعة. فهذا هو الموضوع ديال هذه الفقرة دي، وأول حاجة اللي غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام، فعلاش نسولو داك السؤال ديال علاش كتحول الخلافات البسيطة أحيانا إلى مشاكل كبيرة؟ أولا لأننا يمكن كنركزوا على شكون اللي غلط أكثر من أننا نركزوا على لقاو حل، لأن في الكثير من الخلافات كيتحول الحوار بسرعة لتبادل ديال الاتهامات، ولا كل طرف كيحاول أنه يثبت أنه هو اللي عنده الحق وأن الآخر هو السبب، ومع مرور الوقت يعني كيضيع الأصل ديال المشكلة وكيولي الهدف هو الانتصار في ذاك النقاش أو في ذاك الاختلاف، ماشي إصلاح العلاقة. بينما الأسرة ماشي ما خصناش نعتبروها واحد ساحة ديال المعركة ولا ديال المنافسة، بل يعني مكان والبلاصة اللي نقدروا نتفاهموا فيها ونتعاونوا فيها. فملي كيوقع شي خلاف خصنا نسولوا أنفسنا أولا، واش حنا باغين نربحوا هذا النقاش هذا أم بغينا نحافظوا على هذه العلاقة هذه؟ وكذلك كتحول الخلافات البسيطة لمشاكل كبيرة، لأن بعض الكلمات كتخلي جروح اللي هي طويلة، يقدر ينسالي الخلاف بعد دقائق ولكن بعض العبارات كتبقى لاصقة في الذاكرة ديال الشخص لسنوات. الإهانة، السخرية، ولا تقليل من القيمة ديال الآخر، أو فاش كنذكروا الشخص بشي أغلاط اللي دارها قديمة، كلها أمور يعني تقدر تخلي المصالحة كتولي صعبة بزاف. وهذا الشيء علاش فالكلمة اللي كتقال في اللحظة ديال الغضب راه كتحتاج وقت طويل باش أن الأثر ديالها يزول، أو لا في بعض الأحيان ما كيزولش. فإذا غضبنا نحاولوا أننا نقولوا غضبنا تعصبنا يعني، فنحاولوا أننا نأجلوا الرد حتى نرتاحوا حتى نتكلم واحد شوية، لأن الكلمات ما يمكنش لنا نرجعها من بعد ما كتخرج من الفم ديالنا. وكذلك كتحول الخلافات البسيطة المشاكل كبيرة، لأننا كنفترضوا أننا فهمنا الآخر يعني بلا ما نكونوا سمعنا له. فشحال من خلاف كيبدأ بسوء فهم، يعني سبب دياله هو سوء فهم فقط. أحيانا كنفسروا تصرفات أو كلمة بطريقة غلطة وكنبنيوا عليها أحكام ومواقف، بينما في الحقيقة يعني تقدر تكون يعني داك شيء مختلف تماما. نستمعوا بهدوء، هذا الشيء يقدر يمنع مشاكل كثيرة قبل من أنها تبدأ. فما نبنيوش الموقف ديالنا على التوقعات بل على الحوار الصريح والهادئ. وكذلك كتحول الخلافات البسيطة لمشاكل كبيرة، لأن كيتدخلوا فيها الناس، يعني كيتدخلوا الآخرين، وفاش كيتدخلوا هذا الشيء كيزيد الأمور تعقيدا. يعني في بعض الأحيان نقولوا كيدخلوا الأقارب ولا الأصدقاء في واحد الخلاف اللي ما كيعنيهمش هما أصلا، فكيتحول من مشكلة بسيطة بين جوج ديال الأشخاص إلى خلاف بين جوج ديال العائلات مثلا.

صحيح أن النصيحة مطلوبة، ولكن ماشي كل تدخل كيساعد يعني على أننا نلقاو الحل. فأحيانا كتحتاج الأسرة فقط لواحد المساحة هادئة حتى أنها يعني تعالج المشاكل ديالها بنفسها بلا ما يتدخل حتى شي واحد. فإذا احتاجنا لشي استشارة فنختاروا واحد الشخص اللي كنعرفوه وكنثقوا فيه ويكون شخص حكيم اللي كيقلب على الإصلاح ماشي على أنه يزيد يشعل الخلاف. فسمعنا الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل الموسيقي وغادي نعاودوا أرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نحافظوا على العلاقات العائلية رغم الاختلاف. ودابا غادي نسمعوا المهدي فاضلي في راني وحدي.

مهدي فاضلي راني وحدي، مهدي فاضلي انا ماشي وحدي، انا مع المستمعين ديال ميديا انفو. كان صيفو كتقول مالو قلبي، فنقول لك انا قلبي مالو، قلبي فرحان بزاف حيت كنتلقى المستمعين ديالنا في كل ويكاند في ويكاند صيف. مستمعينا الكرام، بعد ما سمعنا مهدي فاضلي راني وحدي، دابا غادي نسمعوا الجيلان لاباس، وهي من واحده من الاغاني اللي زوينه بزاف، واللي كنهدوها المخرج ديالنا توفيق الشهلي اللي كيرافقنا هذا الصباح.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو الخلافات العائلية. فكيفاش نقدروا نحافظوا على العلاقات العائلية رغم الاختلاف؟ يعني نتقبلوا أن الاختلاف ما كيعنيش النهاية ديال المحبة اللي كتكون في العائلة. فماشي من الضروري أننا نتفقوا في كل شيء باش نكونوا كنبغيو بعضياتنا، ولكن كل شخص عنده الشخصية ديالو وكل واحد عنده الطريقة ديال التفكير ديالو والتجربة ديالو في الحياة. فالأسرة الناجحة ماشي هي اللي ما كتختلفش، بل هي اللي كتعرف كيفاش تقوم بالإدارة ديال ديك الاختلافات ديالها بكل احترام. فنختلفوا مع الفكرة، ولكن ما نخليوش الاختلافات ديالنا تكون سبب يعني لفقدان الاحترام. وكذلك نتعلموا الاعتذار والتسامح. فالاعتذار ماشي هو أننا اعتراف بالهزيمة، أننا خسرنا في ذاك النقاش، بل هو دليل على النضج. وكذلك التسامح ما كيعنيش أننا ننسى كل شيء من طبيعة الحال، بل أننا نختاروا أننا ما نبقاوش يعني في القبضة ولا نقولوا أسرى ديال ذاك التعصيب أو ذاك الغضب. فشحال من علاقة اللي رجعت ولات أقوى بسبب اعتذار اللي كان صادق، وشحال من علاقة اللي سالت لأن كل طرف يعني في الأطراف كان كيتسنى الآخر هو اللي يجي يبدأ وهو اللي يجي يهضر ويطلب سماحة. فما نخليوش الكرامة تمنعنا من أننا نقوله اسمح لي، وما نخليوش العناد أنه يمنعنا من أننا نقبله الاعتذار. وكذلك نخصو واحد الوقت للعائلة بعيد عن المشاكل. بزاف ديال الأسر يعني ما كتجتمعش اليوم إلا باش تناقش الالتزامات أو لتحل المشاكل، ولكن العلاقات كتحتاج أيضا لواحد لحظات ديال الفرح، الضحك، ونزهات عائلية، وجبات مشتركة. وهذا شي عندنا في المجتمع ديالنا خصنا غير أننا نزيد نحييه، ويعني وخصنا يكون عندنا واحد حديث بسيط بلا حتى شي ضغوطات. فهاد اللحظات هي اللي كتقوي الروابط وكتخلي تجاوز ديال الخلاف يكون أسهل. وكذلك نحترموا الخصوصية ديال كل فرد داخل الأسرة. حتى داخل الأسرة يعني كل شخص عنده الحق دياله في الرأي دياله، الاهتمامات دياله، والمساحة دياله اللي كتكون يعني مساحة خاصة. فنحترموا الخصوصيات، واحترام الخصوصية راه كيقلل داك الاحتكاكات اليومية وكيخلي العلاقة تكون أكثر راحة. وكذلك الاهتمام راه ما كيعنيش أننا ندخلوا في قاع التفاصيل ديال الحياة ديال الشخص. والمحبة كذلك ما كتعنيش أننا ما يكونش عندنا واحد حدود يعني ديال الشخصية ديال الآخر. فنقتربوا من أفراد الأسرة ديالنا بالمحبة ماشي بالسيطرة. الخلافات ماشي يعني علامة على فشل الأسرة، بل هي جزء طبيعي من أي علاقة اللي كتجمع بين أشخاص مختلفين في الطباع والأفكار ديالهم. ولكن الفرق حقيقي بين أسرة وأخرى هو الطريقة ديال التعامل مع هاد الخلافات. وكما قلنا في المجتمع ديالنا اللي كيخلي يعني العائلة عندها قيمة كبيرة في الحياة ديالنا ومصدر كبير للدعم في الأفراح وفي الشدائد، فكيبقى الحفاظ على الروابط العائلية مسؤولية مشتركة بين الجميع. مستمعينا الكرام خليكم معنا، أكيد غادي نسمعوا الموسيقى، وما تنساوش دابا شوية بعد موجز الأخبار ديال 9:30 غادي نتكلموا على موضوع ديال واش فقدنا المهارة ديال حفظ المعلومات، لأن التليفون ديالنا هو اللي كيولي يعني كيحفظها. واش أثرت علينا الهواتف الذكية فعلا في القدرات ديالنا على التذكر؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليهم بعد ما نسمعوا عادل إشبي، أنا وياك، إحنا وياكم مستمعينا، خليكم معنا.

0: Congrès sont attendus dans certaines provinces du Maroc, celles de Zagora, Tata et Boujdour notamment, une alerte de la Direction Générale de la Météorologie. Et un peu de football pour finir, les premiers quarts de finale de la CAN féminine ont lieu aujourd'hui à 18h. La Côte d'Ivoire affrontera l'Algérie, puis à 21h, le Maroc rencontrera l'Afrique du Sud, des matchs importants pour la qualification mondiale de l'année prochaine. C'est la fin de ce flash. Belle journée à l'écoute de Midi 1.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
3: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ويكند الصيف. وقبل ما نتكلموا على الموضوع ديال اللي خصنا لهاد الفقره هذه اللي هو واش فقدنا مهاره حفظ المعلومات، لان الهاتف ديالنا ولا هو اللي كيحفظها واللي كيعقل عليها. واش اثرت علينا الهواتف الذكيه فعلا على القدره ديالنا على التذكر، وكيفاش نقدروا نوازنوا بين ان هاد الاستفاده من التكنولوجيا وكيفاش نقدروا كذلك نحافظوا على المهارات ديالنا الذهنيه. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هاد الفقره هادي مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا لزهير بهاوي ديكابوتابل.

مستمعينا الكرام، اليوم كل واحد فينا عنده تقريبا عنده هاتف ذكي فيه أرقام ديال الهاتف والمواعيد والصور والعناوين وكلمات المرور وحتى القائمة ديال المشتريات. فإذا نسينا شي موعد الهاتف ديالنا كيفكرنا فيه، وإذا احتاجنا شي رقم فالهاتف ديالنا كيف كيحفظوا علينا هو اللي كيفكرنا فيه. فإذا بغينا شي طريق الهاتف ديالنا هو اللي كيوري لنا، وإذا طاح لنا في بالنا شي سؤال فيكفي أننا ندخلوا شي محرك من المحركات ديال البحث او لا يعني محرك ديال الذكاء الاصطناعي وكنلقاو الجواب يعني في ثواني اللي هي قليله. هذا الشيء كامل خلى الحياه ديالنا تكون اسهل بلا شك، ولكن في المقابل ولا بزاف ديال الناس كيلاحظوا واحد شي حاجه اللي هي غريبه بزاف. فولينا كنساو مثلا الارقام ديال الهواتف ديال الناس اللي قراب لينا، ما بقيناش كنقدروا نحفظوا مثلا العناوين ولا شي حاجه كيف ما قبل. احيانا كنقراو شي معلومه من بعد كنساوها بالزربه لاننا ما كنحاولوش نعقلوا عليها. وعلاش؟ لاننا كنقولوا صافي الا احتاجيناها مره اخرى غادي نعاودوا نقلبوا عليها على الانترنت وصافي ها هي كاينه غادي نقدروا نلقاوها بسهوله، ولكن الدماغ ديالنا ما كيبقاش يخدم. فواش ولات التكنولوجيا كتضعف الذاكره ديالنا فعلا، ام اننا يعني التكنولوجيا ما ضعفتناش وانما غيرت فقط الطريقه اللي كنستعملوا بها العقول ديالنا والادمغه ديالنا؟ وكيفاش نقدروا نستافدوا من الهاتف بلا ما نخليوه هو يقوم يعني بداكشي كاع اللي كانت كديروا الذاكره ديالنا من قبل؟ واول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي اننا نطرحوا واحد السؤال ديال كيفاش غيرت الهواتف الذكيه العلاقه ديالنا بالذاكره. فاولا لاننا ولينا يعني كنحفظوا مكان المعلومه بدل المعلومه نفسها، يعني في بعض الاحيان كنقولوا قرينا واحد المعلومه كنساوها وتنقولوا يعني لان شحال هذه مثلا باش نوضحوا اكثر، شحال هذه كان الانسان كيحاول انه يحفظ النمره ديال التليفون ديال شي واحد او لا العنوان ديال الدار ديالو او لا شي تاريخ اللي كيكون مهم لانه عارف انه غيحتاج ليه من بعد. اما دابا فولا يكفي فقط انه يعرف فين كاينه هذيك المعلومه باش يقدر انه يلقاها. فكنقولوا لانفسنا ما عندناش علاش نحفظه، وراه التليفون راه فيه كلش. يعني هكا ولينا انتقلنا من حفظ المعلومات الى حفظ المكان ديال وجود ديال المعلومات. وهادشي ما كيعنيش ان الذاكره ديالنا ولات ضعيفه بالضروره، بل اننا ولينا كنستعملوها بطريقه مختلفه. فخصنا نعرفوا اننا ما خصناش نعتمدوا على الهاتف في كل شيء، لانه كاين معلومات اساسيه من المفيد انها تبقى محفوظه في الذهن ديالنا. وكذلك يعني غيرت الهواتف العلاقه ديالنا بالذاكره بكثره المعلومات اللي ولات كتخلي التذكر يولي صعيب. فكل نهار يعني كنتعرضوا لعشرات الرسائل والإشعارات والفيديوهات والأخبار، فالدماغ ديالنا كيحاول أنه يعالج هذا الكم الكبير من المعلومات اللي كنشوفوا. هذا الشيء علاش ولا من الطبيعي أنه كيحتفظ غير بدك شيء اللي كيشوفه مهم فقط. أما المعلومات اللي هي سريعة وكتكون يعني عابرة فكتختفي بسرعة من الذاكرة ديالنا. وهذا الشيء علاش ولينا كنحسوا أحيانا أننا يعني قرينا شي حاجة يعني قبل دقائق ومن بعد مثلا نسيناها بالزربة. فما نحاولوش نستهلكوا أكبر قدر من المعلومات، بل نركزوا على أننا نفهموا هذاك الشيء اللي كنقراه، لأن الفهم كيساعد على التذكر. وكذلك ولات يعني غيرت الهواتف العلاقة ديالنا بالذاكرة لأننا ما بقيناش كنعطيو العقول ديالنا فرصة باش أنها تتذكر. في الماضي لنسينا شي حاجة ولا شي اسمية ديال شي شخص أو لا شي معلومة كيف ما كانت، كنا كنحاولوا نفكروا واحد شوية حتى كنتذكروها. فاليوم لا، ولا أول رد فعل عندنا وأننا كنحلوا الهاتف ديالنا وكنقلبوا مباشرة. ومع مرور الوقت تعود الدماغ ديالنا على أنه كاين ديما شي حد اللي غادي يقوم بديك المهمة بدلا من أنه يقوم بها هو. فبحال شي عضلة في الجسم ديالنا، كل ما استعملنا الذاكرة أكثر فكتولي أكثر نشاط. فملي كنساو معلومة نحاولوا نعطيو لأنفسنا واحد دقيقة ولا جوج دقائق نتذكروها قبل ما نلجؤوا الهاتف ديالنا. وكذلك الهاتف وفر الوقت، يعني بصح الهاتف وفر الوقت بزاف لأنه قلل بعض التمارين الذهنية. إيه الهاتف كيوفر لنا الوقت، ولكن الذهن ديالنا ما بقاش كيخدم قبل. فتوحد ما غادي نكر أن الهاتف
ولا رجع حياتنا ولات سهله بزاف، ولكن بعض المهام اللي كانت يعني كتنشط ولا كتنشط الذاكره ديالنا بحال حفظ الارقام كيف ما قلنا، اولا نعرفوا الاتجاهات اولا المواعيد نعقلوا عليها، بحال يعني عيد الميلاد ديال شي شخص عزيز علينا نعرفوا اش من نهار ونعقلوا عليه، فولات هادشي كلها حوايج اللي ولات كدار تلقائيا يعني. وهادشي علاش ولا من المهم اننا نعوضوا هادشي بانشطه اخرى اللي كتحفز الدماغ ديالنا. فنحاولوا مثلا نخصوا وقت القراءه أو لا نحلوا الكلمات المتقاطعة، بزاف الناس ما بقوش كيحلوا الكلمات المتقاطعة، يعني هذه تاهي من الحاجات اللي كتنشط الدماغ ديالنا، أو لا فقط نتعلموا واحد المهارة جديدة لأن الأنشطة ديالنا لأنها كتحافظي كذلك على النشاط ديال الذاكرة. مستمعينا الكرام غادي نسمعوا شوية ديال الموسيقى، نسمعوا الدي جي فان وحنان الخضر ومهدي مزين في ما خسر والو، ونعود نرجع لكم مستمعينا، خليكم معنا.

ما خسر والو. كانت اغنيه ديال مهدي مزين وحنان الخضر ومن انتاج دي جي فان البروديوسر المغربي الوهر. اغنيه زوينه بزاف. من بعد ما سمعنا الحنان الخضر ومهدي مزين في ما خسر والو, مسمعنا الكرام غادي نسمعوا دابا المنعم سليماني في دوكا دوكا, فنان شاب اللي اغاني ديالو ديما كتنشطنا وكتشطحنا. مسمعنا الكرام دوكا دوكا, منعم سليماني, ورجع لكم خليكم معنا.

0: اللعبة. ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف, وفي الحديث على الموضوع اللي خصصنا على هذه الفقرة هذه, اللي هو يعني واش ولينا كنفقدوا المهارة ديال حفظ المعلومات, لأن الهاتف ديالنا ولا كيحفظ هذه المعلومات يعني بدل ما احنا نحفظوها. وتكلمنا يعني في الأول على كيفاش غيرات الهواتف العلاقة ديالنا بالذاكرة, دابا غادي نتكلموا على كيفاش نحافظوا على الذاكرة ديالنا في العصر ديال هذه الهواتف الذكية. فنقدروا نستخدموا الهاتف يعني كمساعد ماشي كبديل, لأن الهاتف أداة زوينة بزاف, نقوله رائعة لأنه كان استعمله تقريبا في كل شيء, ولكن ما خصناش يعني أنه نخليه الهاتف ديالنا يدير كل شيء بلاصتنا احنا. فمن الجميل أننا نستعمله الهاتف باش ننظموا حياتنا, ولكن من الأفضل أيضا أننا نحاول نتذكروا بعض المعلومات بأنفسنا, مثلا بحال الأرقام ديال العائلة ديالنا القراب ولا الأسرة, الأرقام الهواتف ديالهم أو لا المواعيد اللي هي مهمة كيف ما قلنا, أو لا الاتجاهات ديال الطريق اللي كنمشيو فيها يعني باش نعرفوها باستمرار. وكل ما يعني شاركنا ولا شاركت الذاكرة ديالنا في هذه المهام هذه, فكتولي الذاكرة ديالنا أكثر نشاط. فنخليو الهاتف ديالنا يساعدنا من اللي كنحتاجو ليه فقط, ماشي أننا نعتمدو عليه ونخليو العقل ديالنا ونعتمدو على الهاتف كل صغيرة وكبيرة. وكذلك التركيز أهم من كثرة المعلومات. أحيانا ما كيكون السبب ديال النسيان هو ضعف الذاكرة, بل ضعف الانتباه. يعني مثلا كنقرا وحنا كنشوفوا لي نوتيفيكاسيون ديال التليفون ديالنا, ولا كنشوفوا فيديو وحنا يعني كنديروا حاجه اخرى, وهذا الشيء كيخلي مثلا الدماغ ديالنا ما كيعطيش المعلومه وقت كافي باش انه يثبتها باش تبقى يعني ثابته في الدماغ. فملي كنبغيو نتذكروا شي حاجه مهمه خاصنا نعطيو الانتباه ديالنا الكامل لهذيك الحاجه ولو لدقائق اللي هي قليله. وكذا ذلك النوم والراحة, يعني ما بقاوش الناس بزاف كينعسوا بزاف, لأن النوم والراحة جزء كبير من القوة ديال الذاكرة, والدماغ ديالنا كيحتاج للنوم باش أنه يرتب المعلومات وأنه يخزنها. أما السهر الطويل والإجهاد كذلك المستمر وكثرة استعمال الهاتف قبل النوم, كلها كتأثر على الجودة ديال التركيز وعلى التذكر. هادشي علاش العناية بالنوم ديالنا ما كتعتبر شي حاجة غير زايدة ولا شي حاجة يعني شي رفاهية كيف ما كنقولوا, بل هي ضرورة للصحة ديال الدماغ ديالنا. ونحاولوا نقللوا من استعمال الهاتف قبل النعاس ونعطيو الدماغ ديالنا واحد الفرصة من أجل الراحة. وكذلك خصنا نعلموا الوليدات ديالنا أنهم يستعملوا العقول ديالهم قبل الهواتف ديالهم. فالوليدات ديال اليوم ولو كيتولدوا في واحد العالم اللي يعني

رقمي وهذا شيء أمر طبيعي، ولكن من المهم أننا نعودهم على أنهم يحفظوا، وكذلك نعودهم على الحساب الذهني وعلى التفكير وعلى البحث بأنفسهم، مش أنه يكون الهاتف هو الجواب الأول يعني على كل سؤال عندهم، لأن الهدف ماشي من تكنولوجيا بل من استعمالها يعني بذكاء. نشجع ولداتنا على ألعاب الذاكرة، على القراءة، وعلى حفظ القصص والأناشيد، ويعني هذه كلها تمارين اللي كتنمي القدرات ديالهم الذكري يعني الذهنية كيف ما كنقولوا. فواش التكنولوجيا عدو للذاكرة أم فرصة لاستعمال الذاكرة بشكل أفضل؟ يعني التكنولوجيا ماشي هي المشكلة، بينما الطريقة ديال استعمالها هي اللي مهمة. فالهاتف ما جاش باش نقولوا يعني يضعف العقول ديالنا، بل باش أنه يسهل علينا بزاف ديال الأمور، ولكن ملي كنعتمدوا عليه في كل شيء فاحنا كنتخلاو تدريجيا على بعض المهارات اللي كنا كنستعملوها يوميا، والتوازن كيبقى هو الحل. نستفدوا من التكنولوجيا ولكن ما نسمحوش لها بأنها يعني تلغي القدرات ديالنا. الذاكرة كتحتاج لتدريب مستمر، ومش من المهم أننا نحفظوا كل شيء، بل أننا نعرفوا أشنو اللي كيستاهل أننا نحفظه. وكذلك من أجمل الحوايج اللي ما كيقدرش الهاتف أنه يحفظها لنا هو هذيك التجارب الإنسانية. فالتكنولوجيا يعني رجعت حياتنا ولات سهلة، وما يمكنش أننا ننكروا الفضل ديالها في تسهيل ديال العمل والتعلم والتواصل، ولكن كل وسيلة مريحة تقدر تخلينا نستعملوا بعض القدرات ديالنا أقل ونعتمد عليها بشكل أقل. فإذا اعتمدنا عليها بشكل يعني اعتمدنا على التكنولوجيا بشكل كامل، والتحدي اليوم ماشي أننا نبعدوا على الهاتف ديالنا، بل أننا نقدروا نحافظوا على ذلك التوازن بين أننا نستفدوا منه ونحافظوا على المهارات ديالنا العقلية. والصيف فرصة ربما يكون من الجميل أننا نجربوا بين الحين والآخر، أننا نحفظوا واحد الرقم، أننا نعقلوا على واحد الطريق، أو أننا نقرأوا شي كتاب، أو أننا نخوضوا في واحد النقاش بعيد على الشاشات. لأن كما كنقولوا الهاتف يقدر يعقل على المعلومات ويحفظها، ولكن العقل هو اللي كيمنح هاد المعلومات واحد المعنى وكيحولها لواحد المعرفة وكيخليها تكون جزء من الشخصية ديالنا. خليكم معنا مستمعينا الكرام، ما تنسوش من دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال العاشره غادي نتكلموا على اشنو اللي كيوقع للدماغ ديالنا ملي كنتعلموا شي حاجه جديده. يعني كل مره كنتعلموا فيها شي حاجه جديده فالدماغ ديالنا بصح كيتغير حتى ولا ما حسيناش به. فكيفاش كيصنع التعلم روابط جديده وسط الدماغ ديالنا، وعلاش ما كاينش شي نقولوا شي عمر اللي هو متاخر باش اننا نكتسبوا واحد المهاره جديده؟ فغادي نتعرفوا على اهميه التعلم المستمر وكيفاش نحافظوا على النشاط ديال الدماغ ديالنا ونطوروا القدرات ديالنا. وهذه يعني جوج ديال المواضيع اللي خصصناهم لهذه الفقره الثانيه والثالثه اللي هما مرتبطين بزاف، لان الصحه ديال الدماغ ديالنا مهمة بزاف مستمعينا الكرام. هادشي كامل غنتكلموا عليه بعد موجز الأخبار ديال العاشرة، أما دابا فغنخليكم مع فناير نقول مالي.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: أهلا بكم، معكم في تقديم هذا الموجز عثمان الطاهري. بدايته من إسبانيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنها ستفرض إجراءات تفتيش مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى السبتة المحتلة. وكانت إسبانيا قد حذرت إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول أوروبية، طلب ردت عليه الحكومة الإيطالية قائلة إنها لا تعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاقية شنغن على القادمين من إسبانيا على الأقل حتى 15 من غشت الجاري، رافضة أي إنذار أو إملاء يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود. تتجه أزمة مضيق هرمز نحو انفراج محتمل مع تسارع المفاوضات بين إيران وعمان وتحقق تقدم ملحوظ قد يفضي إلى إعادة فتح الممر المائي أمام حركة الملاحة قريبا. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي أن واشنطن مستعدة لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق واستئناف حركة الشحن التجاري بشكل طبيعي. يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المساعي داخل واشنطن لوضع حد للمواجهات العسكرية مع طهران، والتي ألقت بأعباء كبيرة على الجانب الأمريكي وفق المصدر ذاته. وقعت المملكة العربية السعودية تركيا باكستان في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول الثلاثة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط. ووقع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني تحت اسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. بيان مشترك أكد أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الردع المشترك أو تهدف إلى تعزيز الردع المشترك وضد أي اعتداء، وتنص كذلك على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاثة هو هجوم على الجميع. في المنطقة قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب اليمنية وفق السلطات ومصدر عسكري يمني. يقوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بزيارته الأولى لصربيا حليفة موسكو التقليدية في وقت تسعى بلاده لحشد الدعم الدولي لها في مواجهة تصعيد الضربات الروسية في كييف. سمع دوي نحو 10 انفجارات في وقت مبكر من صبيحة اليوم، وذلك بعد تحذيرات من هجمات محتملة.

0: مسؤول عسكري إقليمي أفاد بأن ضربات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في منطقة تقع شمال شرق العاصمة الأوكرانية. أغلقت السلطات في شرق الصين المدارس والمواقع السياحية مع اقتراب الإعصار دولفين من اليابسة اليوم، وضرب الإعصار إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان اليوم ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 14,000 مبنى. أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء انسحاب تشاد وفنزويلا، محذرة من أن الخطوة قد تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. وأكدت المحكمة أن انسحاب الدولتين يمثل تحديا للمسعى الجماعي لتعزيز آلية العدالة الدولية. رياضيا في المغرب إفريقيا، يواجه المنتخب المغربي للسيدات منتخب جنوب إفريقيا لحساب دور الربع النهائي من منافسة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة على الملاعب في المغرب، وتجرى المباراة تمام 9 مساء بتوقيت المغربي. بالتوفيق لأسود الأطلس في هذه المباراة. نختم هذا الموجز من المغرب فيما يخص أحوال الطقس. توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر إلى جانب زخات رعدية محلية مع تساقط البرد وهبات الرياح إلى غاية الغد بعدد من مناطق المملكة. ختام هذا الموجز، أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام, إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الصيف وعلى ميديا أكيد. وقبل ما نتكلم على الموضوع ديالنا اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو أشنو كيوقع للدماغ ملي كنتعلموا شي حاجة جديدة, كيفاش كيصنع التعلم روابط جديدة داخل الدماغ ديالنا, وغادي نتعرفوا على الأهمية ديال التعلم المستمر وكيفاش كيحافظ على نشاط الدماغ وكيطور القدرات ديالنا. هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام, بعد ما نسمعوا لأيوب أفريكانو فلامور.

مستمعينا الكرام، اليوم قررنا أننا نهضروا على واحد من أكثر الأشياء المدهشة في الجسم ديال الإنسان، واللي هو الدماغ. فتخيلوا أن شخص اليوم تعلم كلمة جديدة أو لا وصفة جديدة، أو لا شخص اللي ما كانش كيعرف يسوق وتعلم أنه يسوق، أو لا تعلم لغة أجنبية جديدة، أو لا حتى طريقة جديدة كيفاش يستعمل مثلا واحد التطبيق في الهاتف، يعني من أبسط الحوايج. هذا الشيء يقدر يبان بسيط بزاف، ولكن داخل ديال الدماغ ديالنا كيكون واحد النشاط كبير وكبير بزاف وما كنشوفوهش بعينينا. فالدماغ بالنسبة لنا ولا الدماغ ديالنا ماشي هو عضو ثابت كيف ما كيعتقد البعض، بل هو عضو اللي هو حي كيتغير باستمرار مع كل تجربة وكل معلومة وكل مهارة اللي كنتعلموها. وهذا الشيء علاش كيقولوا العلماء بأن التعلم ما كيزيدش غير معلومة فقط في الدماغ ديالنا، بل كيعاود يشكل الدماغ نفسه. واللي زوين في هذا الشيء كامل هو أن الإنسان قادر على أنه يتعلم في أي عمر كيف ما بغى يكون، وماشي فقط في الطفولة أو لا في الوقت ديال المدرسة. ولكن كيفاش كيحفظ يعني الدماغ المعلومات ديالنا، وعلاش كنساو أحيانا بسرعة بينما كتبقى بعض الذكريات كتبقى معنا لسنوات طويلة، وأشنو يعني ولا علاش كيكون تعلم صعيب في البداية من بعد كيولي سهل مع التكرار بشكل يعني اللي هو تلقائي. هادشي اللي غادي نحاولو نكتشفوه اليوم في الفقرة هادي. فأول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام فيها أشنو كيوقع الدماغ ديالنا ملي كنتعلمو. فالدماغ ديالنا كيبني واحد طرقان جداد بين الخلايا العصبية. فداخل دماغ الإنسان كاين واحد مليارات ديال الخلايا العصبية، وهي اللي كتواصل بيناتها عبر واحد الشبكة اللي هي معقدة بزاف. فملي كنتعلموا معلومة جديدة كتبدأ هاد الخلايا هذه في أنها تنشأ واحد الروابط جديدة، أو لا كتقوم يعني بتقوية روابط اللي كانت موجودة أصلا. وكل ما كررنا تعلم أو لا الممارسة فكنوليو أو لا هاد الروابط هذه كتولي أسرع وكتولي أقوى. هادشي علاش يعني كتكون المهارة صعيبة في البداية، ولكن مع الوقت كتولي تبان لنا أسهل بكثير. وكأن الدماغ ديالنا كيشق ولا كيصنع واحد الطريق جديد، وكل ما يعني دزنا من هاد الطريق هذا أكثر فكيولي أوضح وأسهل في العبور. فمن يأسوش إلى لقينا التعلم صعيب في البداية، لأن الصعوبة دليل على أن الدماغ ديالنا راه بدا كيبني مسارات جديدة. وكذلك التكرار كيحول المعلومة إلى عادة. فأول مرة مثلا كان نديروا فيها شي حاجة جديدة فكيحتاج الدماغ ديالنا إلى أنه يركز بشكل كبير، ولكن مع التكرار كتولي المهمة بالنسبة لنا أكثر سهولة، ونقدروا نقوم بها يعني في بعض الأحيان حتى بلا ما نفكروا. وهذا شيء يعني كيفسر كيفاش كنتعلموا مثلا ركوب الدراجة فاش كنكونوا صغار، أو لا السباحة، أو لا مثلا الكتابة ديال الكلافيه في بعض الأحيان فاش كنكتبوا على الكلافيه ديال الأورديناتور كيجينا صعيب في الأول، ومن بعد كيولي كنوليو نكتبوا فيه بشكل أسرع. ولا حتى الطوموبيلات فاش كنسوقوا مثلا، بزاف الناس في الأول ما كيعرفوش يسوقوا، كاين الخوف، كاين بزاف الحوايج، ديك الردود الفعل ما كتكونش، ولكن مع الوقت يعني كتبان هذه معقدة في الأول، ولكن مع الوقت كتحول إلى مهارة اللي هي تلقائية. فإذا بغينا أننا نتقنوا أي مهارة فنخليو التكرار ديال هذه القضية هذه يكون جزء من التعلم، لأن الدماغ ديالنا كيتعلم بالممارسة أكثر ما كيتعلم بالمشاهدة. وكذلك كاين واحد الحاجة اللي هي الفضول، فالفضول كيخلي الدماغ ديالنا يكون أكثر استعداد للتعلم. فملي كيكون الإنسان مهتم بواحد الموضوع معين فكيولي الدماغ دياله أكثر انتباه.

به للمعلومة اللي كتكون متعلقة به. أما إذا تعلم يعني شي حاجة اللي ما كيحسش بشي اهتمام من جهتها، فيقدر يلقى صعوبة أكبر في أنه يركز فيها وأنه كذلك يتذكرها. وهذا الشيء علاش كنلقاو أن بعض الأشخاص كيحفظوا مثلا بسهولة كاع داكشي اللي كيتعلق بالهوايات ديالهم، بينما كينساو شي حوايج أخرى بسرعة. فنربطوا داكشي اللي كنتعلموه بداكشي اللي كنبغيو أو لا بداكشي اللي كنحتاجوا ليه في حياتنا، فهذا الشيء غادي يخلي التعلم يكون أسهل وأمتع. وكذلك الأخطاء ماشي علامة على الفشل، فيعني كتقدر تعتبر جزء من التعلم. بزاف ديال الناس كيخافوا من الخطأ، بينما الحقيقة أن الدماغ ديالنا كيتعلم بزاف من اللي كيغلط ومن بعد كيصحح. فكل محاولة كتكون يعني غير ناجحة، فكتعطي الدماغ ديالنا معلومات جديدة اللي كتساعدوا على أنه يحسن الأداء دياله في المرة المقبلة. وهذا الشيء علاش فالأشخاص اللي كيسمحوا لأنفسهم بالتجربة وبالتصحيح غالبا ما كيتعلموا أسرع من الناس اللي كيخافوا من الفشل. فما نحشموش ما نخجلوش من الخطأ، بل نسولوا أنفسنا ديما بعد كل تجربة أشنو تعلمنا منها. مستمعينا الكرام، كنتكلموا على الدماغ ولكن غادي نسمعوا البدر سلطان في القلب، قلبي قلبي، وغادي نعود نرجع لكم. مستمعينا الكرام خليكم معنا.

بدر سلطان قلبي قلبي مسمعينا الكرام في كانت صيف على ميديان. بعد ما تمعنا البدر سلطان دابا نسمعوا الفنانة اللي كذلك مميزة، صوت ديالها جميل جدا في أغنية زين. غادي نسمعوا الهند زيادي وغادي نعود ورجعوا لكم مسمعينا الكرام باش نتكلموا على واش قادر الإنسان أنه يواصل التعلم طوال حياته.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو أشنو اللي كيوقع للدماغ ديالنا اللي كنتعلموا شي حاجة جديدة، وطرحنا واحد سؤال اللي هو أشنو كيوقع داخل هذا الدماغ هذا اللي كنتعلموا. ودابا غادي نتكلموا على واش قادر الإنسان أنه يبقى كيتعلم حياته كاملة. فالدماغ ديالنا ما كيوقفش على التطور مع العمر، يعني كان في الأول كان أعتقدوا أن قديما كان يعتقد أن التعلم الحقيقي كيسالي من بعد الطفولة، أما اليوم فتبتت الدراسات أن الدماغ ولا كيحتفظ بالقدرة ديالو على التغير والتعلم حتى في مراحل اللي هي متقدمة من العمر. فإذا استمر الإنسان فأنه ديما كينشط هاد الدماغ ديالو، فما عمرنا نقوله فاتني الوقت، فالعقل يعني ديما كيعجبو أنه يتعلم في كل الأعمار. وكذلك العادات اليومية الصغيرة ديالنا كتصنع واحد الفرق كبير، مثلا فاش كنقراو الصفحات ديال شي كتاب، أو لكن تعلمو كلمة جديدة، أو لكن حلو الألغاز، أو لكن ديرو واحد الهواية اللي كتعجبنا، هذه كلها أنشطة بسيطة ولكن كتحافظ لنا على النشاط ديال الدماغ ديالنا. فالتعلم ما كيحتاج ديما القاعات ديال المدرسة مثلا، بل يمكن أن أنه يكون غير جزء من الحياة ديالنا اليومية. فنخصو واحد 10 ديال الدقائق كل نهار باش نتعلموا شي حاجة جديدة، وغادي نتفاجئوا من داك الشيء اللي نقدروا نجمعوه وداك الشيء اللي نتعلموه خلال مثلا سنة كاملة. وكذلك الدماغ ديال الإنسان يعني ولا الإنسان بصفة عامة يقدر أنه يوصل التعلم ديالو إلا كان عايش في واحد البيئة اللي هي إيجابية كتشجع على التعلم. فالإنسان اللي كيعيش وسط ناس اللي كيشجعوه وكيحترموا الفضول ديالو وما كيضحكوش على الأسئلة ديالو، يعني ما كيستهزئوش بها، يقدر يكون أكثر استعداد للتعلم. أما الخوف من الخطأ ومن الانتقاد فهذا شيء يقدر يمنع بزاف ديال الناس من أنهم يتعلموا ويكتسبوا مهارات جديدة. فنشجعوا لذاتنا على أنهم يطرحوا الأسئلة، لأن السؤال راه كيتعتبر هو البداية ديال

المعرفة. وكذلك فاش كنقولوا فاش كنتكلموا على الاستثمار نقدروا نقولوا اجمل استثمار هو ان الشخص يستثمر في ذاته وفي العقل ديالو. فنقدروا نخسروا بزاف ديال الفلوس او لا وظيفة او لا شي حاجة اللي هي مادية، ولكن المعرفة اللي كنكتسبوها راه كتبقى معنا وكتفتح لنا ديما بواب جديدة في الحياة. وهذا الشيء علاش فالتعلم ماشي واجب يعني دراسي فقط، بل هو اسلوب ديال الحياة. فنخليه الشعار ديالنا دائما في الحياة هو أننا كل نهار نحاول نتعلمو شي حاجة جديدة، لأن هذه كتعتبر من أفضل الهدايا اللي نقدروا نقدموها للعقل ديالنا. وكذلك الدماغ ديالنا غادي نقدروا نساعدوه على أنه يتعلم بشكل أفضل يوميا. إذا مثلا نعسنا مزيان كيف ما قلنا، النوم ما كيتعتبرش شي حاجة زايدة ومضيعة الوقت، بل هو جزء من عملية التعلم. ويعني بعد نهار كيكون مليء بالمعلومات فالدماغ ديالنا كيف ما قلنا كيحتاج إلى أنه ينعس باش يرتب داك الشيء اللي تعلمه ويحول واحد جزء من يعني جزء من الذاكرة ديالو إلى ذاكرة اللي كتكون طويلة المدى. ويعني هاد الشيء علاش نقدروا نلاحظوا احيانا اننا كنفهموا شي حوايج بشكل افضل في النهار التالي اللي كي يعني اللي كيجي من بعد ما كنكونوا نعسنا مزيان، لان السهر المستمر يقدر ياثر على التركيز وعلى الذاكره كيف ما قلنا. والحركه دائما حافظوا على الحركه لانها كتنشط الدماغ. الحركه بحال ممارسه الرياضه ولا غير المشي، راه هادشي كيساعد على تحسين يعني التدفق ديال الدم للدماغ ديالنا. وحاولوا كذلك ندير واحد تعلم اللي هو متنوع، لان التعلم المتنوع كيقوي الدماغ ديالنا. كل ما تعلم الانسان شي حوايج اللي هي نقولوا مختلفه بحال لغه جديده ولا آلة موسيقيه ولا يعني شي مهاره يدويه او حتى وصفات الطبخ. والله وصفات الطبخ حتى هي كتحاول كتعاون الدماغ ديالنا وكتقوي الدماغ ديالنا. هادشي كيدرب بزاف ديال المناطق متعدده من الدماغ ديالنا. وكذلك نحاول دائما نقوموا بمشاركه المعرفه. فاش كنشاركوا المعرفه ولا شي حاجه اللي تعلمناها جديده فهادشي كيزيد يعني فاش كنشاركوها مع الناس اللي دايرين بينا هادشي كيزيد غير انه يثبتها اكثر في الدماغ ديالنا. وكل مره كنتعلموا فيها شي كلمه او لا مهاره او لا فكره جديده فالدماغ ديالنا ما كيكتفيش فقط بحفظ هذه المعلومة، بل كيعود أنه يبني يعني يبني نفسه بطريقة اللي هي مدهشة. وهذا الشيء علاش فالتعلم ماشي مجرد جمع ديال المعلومات، بل هو عملية مستمرة اللي كتخلي الإنسان يكون أكثر قدرة على أنه يفكر وعلى أنه يبدع وعلى أنه يتكيف مع الحياة. فهاد العالم اللي كيتغير بسرعة ما بقاش السؤال اللي خصنا نطرحه هو واش مازالين قادرين أننا نتعلمه، بل السؤال اللي خصنا نطرحه هو واش حنا مازالين كنعطيو العقل ديالنا فرصة باش أنه يتعلم. لأن أجمل ما في الدماغ ديالنا هو أنه كل ما استعملناه كيولي أقوى، كل ما غديناه بالمعرفة كيعطينا قدرة أكبر على فهم الحياة وعلى صناعة مستقبل اللي غادي يكون أفضل. مستمعينا الكرام أكيد غادي الموسيقى مازال مستمرة والمعلومات كذلك مازال مستمرة في ويكند الصيف، فما تمشيو فين، غادي نرجع لكم بعد موجز الأخبار ديال 10:30 رفقة الدكتورة مريم بويدمار أخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة باش تكلم لنا على تغذية الرضع وقتاش نقدروا نبداو التغذية التكميلية للرضع وكيفاش نقدروا أننا نخليوها ترافق الرضاعة الطبيعية والصناعية ومجموعة من المعلومات أخرى اللي كتهم بزاف ديال الآباء والأمهات الجدد. مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا المنال كلمات وكذلك بعد موجز الأخبار ديال 10:30 خليكم معنا.

ترقبوا مهرجان أوروج تالنتس أيام 7-8 أغسطس في باب المرسى بطنجة. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.na/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام مازالين مستمرين معكم في ويكند الصيف. من دابا شويه غادي تكون معنا الدكتوره مريم بويدمار الاخصائيه في الامراض ديال الاطفال والرضع وحديثي الولاده باش تكلم لنا على التغذيه ديال الرضع وقتاش كيكون الوقت المناسب باش اننا نبداو ندخلوا الاغذيه التكميليه رفقه الرضاعه. شنو هي الاطعمه اللي كان يعني اللي ينصح بها باش اننا نبداو بها وكيفاش نقدروا نحافظوا على التوازن بين التغذيه الجديده والجيده والرضاعه ومعلومات اخرى. اكيد غادي تكون معنا الدكتوره مريم بويدمار بعد ما نسمعوا الأشكين في عيسى وستايل.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما ذكرنا سابقا من اجمل اللحظات اللي كيعيشوها الاباء والامهات هي ديك اللحظات اللي كيبدا فيها الرضيع ديالهم باش انه يجرب اولى الوجبات ديالو خارج الحليب. ولكن ايضا من هذه المراحل هذه كتعتبر من اكثر المراحل اللي كثير التساؤلات. وقتاش غادي نبداو التغذيه التكميليه لوليداتنا؟ واش نتسناو يعني الشهر الرابع الخامس ام السادس عاد نقدروا نبداو لهم الاكل ام نقدروا نبداو قبل؟ شنو هي أول الأطعمة اللي نقدروا نقدموها للرضيع؟ واش كتوقف الرضاعة الطبيعية أو الصناعية ملي كندخلوا الطعام؟ فكلها أسئلة اللي كتكرر يعني في كل بيت تقريبا. لذلك اخترنا أننا نجاوب عليها اليوم مع المختصة ديالنا. وأكيد أنا فرحان بزاف نرحب بالدكتورة مريم بويدمار أخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة. فأهلا وسهلا بك دكتورة في ويكند الصيف.
1: صباح الخير سي البدوي، ديما لي الشرف نكون حاضره معكم في ويكاند الصيف.
0: اهلا وسهلا بك دكتوره. اذا الموضوع ديالنا اليوم هو تغذيه الرضع، وقتاش نبداو التغذيه التكميليه وكيفاش يعني نرافقوا الرضاعه الطبيعيه او الصناعيه. فاول حاجه غادي نبداو بها دكتوره هي يعني السؤال اللي كيطرحوه تقريبا كاع الوالدين في هذه المرحله هذه، فوقتاش كيكون الوقت المناسب باش اننا نبداو التغذيه التكميليه للرضيع ديالنا؟ واشنو هي العلامات اللي كتدل على ان الرضيع راه ولا واجد مستعد باش انه ياكل رفقة الحليب اللي كنعطيوه؟
1: تماما سي البدوي، هذا السؤال كيتكرر بزاف عندنا في الاستشاره الطبيه ديال طب الاطفال. خصوصا ان التوصيات الطبيه كتبدل من العام لعام، يعني ديما خصنا نكونوا ازور. هو التوصيه الاخيره العلميه حاليا كتقول خصنا نبداو من بين العمر ديال 4 شهور و6 شهور. يعني ما نتسناوش حتى يكمل الرضيع ديالنا 6 شهور عاد نبداو الاكل. يعني اون فوا كيكمل 4 شهور يعني كيكون عاش 4 ديال الشهور، يعني كنحسبوا 4 شهور تكون مضبوطه، نقدروا نبداو الاكل ديالو. ولكن يكون واحد العلامات الاستعداد من بينها يكون الرضيع كيشد الراس ديالو والرقبه ديالو، يعني ماشي كيكون مرخي وكيطيح راسو فاش كنهزوه. كيكون كيهز اي حاجه كيديها للفم ديالو، يعني الفم ديالو كيكون مستعد، يعني اي حاجه هزها في اليد ديالو كيديها للفم ديالو. وملي كتكون العائله كتاكل قدامه، يعني كيتبع الاكل، كيبين داك الاهتمام ديالو، كيبدا يحرك الشفتين ديالو، هادشي كامل كياكد ان الرضيع مستعد انه ياكل ونقدروا نبدا.
0: نعم، كاين الناس اللي كيبداو بكري كيف ما قلتي يا دكتور، يعني الوليدات ديالهم، وكاين اللي كيعطل هذا الادخال ديال الطعام يعني خوف من الحساسيه او لا مشاكل الهضم. وقبل كانت كيف ما قلتي التوصيات يعني كانت 6 شهور عاد نقدروا نبداو للطفل ديالنا الاكل، دابا ولات يعني 4 اشهر. فعلاش غالبا ينصح اننا نبداو بحوالي هذا العمر هذا ديال 4 اشهر؟ واش كاينين شي حالات اللي تقدر تستدعي اننا مثلا نعطيو الاكل للرضيع ديالنا قبل هذا الموعد هذا او ناخروه شي شويه؟
1: نعم سي البدوي، هضرتي على واحد الحاجه مهمه جدا هي الحساسيه. فعلا عندنا ثقافيا عندنا كنقولوا بان خصنا نعطلوا الماكله باش ما تجيش الحساسيه، على الرغم هذه فكره غلطه. بالعكس، الدراسات بينت ان فاش كنبداو ما بين 4 شهور و 6 شهور، يعني هذه كتسمى اون فونيتر دو توليرانس، يعني بحال قلتي اي حاجه كلها الرضيع سبحان الله ما كيديرش ليها الحساسيه، يعني كيكون الخطر ديال الحساسيه اقل. هو يقدر يدير حساسيه في طبيعه الحال، ولكن كتكون اقل من الوليدات اللي بداو معطلين حتى بعد العمر ديال 6 شهور. فهذه مهمه، يعني بحال كتكون عنده واحد ما كيديرش دي زونتيكو، يعني مضادات الاجسام ضد الماكله. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى، الرضع كيتقبلوا اكثر واحسن الاكل فاش

0: فاش كندخلوه ليهم قبل العمر ديال 6 شهور فما كيبقاوش غير الحليب الحليب كيولفوا غير الحليب فكيستانسوا بالماكله كيتقبلوا الاكل ملي كندخلوه بكري. حاجه اخرى ملي كيكون الوليدات مثلا عندهم داك الترجع المشكل ديال الرضان كيردوا بزاف هذا مشكل شائع كنشوفوه بزاف فالاكل بكري كيساعد على هذا المشكل اللي بحال الماكله كتشد البلاصه ديالها في المعده ديال الرضيع. ما يمكنش بطبيعه الحال نبداو قبل حيت ما يمكنش نبداو قبل 4 شهور 6 شهور شهرين ما يمكنش
1: كيكون الرضيع باقي ما مستعدش
0: جاهز للهضم وحتى كيكون خطر الاختناق ما كيكون ما كيعرفش يجيري لا تيكستور ديال لا سوب في الفم ديالو والحليب راه كافي ومكفي حتى العمر ديال 4 شهور راه كافي.
1: نعم اذا بمجرد اننا نتاخذوا هذا القرار ديال اننا نبداو دكتورة فكيبان واحد سؤال آخر اللي هو منين غادي نبدأ فشنو هي أول الأطعمة اللي كتنصحوا بها أنتم مع دكتورة واش يمكن مثلا يكون واحد ترتيب معين لإدخال الخضر والفواكه والحبوب وحتى البروتينات؟
0: هو علميا ما كاينش ترتيب معين علميا ولكن هو من الأحسن كنفضلوا نبداو بالخضر أولا. علاش؟ حيت الرضيع تذوق الأكل تذوق الفواكه مثلا اللي هي حلوة زوينة فما غيكره غيرفض الخضر بار لا سويت. دونك ديما كنبداو من الأحسن بالخضر كنديروا واحد 15 يوم غير ديال الخضر كنبقاو كل نهار يومين كنجربوا لي خضرة معينة. علاش كان نديرو كل نهار يومين خضره معينه ماشي على ود الحساسيه اون جينيرال الخضره ما كديرش الحساسيه زعما قليل جدا جدا انا ما عمري شفت شي حاله ديال حساسيه الخضره ولكن غير باش الرضيع كيتذوق مزيان نعلمو ليه التذوق يذوق كل خضره بوحدها كيحس بالمذاقات ديال الخضر. هو الطريقه باش نهضر بين قوسين على الطريقه باش نقدمو ليه الماكله يا اما مفوره يعني على فابور يا اما مسلوقه وكنفضلوا على فابور يعني مفوره حيت القيمه الغذائيه كتبقى كتحافظ على القيمه الغذائيه وكتكون حتى بنينه سبحان الله فاش كنفوروا ماشي هي كنسلقوا واخا التسليق ساهل ولكن كنفضلوا التفوار على فابور.
1: نعم
0: يعني كنبداو 15 يوم الاولى بالخضار من بعد الاسبوع الثالث والرابع كنديروا الفواكه بطبيعه الحال كنبعدوا على الفواكه الموسميه ما كنبعدوا على البلاح البطيخ هادو كاع اللي كيكونوا غير في هذا الموسم من الاحسن لا يعني كنبقاو غير الفواكه اللي كاين على طول العام التفاح البنان البويض فقط. من بعد ملي كدوز يعني شهر دابا شفنا بالحساب يعني شهر 15 يوم عطينا خضار 15 يوم عطينا فواكه من بعد كنقدروا ندخلوا البروتينات الحيوانيه يعني كتكون تقريبا في العمر ديال 5 شهور تقريبا 6 شهور اللحم الدجاج السمك البيض كندخلوهم في هذا العمر.
1: نعم ويعني النوع ديال الخضار قلتي اي خضار ماشي مشكل اللي كانت نقدر نبداو بها
0: يعني كنفضلوا نبداو بدوك اللي رطبين بحال البطاطا الخيزو القرعه الحمراء هادو كيكونوا شويه تلذادين باش كيتقبلهم الرضيع ولكن راه كنجربوا الخضر كاملين الحمد لله المغرب ديالنا عندنا الخضر الحمد لله كلهم الباذنجان المكور ما نبقاوش غير بطاطا خيزو ديك المرات كنشوفوا الاطفال كياكلوا غير بطاطا خيزو قرعه فقط الله الخضر كاين بزاف يعني نحاولوا نوعوا التغذيه ديال الرضاع ديالنا.
1: نعم نعم وهنا كيعتقد بعض الاباء ان الرضيع مجرد انه يبدا الاكل فكيولي عنده ديك الحاجه للحليب كتقل فكيفاش نقدروا مثلا نقولوا ان تترافق التغذيه التكميليه مع الرضاعه الطبيعيه او الصناعيه واش كيبقى الحليب يعني هو الغذاء الاساسي خلال هذه السنه الاولى
0: بطبيعة الحال الحليب حتى العمر السنة راه هو الأساس هو لاباج هو أهم من الماكلة بطبيعة الحال الماكلة قبل السنة راه غير كنستانسو بها يعني غير كنعطيوها بعض الفيتامينات فيها فقط ولكن الحليب كيبقى هو المهم وما كاينش كميات معينة نقولوا لا عدد وجبات ما بين 6 شهور هو هذا هو هذا لا يعني كل رضيع الاختيار ديالو كاين اللي كيبغي الماكلة كنعطيو وجبة في النهار كاين اللي ما كيرفض كنقدروا نبقاو حتى 6 شهور عندنا طول الماكله يعني على حسب لو ريتم ديال كل رضيع.
1: نعم ويعني بعض الاطفال وهاد الرضاع قلتي كيرفضوا الطعام ولا ما كيتقبلوش مذاقات جديده فكيفاش نقدروا نتعاملوا مع الرفض ديالهم للطعام اولا شنو هي الاخطاء اللي كيطيحوا فيها الاباء والامهات يعني مع بدايه التغذيه؟
0: تماما بعد الرضاع كيرفضوا الطعام هادشي ما يقلقش الاباء اهم حاجه هي نو جامي فورسي ديما كنأكد عليها ما نضغطوش على الرضيع حيت فاش كنضغطوا عليه ما كيرفض عاد كيرفض الماكله.

0: كونتاج. دونك كنبقاو باش نقولوا ان الرضيع رفض واحد الاكل يعني خصنا نرضعوا نعرضوه 15 مره عاد كنقولوا راه رفض ليا مثلا خيزو.
1: نعم.
0: نعرض ونعاود نعرض ما نيأسوش. حاجه اخرى نقدروا نبدلوا حتى لي تيكستور يعني القوام. القوام شي مره ما كيعجبهمش داك اللي كيكون بحال لاصوب نقدروا نردوها بحال اون بوري كنغلوها شويه يعني حتى القوام مهم. كل رضيع شنو القوام اللي كيفضل شي مرات واخا كنبدلوا لي تيكستور كيبقى هذا الرفض كنقدروا نستعملوا حتى لا دي ام او مزيان الامهات اللي عندهم هذا المشكل يقراو على هذا لو سوجي. لا دي ام او هي لا ديفيرسيفيكاسيون مني بار لونفون يعني الرضيع كتعطيه الماكله كيشدها بيدو يعني كيقيسها وكيديها هو الفم ديالو.
1: نعم
0: طبعا ما خصهاش تكون سوق ما خصهاش تكون نائمه بزاف يعني
1: نعم.
0: كنديروها بحال اصابع كيكونوا رطبين هو كيشدها بيدو هو كياكلها
1: نعم.
0: كذلك نقدروا نبقاو ناكلو قدامه ماشي حتى كنجمعوا كنطويو حتى كنجمعوا الطبله عاد كنحطوا ليه هو يعني وحنا كناكلو في لو غوبا ديال لا فامي هو كنعطيو الاكل ديالو باش كيكون كوريو كيعجبو كيشوف الاباء كياكلو حتى هو كيعجبو ياكل
1: كيبغي يشارك
0: تماما
1: نعم نعم. وفي الاخيره دكتوره دائما كنختموا بنصائح عمليه فشنو هي اهم النصائح اللي تبغي تقدميها للاسر باش تكون يعني بدايه التغذيه التكميليه امنه وصحيه وتساعد الطفل على انه يكتسب واحد العادات غذائيه اللي تكون جيدة بالنسبة ليه وأمينة كذلك يعني لأن بزاف ديال العائلات نقولوا كيخافوا على وليداتهم من خطر الاختناق أو لا من مشاكل ديال مشاكل الهضم ولا مشاكل صحية
0: تماما عادي أنهم يكونوا تخوفات ولكن كننصح الآباء أننا نبدأ بكري يعني إلا شفنا أن الرضيع مستعد بعد استشارة طبيب بطبيعة الحال يعني نشوفوا استشارة طبية طبيب أطفال ونشوفوا واش نقدروا نبدأوا ابتداء أمر العمر ديال 4 شهور كذلك ما نبزوش يعني الماكلة خصها تكون أن مومون دو بليزير يعني يكون باغي ياكل فرحان باش ياكل ماشي نبقاو نبزو عليه تيولي بحال شي حاجة خايبة أنه ياكل نصيحة أخرى هي القوام لا تكستور نأكدوا على القوام ديما كيكون تدريج في القوام ما بين العمر ديال 4 شهور و 8 شهور كتكون اون سوب ناعمة كتكون ناعمة مصفية مزيان ما بين العمر ديال 8 شهور و 10 شهور كندوزو للمهروس يعني ليكخازي غير بلا فورشيت كنهرسو الأكل ديالو وفي العمر ديال 10 شهور كنعطيو القطع الصغيرة باش إن شاء الله في العمر ديال العام راه كياكل بحالنا كياكل الماكلة ديالنا في طاجين نيشان ديريكتومون بالتوابل بالملحة بكل شيء ماشي مشكل كذلك الماء ما نساوش الماء فاش نبداو الأكل ما نساوش الماء عند الوليدات بعد كل وجبة كنعطيو الماء أفولونتي شحال ما بغى باش ما كنطيحوش في المشكل ديال القبض حيت راه الهضم كيتبدل المصران كيتبدلوا ليه لي زابيتود ديالو يعني خصنا نعطيو الماء ضروري كذلك ما نساوش ادخال البروتين الحيواني لانه هو مصدر الحديد باش ما نطيحوش في فقر الدم في لانيم يعني ندخلوا اللحم الدجاج البيض السمك واخر نصيحه هي الصبر حيت ماشي مرات ما كيكونش ساهل التنوع الغذائي عند بعض الاطفال فالصبر والصبر وما كلاش اليوم ياكل غدا ما كلاش غدا الاسبوع اللي من بعده الشهر اللي من بعده يعني ما يكونش واحد الضغط كبير على الاباء بالنسبه لموضوع الاكل
1: نعم وكاين شي اطعمه اللي يعني نقدروا او لا خاص نتجنبوها
0: بطبيعة الحال قبل العمر ديال العام ممنوع منعا باتا الملحه التوابل السكر والعسل هادو ممنوعين قبل عمر السنه خصوص العسل بين قوسين عافاك نهضر عليه يقدر يعطي واحد الميكروب واحد البكتيريا للدماغ وتقدر تكون الله يحفظ جد خطيره بالنسبه للدماغ يعني العسل كيما بغى يكون عسل حر عسل بيوريفي كيما بغى يكون ممنوع هو كاين شي ادويه فيهم العسل ولكن داك العسل كيكون تريتي في لابوغاتوار ولكن العسل هكا نيشان للرضيع ممنوع منعا باتا
1: نعم نعم واضح اذا دكتوره مريم بويدمار شكرا لك بزاف على الحضور ديالك معنا هذا الصباح ولا كاع على هذه المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا هذا الصباح واللي غادي تساعد بزاف ديال الاباء والامهات على انهم يخوضوا مرحله ديال التغذيه التكميليه بثقه واطمئنان واليوم فهمنا ان هذه المرحله ماشي مجرد ادخال اطعمه جديده بل ايضا هي خطوه اساسيه في نمو الطفل وان الحليب كيبقى عنصر رئيسي في التغذيه ديالو خلال العام الاول فشكرا لك بزاف على هذه الإضاءات القيمة وكنتمنى لك دوام التوفيق دكتورة شكرا لك
0: شكرا لك سي بدوي على الاستضافة وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله
1: أكيد دكتورة شكرا مرة أخرى إلى اللقاء

مستمعينا الكرام شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، لأن كنا هكا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند صيف. شكرا لكم وكنتمناو من القلب أننا نكونوا دوزتوا معنا واحد ساعتين خفيفة ممتعة ومليئة بالفائدة اللي تزيد النهار ديالكم شوية ديال الطاقة والابتسامة. شكرا بزاف لأنكم كتختاروا ميديان باش تكون الرفيقة ديال الصباح ديالكم، والشكر كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشالي. موعدنا غادي تتغدى إن شاء الله ابتداء من الساعة 9 صباحا في عدد جديد من ويكند صيف، مواضيع جديدة وضيوف جديدة وأجواء صيفية مميزة. إلى ذلك الحين فكنتمنى لكم نهار زوين، صيف زوين، ومتابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم، إلى اللقاء.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
2: معكم نهى يوسف، أهلا بكم. هذه أبرز عناوين عرض منتصف النهار ليومه السبت. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر خلاصاته الأولية حول أحداث سبتة ومليليا. الفضاء الرقمي يغذى العبور الجماعية، يقول المجلس. معلومات مضللة وشبهات اتجار بالبشر وحسابات أجنبية حرضت على العبور. أكثر من 400 يوم خلف القضبان في الجزائر. أسرة الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز تحكي معاناته وسط دعوات للإفراج عنه وانتقادات فرنسية لتحويل قضية غليز إلى ورقة في التجاذب بين باريس والجزائر. جنوب لبنان مجددا تحت النار. يتواصل القصف الإسرائيلي والتوغلات في قرى وبلدات الجنوب، وآخر الأنباء تفيد باستهداف محيط النبطية وميس الجبل وخرق للمنطقة التجريبية في زوتر الغربية. معالم خارطة أمنية جديدة تتكشف في الشرق الأوسط. الرياض، أنقرة وإسلام أباد توقع اتفاق دفاع مشترك يعزز الردع الجماعي، يقضي بأن الهجوم على أي طرف هو هجوم على الجميع. في المنتصف سنعود إلى شمال المملكة، إلى شواطئ مدينة أصيل الذهبية التي تستقطب السياح خلال فصل الصيف. ملاذ هادئ على ضفاف الأطلسي يجمع بين صفاء المياه وجمال الطبيعة. وفي رياضة المنتصف سنتحدث عن اللقاء المرتقب هذا المساء للبؤة الأطلس في مواجهة جنوب إفريقيا لحساب ربع نهائي كأس إفريقيا للسيدات. مواجهة حاسمة لبلوغ المربع الذهبي وحجز بطاقة التأهل إلى مونديال 2027. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. أما بعد قليل تتواصل برمجتكم الصيفية على ميديا، ابقوا معنا.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
4: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
5: Avant les champs, il y a eu la pierre. Et avant les villages au Maroc, il y a eu les abris. Il faut imaginer le Maroc il y a 3000 ans, 4000 ans. À l'époque, il n'y a pas de route, pas de mur, pas de frontières. C'est un pays qui est fait de passages pour les hommes, pour les animaux. Au nord, les reliefs du Rif. Plus bas, les vallées. À l'ouest, l'Atlantique, au bord de la Méditerranée, quelques grottes ouvertes comme des refuges. C'est là que commence l'histoire.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس مشمس بالسواحل والمناطق القريبة الممتدة بين أصيلة والقنيطرة، دكال عبد العيون، سماء مشمسة بالسواحل الممتدة بين العرائش والسويرة مع أمطار بالأطلسي المتوسط، درجات الحرارة 28 بالرباط، 29 بأسفية.

0: حرارة 32 درجة مرتقبة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة عنابة، 36 بتمنراست قسنطينة، 40 بغردايا، 46 درجة أعلى المقاييس تسجل بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة على كامل البلاد إلى المساء، درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بتبرقة، 34 ببنزرت، 35 بالمونستير القصرين صفاقس، 37 بتونس العاصمة، 38 بمدنين، 39 بقفصة، و 41 درجة على المقاييس تسجل بتوزر.
1: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
2: مرحبا بك محمد، أهلا بكم مستمعينا. إلى عناوين المنتصف: تحول لافت في موقف كولومبيا من قضية الصحراء المغربية، بوغوتا تعلن اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتؤكد أن المملكة المغربية هي حليفها الرئيسي في إفريقيا. نائب الرئيس الكولومبي اعتبر الإعلان بداية جديدة في العلاقات المغربية الكولومبية. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر خلاصاته الأولية حول أحداث سبتة ومليليا. الفضاء الرقمي غذى العبور الجماعية، يقول المجلس، معلومات مضللة وشبهات تجار بالبشر وحسابات أجنبية حرضت على العبور. جنوب لبنان مجددا تحت النار، يتواصل القصف الإسرائيلي والتوغلات في قرى وبلدات بالجنوب، وآخر الأنباء تفيد باستهداف محيط النبطية وميس الجبل وخرق للمنطقة التجريبية في زوتر الغربية. في هذه النشرة سنعود إلى شمال المملكة المغربية، ونافذة صيفية على شواطئ مدينة أصيلة التي تستقطب السياح، ملاذ هادئ على ضفاف الأطلسي يجمع بين صفاء المياه وجمال الطبيعة. في رياضة المنتصف، لبؤات الأطلس في مواجهة جنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس إفريقيا للسيدات هذا المساء، مواجهة حاسمة لبلوغ المربع الذهبي وحجز بطاقة مونديال 2027. نسيل المنتصف من كولومبيا التي تسجل تغييرا جوهريا وجد هام في موقفها من الصحراء، اعترفت بسيادة المملكة المغربية عليها أمس، وخلال حضوره في كالي حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا لتمثيل العاهل المغربي، التقى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة نائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريست تريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية. وخلال هذا اللقاء تكرس التوجه الجديد لبوغوتا بالإعلان عن اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، وبتأكيدها أن المملكة المغربية هي حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وفي هذا الصدد أعرب نائب الرئيس الكولومبي عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب، فيما وصف بوريطة قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان يقرأ لنا هذا التطور النوعي في موقف كولومبيا، لنسمع إليه متحدثا من العيون لوفاء توزري.
3: إعلان بوغوتا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء استفاف صريح مع الشرعية الدولية ومع مقتضيات القانون الدولي ومع المقاربة الواقعية التي تتبناها الأمم المتحدة. لا شك على أنه لهذا القرار أيضا بعد اقتصادي واستراتيجي، خاصة أن المسؤولين الكولومبيين يربطون هذا القرار بفتح صفحة جديدة مع المملكة وبناء شراكة استراتيجية، فيما تطرح المملكة إمكانية تحول المغرب وكولومبيا إلى منصتين اقتصاديتين تربطان بكل من الفضائين اللاتينو أمريكي والفضاء الإفريقي. لا شك أن حضور الخارجية المغربية في هذا المجال الحيوي يعزز أدوار الدبلوماسية الملكية التي

0: لعبت دور مهم في تأثير قارات دول في هذه الفضاءات الحيوية الجديدة، ويعكس توظيف الدبلوماسية الثنائية في خدمة تحول في مواقف عديد القوى الدولية الوازنة التي باتت تدعم الموقف المغربي. في الجانب السياسي لا يتعلق الأمر طبعا بمجرد إضافة دولة جديدة إلى قائمة الداعمين، فإن القيمة السياسية لخطوات من هذا القبيل تكمن في قدرتها على إظهار اتساع رقعة الدعم الدولي للموقف المغربي، كما يعزز كفة التأييد الدولي وكفة معركة الاعتراف الدولي لصالح واقع السيادة المغربية على الصحراء.
1: ونواصل من المغرب. أمس أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير أولي خلاصاته حول أحداث سبتة ومليليا المحتلتين وأزمة الهجرة وما تلاها من تداعيات. التقرير أبان أن الفضاء الرقمي لعب دورا محوريا في تغذية موجة العبور الجماعي نحو المدينتين المحتلتين عبر نشر معلومات مضللة والتنسيق بين المرشحين للهجرة داخل مجموعات على مواقع التواصل وتطبيقات التراسل. كما رصد المجلس مؤشرات على نشاط شبكات للاتجار بالبشر وحسابات وأرقام هاتفية من خارج المغرب شاركت في التعبئة والترويج لعمليات العبور الجماعي، معتبرا أن ما جرى يتجاوز المقاربة التقليدية للهجرة. كما حذر المجلس من تداعيات الاستغلال السياسي لهذا العبور الجماعي، وأدان الخطاب المتنامي المعادي للهجرة وحقوق المهاجرات والمهاجرين وأسرهم ومستويات التحريض على الكراهية والعنصرية إزاء الأجانب. لنقربكم أكثر من مضامين هذا التقرير، اتصلت اعتماد سلام بعبد الغني بردي مدير التواصل ورئيس قسم الفضاء الرقمي وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لنستمع إليه.
2: الخلاصات الرئيسية، أولا كاين ارتفاع ديال حالات الوفيات وفقا للمعطيات المغربية، بحيث ارتفع العدد إلى 14 حالة. من الجانب الإسباني هناك حديث على 72 حالة أو 80 حالة وفاة. التأكيد أن حالات العبور كانت دائما متواترة، ولكن في شهر يوليوز، منتصف شهر يوليوز، عرفت واحد الزخم كبر، خاصة من بعد الحكم القضائي الإسباني اللي تعمم في 8 يوليوز لحكم ديال المحكمة العليا الإسبانية. وبالمناسبة في 8 يوليوز رصد المجلس أول محتوى مضلل في صفحة اللي كيتجاوز المتابعين ديالها 90,000 شخص، كان يفيد بأنه اللي دخل مثلا السبتة ولا الملية سباحة راه ما يمكنش يرجعوه. وكثر من هذا، هذا المحتوى بحد ذاته نسب هذا الأمر إلى مصادر حكومية. التضليل كان واحد العامل أساسي للترويج، وسجلنا أيضا أن القوات العمومية المغربية قامت بتقييد السفر إلى مدن الشمال. سجلنا أيضا عدد من الانتهاكات والحالات اللي يمكن أن تكون تشكل مسا بحقوق الإنسان. كان هناك تراشق، كان هناك خسائر وأضرار، كانت هناك إصابات في صفوف الشباب وأيضا في صفوف قوات الأمن. كان هناك داخل سبتة المحتلة حرمان الأشخاص من الطعام والماء بعد قرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمحاكم. هذا يشكل بالفعل خطر كبير، خاصة أن من بين الوافدين أطفال ونساء وأشخاص في وضعية هشاشة.
1: جنوب لبنان أمام تصعيد إسرائيلي جديد فوق مشهد من الدمار غير المسبوق. وسائل الإعلام اللبنانية تنقل اليوم قصفا مدفعيا وتوغلات في بلدة المنصوري وميس الجبل وزوطر الغربية، وعملية تفجير ونسف في حولة ودير سريان بالتوازي مع تحليق منخفض للطيران الحربي. في المقابل، كشفت أرقام وسائل إعلام إسرائيلية عن تدمير نحو 18,000 مبنى في 19 قرية، مشيرة إلى أن بعض القرى محيت تماما من الخريطة. عن هذا التصعيد المتواصل لإسرائيل منذ أيام وأهدافها من ورائها يحدثنا سمير سكاف، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية من بيروت، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: الجبهة الجنوبية في لبنان ما تزال مشتعلة، لم تتوقف لحظة لا لجهة الضربات العسكرية ولا لجهة الطلعات الجوية ولا لجهة تفجيرات المنازل وتفجيرات الأحياء في معظم بلدات جنوب لبنان، وخاصة التي تقع ضمن الخط الأصفر وهي البلدات المحتلة، ويبلغ عددها حوالي 70 بلدة. إسرائيل تريد التوسع في هذه الضربات في جنوب لبنان، استهداف مثلا تلة علي الطاهر والتي يعتبرها الجيش الإسرائيلي هي نقطة هامة جدا في جنوب لبنان، يتم استهدافها بشكل يومي بقصف مدفعي في مناطق سور ومحيط

0: مدينة صور أيضا. ولذلك كل هذه الضربات هي لن تتوقف ولن ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، على الرغم من التفاوض المباشر وعلى الرغم من المناطق التجريبية التي يجري الحديث عنها. وقد رأينا أن هناك إحدى هذه المناطق وهي منطقة زوتر الغربية التي دخلها الجيش اللبناني، ولكنها في الواقع كانت تحت مرمى النيران الإسرائيلية. ولذلك فإن هذه العمليات لن تتوقف قبل نزع أو تسليم سلاح حزب الله.
1: نواصل من نقطة اشتعال أخرى بالمنطقة. وزارة الدفاع اليمنية أعلنت اليوم عن تنفيذ عمل عسكري ضد المتمردين الحوثيين ردا على هجمات وصفتها بالغادرة، فيما تتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين غرب البلاد. التصعيد يأتي عقب هجمات حوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في مأرب وحضرموت وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. وفي ظل اشتعال جبهة اليمن من جديد إلى جانب الوضع في مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية، رأى أمس النور في مكة اتفاق دفاع ثلاثي بين كل من السعودية وتركيا وباكستان. وشددت الرياض وأنقرة على أن الاتفاقية التي تعتبر الاعتداء على أي دولة من أطرافها الثلاثة اعتداء على الدول جميعا ليست موجهة ضد أي دولة ولا تهدف إلى تشكيل تحالف عسكري في ظل الوضع الإقليمي الحالي. وأكد بيان مشترك أن الاتفاقية هدفها تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء وتعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كيف ينظر إلى هذا الاتفاق الثلاثي في الداخل التركي؟ الجواب في تقرير مراسلنا من أنقرة يوسف الأمجد.
2: بالنسبة إلى أنقرة، لا تمثل اتفاقية مكة مجرد التزام دفاعي بل خطوة لتعزيز مصالحها السياسية والعسكرية والاقتصادية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي ولا تستهدف أي دولة، وتنقل الاتفاقية علاقة تركيا القوية مع السعودية وباكستان إلى إطار ثلاثي أكثر تنظيما، فيما يتحدث المحلل السياسي بولنت أتاسفير عن مكانة تركيا داخله.
3: الاتفاقية الثلاثية تعكس المكانة المتصاعدة لتركيا بوصفها قوة دفاعية إقليمية مستندة إلى تطور صناعاتها العسكرية وخبرتها داخل حلف الناتو. المشاريع العسكرية لتركيا عبر طائراتها المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي يجعل أنقرة شريكاً أكثر جاذبية وموثوقية في التعاون الدفاعي والإنتاج العسكري المشترك.
2: حسابات أنقرة لا تتوقف عند حدود الأمن والدفاع، فالمظلة الجديدة تفتح أيضا مجالا أوسع للتجارة والاستثمار والطاقة بحسب الخبير الاستراتيجي محمد بوسكوش.
4: يمكننا رؤية الاتفاقية كامتداد لسياسة تركيا في تشكيل منطقة أكثر سلاما، خصوصا مع مشروعها الأساسي الذي يحمل شعار تركيا خالية من الإرهاب. كما أن الاتفاقية ستساعد تركيا على إعادة تشكيل طرق التجارة وبناء نظام جديد لسياسات الطاقة وإنشاء قوة ردع قائمة على وجود قوة نووية ضمن هذا المحور.
2: وبهذه القراءة ترى أنقرة في اتفاقية مكة أكثر من مظلة للردع، فهي مساحة لمشاريع دفاعية مشتركة وأسواق جديدة للصناعة التركية وشبكة شراكات تعزز حضورها في هندسة الأمن الإقليمي. لميديا يوسف الأمجد، أنقرة.
1: ضمن جديد أنباء العالم في المنتصف، بلغاريا فيها أعلن هذا الصباح رئيس الوزراء رومين راديف عن سقوط وانفجار طائرة مسيرة ضخمة تحمل كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار في حقل قرب المعبر الحدودي للبلاد مع رومانيا. وأوضح المسؤول البلغاري عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الحكومي أن الانفجار الذي وصف بالقوي وقع على بعد 1000 متر فقط من خط أنابيب الغاز الاستراتيجي الممتد عبر البلقان دون أن يسفر عن ضحايا، مشيرا إلى أن أجهزة الرادار في كلا البلدين لم تكتشف المسيرة. نعود في هذه المحطة من نشرة المنتصف إلى شمال المملكة المغربية. على امتداد الساحل الأطلسي وبعيدا عن صخب المدن، تمتد شواطئ أصيلة برمالها الذهبية ومياهها الصافية لتستقبل خلال فصل الصيف الباحثين عن فسحة من الهدوء ومتعة البحر. مشاهد طبيعية وفضاءات مفتوحة جعلت من شواطئ مدينة أصيلة والشواطئ المدينة والشواطئ المحيطة بها وجهة صيفية

0: بامتياز تستقطب المصطفين من المغرب وأيضا من خارجه. والأجواء ينقلها مراسلنا عادل الزبيري في هذا الروبورتاج.
1: عائلات تحت مظلات، أطفال صغار يمرحون في مياه المحيط الأطلسي، وشباب يخوضون مباراة حامية الوطيس على الشاطئ الرملي. مشاهد من يوم صيفي في سيدي مغايت، منتجع بحري يحافظ على جماله الأخاذ في ضواحي مدينة أصيلة.
2: معكم من سيدي مغايت، واحد البحر كان فظيلة، مزيون بزاف ونقي، والتبحيره مزيونه، وما سخيتش وما كرهتش نرجع له مره ثانيه.
3: البحر بقي وبعيد على السنترو، على المدينه كيكونوا فيه الناس بقيين، وما كيخرجش الخاز حيت في المدينه كيكون كاين الخاز والعيال صغار ما كيقدروش يعوموا فيه. وكنكون الناس ديال اللي قراب من سيدي مغايات ومن أزيلة يجي يشوفوا هذا البحر، قدر يعجبهم.
1: سياح أوروبيون نسجوا علاقات اجتماعية مع أهل أصيلة، يعودون في كل صيف من أجل جولة على الشواطئ التي تحافظ على جمالها الطبيعي وعلى مياهها الأطلسية النقية للسباحة.
4: شاطئ سيدي مغايت رائع جدا، بحر نظيف وهادئ وأناس لطفاء للغاية. المكان هنا نظيف جدا، قضيت يوما رائعا. المكان قريب من أصيلة على بعد 10 دقائق بالسيارة، والطريق إليه ممتازة. هنا يوجد الأمان، ويومي كان رائعا ولا يصدق.
1: تجد عائلات مغربية بشكل جماعي متنفسا صيفيا في شواطئ تتوارى عن الأنظار وراء تلال ترتفع على سواحل المحيط الأطلسي. أرملات، سيدي مغايت، الردة، أسماء لشواطئ مغربية ساحرة. عادل الزبيري من أصيلة لإذاعة ميديا.
0: ومن الأجواء الصيفية لأصيلة لأجواء التنافس بملاعب المملكة المغربية لكرة القدم، لبؤات الأطلس أمام اختبار جديد هذا المساء في طريق التتويج بلقب الكان، حين يواجهنا جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي من أجل حجز بطاقة العبور للمربع الذهبي ولكأس العالم 2027. تفاصيل معك يوسف الشاطر.
5: تتجه أنظار الجماهير المغربية السبت إلى ملعب مولاي الحسن في الرباط، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره الجنوب أفريقي انطلاقا من الساعة 9 مساء ضمن منافسات ربع نهائي الكان. تحمل المواجهة رهانات كبيرة، أبرزها بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم البرازيل 2027. لبؤات الأطلس تدخلن المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدرهن للمجموعة الأولى ب7 نقاط إثر الفوز على كينيا والجزائر والتعادل أمام السنغال. كما بصم المنتخب المغربي على دور أول مميز دفاعيا بعدما حافظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته، في مؤشر على الانضباط التكتيكي والصلابة التي ميزت أداء المجموعة. ورغم هذه الأرقام الإيجابية، سيكون المنتخب المغربي مطالبا برفع فعاليته الهجومية واستغلال الفرص المتاحة. حارسته خديجة الرميسي أكدت جاهزية اللاعبات وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن.
6: كنحضر لهاد المقابله ذهنيا بواحد التركيز اللي عالي لحقاش هاد لي ماتشات كيتلعبوا بالتركيز. الا كنتي مركز مزيان في رقعه الميدان كتكون الريزلطه ايجابيه. هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التاهل نصف النهائي، يعني ماتش ما ساهلش، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
5: وتحمل هذه المباراة طبعا ثأريا بالنسبة للبؤات الأطلس بعدما خسرنا أمام جنوب إفريقيا نهائي كأس إفريقيا 2022 في مباراة حرمت آنذاك المنتخب المغربي من أول لقب قاري في تاريخها.
0: شكرا لك يوسف شاطر. طبعا نتمنى التوفيق للبؤات الأطلس في مباراتهن هذا المساء. مستمعينا الأفاضل، النشرة انتهت، لكن رحلة المنتصف متواصلة، واللحظة نواصل بفقرة ضيف المنتصف. وقعت أمس العربية السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك تنص على أن أي اعتداء على إحداها يعد اعتداء على الجميع، في خطوة استراتيجية لإعادة تشكيل الخريطة الأمنية في المنطقة. وتأتي اتفاقية مكة في خضم تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وتزايد التهديدات على الملاحة، لتطرح تساؤلات حاسمة حول إمكانية بناء مظلة

0: أمنية إقليمية جديدة مستقلة عن الضمانات الأمريكية. لنقاش هذا الموضوع تنضم إلي مباشرة من بيروت الأستاذة سماهر الخطيب، الكاتبة الصحفية والباحثة في العلاقات الدولية والدبلوماسية. أهلا بك سيدتي.
1: أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين الأكارم، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك أستاذة على تلبية الدعوة. أستاذة سماهر، نبدأ بدلالات توقيع هذه الاتفاقية الثلاثية بين أنقرة، الرياض وإسلام آباد، خصوصا في هذا التوقيت الإقليمي والدولي.
1: بالبداية طبيعة الحال يعني الاتفاقية تحمل دلالات كثيرة، تحديدا في هذا التوقيت يمكن تلخيصها بثلاث دلالات أساسية، منها تآكل المظلة الأمنية التقليدية وتحديدا المظلة الأمنية الغربية بالمنطقة، وأيضا بلوغ الاستقطاب الإقليمي ذروته بعد الحرب اللي عم نشوفها بالشرق الأوسط، استغلال المزايا التكاملية لكل دولة من الدول. أنا شرحت الوحدة فيهم اليوم بعد الحرب والصراع الإيراني الأمريكي في الشرق الأوسط والصراعات السابقة، أفرزت سلسلة هجمات ومسيرات وصواريخ طالت مناطق في الخليج العربي، في السعودية، في مناطق حيوية وليس فقط القواعد العسكرية، وبالتالي خلقت بعض الشكوك لدى الدول الخليجية بالمظلة الأمنية الأمريكية أو الغربية، وبالتالي كان لابد من تنوع، ما راح نقول يعني لن نقول إلغاء الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تنويع هذه الشراكات وتنويع البدائل الأمنية وليس حصرها فقط في البديل الغربي. ربما هذه الاستراتيجية التي انطلقت منها الرياض، التهديدات المشتركة، الرياض لديها تهديد أمن قومي مشترك مع تركيا مع باكستان بالحروب التي نراها مخوفا، يعني كخطوة استباقية من انفلات هذه الحرب إلى حرب إقليمية أوسع أو أكبر، وبالتالي تكون هذه الخطوة الدفاعية خطوة استباقية لمواجهة أي تقدم أو تطور في مسار الحرب، سواء من الجهة الإيرانية أو الإسرائيلية أو حتى فيما بعد على صعيد جنوب آسيا، يعني فيما بعد المواجهات الإسلامية.
0: أستاذة سماهر، أعتذر على المقاطعة، طبعا تحدثت عن ربما تآكل المظلة الأمنية التقليدية في المنطقة. نحن نعلم أن العربية السعودية كان يجمعها اتفاق مسبق مع إسلام آباد بشكل ثنائي، الآن نلاحظ انضمام تركيا في شكل حلف ثلاثي. ربما هل السبب هو الاستفادة من عضوية تركيا في حلف الناتو، وربما أيضا تطور قطاع تصنيع المسيرات لدى تركيا، ربما لهذا تم ضمها لهذا الحلف للتناسب مع نوعية الأسلحة الجديدة؟
1: يعني إذا نظرنا إليه نعم من هذا الجانب، نعم تكامل القوة الاقتصادية المتمثلة والطاقوية المتمثلة بالسعودية كقوة اقتصادية كبرى على مستوى الإقليم والدفاع، وخاصة أن هي دائما بالتصنيفات الدفاعية من الخمس الأوائل، مع تكامل القدرة التكنولوجية والتصنيعية لتركيا على اعتبار أنها تتقدم في تصنيع المسيرات وبرقدار وغيرها، والقوة النووية الباكستانية، العمق الباكستاني النووي، وبالتالي كانت هذه يعني لكل دولة من الدول لها ميزتها، وبالتالي كان هذا التكامل الدفاعي اليوم في هذه الخطوة كلبنة أولى. انضمام تركيا، نعم تركيا تمتلك التكنولوجيا، تمتلك توطين الصناعات التكنولوجية وتحديدا صناعات المسيرات والصناعات الدفاعية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في هذا الحلف. تركيا تستفيد بانضمامها من هذا بتعزيز حضورها في منطقة الخليج بالبحر الأحمر، بفتح أسواق ضخمة ومستدامة لصناعاتها الدفاعية المتطورة وصناعة الصواريخ، وهذا الأمر يعني يصب كل دولة اليوم في العلاقات الدولية المصالح التي تحكم وليس العواطف. لا نذهب إليه، يعني لا نقرأه فقط تحالف سني مقابل أو ناتو سني إسلامي مقابل التمدد الشيعي أو ما إلى ذلك، لا،
0: لا، هي
1: نذهب إليه
0: مسألة مصالح
1: مقابل.
0: كما أشرتي أستاذة،
1: نعم
0: وقد رأينا نفس الشيء ربما العربية السعودية ودول خليج أخرى أيضا استقطبت التكنولوجيا الأوكرانية في صناعة المسيرات قبل
1: تمام
0: هذا الحلف. نعود إلى الشق ربما الجيوستراتيجي أستاذة الخطيب، يعني رغم أن الدول

0: الثلاثة أكدت في بيانها المشترك على أن هذا الحلف ليس موجها ضد أي دولة أو ضد أي طرف، ولكن هناك ربما رسائل لا يمكن إنكارها موجهة سواء لإيران أو للمتمردين الحوثيين الذين تدعمهم في اليمن، خاصة وأننا نرى في الآونة الأخيرة الثلاث أيام الأخيرة أن المتمردين الحوثيين علاوة على الحصار الذي يفرضونه على السفن العربية السعودية الآن أشعلوا جبهة جديدة في اليمن بضربهم للقوات الشرعية.
1: بالتأكيد يعني هو موجه اليوم هذا التحالف، إذا أردنا أن نقول عنه أنه هو دفاعي وليس هجومي، وبالتالي إذا رأيناه دفاعي فهو آلية الردع اليوم في مواجهة أي اعتداءات على أي دولة من هذه الدول، خاصة أنه حاكى المادة الخامسة في الناتو بالدفاع المشترك، وأن أي تهديد لدولة يكون بتهديد لدول أخرى. ولكن وفقا بالعلاقات الدولية هناك نظرية المجمعات الأمنية الأقليمية لباري بوزان، وهذا النظرية تقول بأن اليوم التحالفات في المنطقة تتشكل عندما تتصاعد حدة التهديدات. السعودية ترى بالتهديد الحوثي، ترى بالتهديد الإيراني، ولكن الذي جمع الكل اليوم ليس فقط، يعني إذا رأيناها كرؤية مشتركة، تركيا لا يهددها الحوثي مثلا، باكستان لا يهددها الحوثي وهي المحاذية حدوديا بحدود مشتركة مع إيران، إيران الداعم الأكبر للحوثيين، ونقرأها من خلال اليوم تهديد أمن الملاحة بالبحر الأحمر، وبالتالي تريد هذه الدول ضمان أمن الملاحة، وضع نفسها كقوة وازنة في أي تغييرات جديدة في الشرق الأوسط. وطبيعة الحال نحن نشهد هذه التغيرات، نشهد رسم الخرائط النفوذ من جديد، إعادة التموضع من جديد، وبالتالي تريد هذه الدول اليوم بهذه الشراكات. وقول أردوغان بأن هذه الاتفاقية ليست مغلقة وبإمكان الدول الانضمام إليها تتوزع، بأنها بذرة أو نواة لأمن، منظومة أمن أقليمي متكامل، دفاعي متكامل، بالتالي محاولة لإيجاد نوع من الاستقرار
0: في
1: المنطقة، وتحديدا لأمن الملاحة، وتحديدا لمواجهة التهديدات سواء الإيرانية أو
0: أشكرك
1: الحوثية بما يتعلق بأمن الملاحة.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذة سمهرة الخطيبة، الكاتبة الصحفية والباحثة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، سعدت باستضافتك من بيروت، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: الشكر موصول لكم مستمعينا، ابقوا معي لحظات وأعود إليكم.

0: Bambola sur les ondes de Mehdi 1. Il est tout juste 13h. Tout de suite, votre flash d'information présenté par Mohamed Ben Abou. Bonjour Mohamed.
1: Bonjour Soukaina, marhaban bi moussamina al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب حيث أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد أمس خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهة أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط حيث قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب في اليمن وفق السلطات ومصدر عسكري يمني. وأعلن الحوثيون مساء أمس مسؤوليتهم عن استهداف معسكر للقوات الحكومية في مأرب فيما أكد مصدر عسكري يمني مقتل 8 وإصابة 12 على الأقل من تلك القوات في هجمات على المحافظة اليمنية. نبقى في منطقة الخليج العربي حيث أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة للشركة الوطنية للطاقة بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. أكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 1728 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية حيث قتل 3 أشخاص بينهم طفل جراء غارات جوية روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما أفاد مسؤول عسكري إقليمي اليوم، في حين أصدرت كييف تحذيرات من إطلاق صواريخ باليستية. وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية على تطبيق التليجرام أن 3 أشخاص بينهم طفل قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح في غارات استهدفت منطقة بروفاري شمال شرق كيف. نختم الموجز بأخبار المستديرة حيث تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات ولنا عودة لمتابعة لو غران جورنال رفقة سكينة عزيز. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
2: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Mehdi 1. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
0: 13h04 sur les ondes de Mehdi 1, c'était à la une du journal de midi 30. D'après le Conseil national des droits de l'homme, le flot de désinformation sur les réseaux sociaux et une décision de justice espagnole mal interprétée a poussé des milliers de jeunes marocains à rejoindre illégalement Ceuta. C'était le 29 juillet dernier. Sachez que plus de 70 000 personnes, selon les autorités espagnoles, s'y sont rendues avant de revenir dans le royaume volontairement. Le CNDH, dans son rapport publié hier, dénonce aussi le mauvais traitement des migrants marocains par les autorités espagnoles. Et justement, aujourd'hui, on s'interroge sur

0: المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد أمس خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان، في هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب في اليمن وفق السلطات ومصدر عسكري يمني. وأعلن الحوثيون مساء أمس مسؤوليتهم عن استهداف معسكر للقوات الحكومية في المدينة، فيما أكد مصدر عسكري يمني مقتل 8 وإصابة 12 على الأقل من تلك القوات في هجمات على المحافظة اليمنية. نبقى في منطقة الخليج العربي، حيث أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة للشركة الوطنية للطاقة بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 1728 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط وابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. في أخبار الشرق الأوسط دائما وتحديدا في قطاع غزة، أكد مسؤول في حماس اليوم أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وقال المسؤول في تصريح صحفي إن حماس أكدت للوسطاء ومجلس السلام استعدادها وجاهزيتها للبدء بتنفيذ الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية بشرط موافقة الجانب الإسرائيلي على الاتفاق، وأن تبدأ إسرائيل بتنفيذه وتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. نختم الموجز بأخبار المستديرة، حيث تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء، تخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين على كينيا ب4 أهداف دون رد، والجزائر بهدف دون مقابل وتعادل دون أهداف مع السنغال في الجولة الثالثة والأخيرة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع خديجة في برنامج نقطة تحول. متابعة ممتعة، إلى اللقاء.
1: بين تفاصيل الحياة اليومية نحتاج أحيانا إلى مساحة هادئة نفهم فيها أنفسنا أكثر.
2: أنا سعيد العيادي وهذا بودكاست توازن، مساحة هادئة نناقش فيها كل ما يهم الأسرة من الصحة النفسية والجسدية إلى العلاقات والتربية كي نعيش بوعي وطمأنينة أكثر.
1: بودكاست توازن مع سعيد العيادي متوفر الآن على ميديا بودكاست.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف

0: الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميدي آن نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: يقولون إن الحياة طريق واحد، وإن النجاح له باب واحد، وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم. لكن نقطة التحول الحقيقية تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد، أن نصدق أننا قادرون على أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. إذن أهلا بكم معنا في نقطة تحول، حيث لا نسأل عن النجاح بل عن ثمنه. ضيفتي الليلة كسرت القاعدة بهدوء في الصباح، تدقق في أرقام الملايين كامرأة تتولى منصب مديرة مالية، في المساء تسلم حنجرتها للنوبة الغرناطية، مطربة في فن ظل لسنوات حكرا على أرتشال. حين يصمت العالم تمسك ضيفتنا الفرشاة لترسم ما عجز الصوت والرقم عن قوله. إنها ضيفتي في نقطة التحول، الفنانة والسيدة بهاء الرندة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا لخديجة، وأنا جد سعيدة تواجدي معك في هذا البرنامج الرائع. من خلال التقديم ديالك يعني كنحسوا بالتحول، ولكن كنحسوا بجمالية التحول، فشكرا لك على الاستضافة على هذه القناة لأنا دائما وفية لها، قناة ميدي آن.
0: أستاذ بهاء، جئت اليوم لا لأحصي ألقابك ما شاء الله، بل لأسأل كيف لم تتوهي بين ثلاثة عوالم كل واحد منها يريدك كاملة؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك ترفضين أن تختاري ربما اختيارات صعبة هنا؟
2: الحقيقة أنا لم أجد نفسي يوما بين ثلاث عوالم اللي هي متنافسة بينها، بل أنا كنشوف أن العوالم الثلاثة هي وجوه لروح واحدة، لروح بهاء. نقطة التحول كانت حين أدركت أن الاختيار بين عالم الموسيقى وعالم المال والرسم والتعبير يعني من خلال الفرشات هو الخطأ بعينه. فالمديرة المالية تحتاج دقة الموسيقى، والفنانة أظن أنها تحتاج منطق الأرقام، والرسامة كذلك تحتاج توازن الفن والمنطق، وهذه كلها أمور توجد في الطرب وفي الأرقام وفي كل الفنون اللي كنعيشوها في أيامنا.
0: ما شاء الله. طيب سيدة بهاء، أنت مطربة في نفس الوقت مديرة مالية، تصادق على عقود. لحظة التحول الأولى، كيف تنتقلين من قداسة الميزان الموسيقي إلى قداسة الميزانية المالية دون أن تتأثر أي واحدة منهما؟ هنا التحول.
2: الله الله الله الله.
0: هنا التحول.
2: سؤال كله توازن. سؤال كيف الحقيقة، هذا سؤال جميل والكثير اللي كيسألوني عليه. فأنا في نظري كلاهما يعتمدان على التوازن. ففي الموسيقى ما كنقبلوش النشاز، وفي المالية ما كنقبلوش بالخطأ. الانتقال بينهما ما هو يعني ماشي تناقض، بل هو تدريب. كنظن اذا صح القول هو التدريب على الدقه يعني اللي كنبحثوا عليها بواحد الصفه اللي فيها الازدواجيه. فحين بحال قلتي، حين فعلا الحمد لله هي دراستي الاكاديميه هي كلها في الانجينيوري فينانسيير، والحمد لله انا كنشتغل وكل فخر اني كنخدم بلادي في مؤسسه اللي هي مؤسسه المكتب الوطني لهدوك المرات المعادن من هذه ازيد من 25 او 26 سنه. فمني كناخذ مسؤوليتي انني كنوقع على ملف مالي، فانا اسمع في اذني ايقاعا، وحين اغني ارى في ذهني معادله او ارقام. يعني التوازن، يعني المشروط هو أن التوازن خصو يكون سواء في التسيير سواء في الحياة بصفة عامة. ودورك مسؤولة مالية، مع أني أنا كنتجاوز هذه الألقاب، مديرة مسؤولة إطار، أنا أنا كنخدم بلادي في إطار واحد الفريق العمل لأن وهنا كنرجعوا عاوتاني أن في هاد التوازن لابد ما كنرجع فكاين واحد الخلط ما بين الصفة ديال الموظفة والصفة ديال الفنانة، فكنرجع كمسؤولة مالية كنرجع بعد المرات لواحد التقنيات اللي هي أساسية وجلها موجودة في الفن. يمكن لي نذكر منها مثلا التواصل الفعال مع الفرق العمل، حاله بحال المايسترو، لأن القائد الحقيقي هو كالمايسترو ينصت لكل عازف ليخرج عملا منسجما ومضبوطا. كذلك إلى مشينا مثلا هذا غير بعض يعني بعض الأمثلة، ضبط الوقت مثلا بدقة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرسومة. فمني كنكون صورة فنان، الفنان له جمهور لازم أنه يعطيه واحد نوع من السعادة، لازم أنه يوصل له لواحد الهدف قبل حتى أنه يسعد نفسه. والمديرة كذلك لها أهداف تحققها مع فريق العمل، والسر أن الصفتين تعملان بنفس الالتزام وبنفس الشغف، وهذا هو المطلوب. باختصار ما يجمع العالمين هو سر واحد في نظري هو الجمال.
0: تمام.
2: فنحاولوا أننا نكونوا كنجمعوا هذه الصفة ديال الجمال بالداخل ديالنا باش يمكننا نتجوه الخارج، وربي كيعاود.
0: أكيد أكيد دون شك. بهاء، هل أنت جاهزة لننتقل للتحول الثاني؟ جاهزة؟
2: الله يسمعنا خير.
0: يلا. تحول الصوت الأنثوي والاختراق الناعم لجوق الرجال. فن الغرناطي عمره قرون، وكانت أدوار النساء فيه محدودة. نقطة تحولك أنك دخلت الفرقة الموسيقية كمطربة، صفي لنا أول بروفة، هل غنيت وأنت تشعرين أنه اختيار صعب وتحول صعب في مسارك، أم أنك تفتحين بابا ثقافيا فنيا جديدا؟
2: هذا السؤال هو في الحقيقة ملخص ديال حياتي الفنية اللي أنا كنفتخر بها الصراحة، والله يجعلنا مقبولين عند هذا الجمهور اللي أنا كنقدره كل تقدير. فباش يعني بصراحة باش نجاوبك بكل صراحة، أنا في الحقيقة لا هو اختيار صعب ولا هي باب يعني سعيد أنني أفتحه. فلم أشعر أنني أفتح بابا، بل أنني أعود إلى الأصل. جذوري أندلسية، بهاء الروندا، والروندا هي مدينة في الأندلس.
0: تذكرنا بالشاعر أبو البقاء الروندي.
2: البقاء الروندي. والحقيقة أن البداية هي لم تكن على خشبة المسرح مباشرة، بل كانت من بيت العائلة. إنني نشأت واحد الكنف ديال الأسرة، مولع الأصالة والتراث والمديح والثناء الحمد لله، ولازلنا على ذلك. وكنا نستضيف كبار أهل الفن وعمالقة الطرب. نشأت وأنا أسمع قبل أن أتعلم.
0: أنت منصتة فعلاً. جيدة. نعم
2: فعلا هذه تشأت الظروف والبيئة اللي نشأت فيها، أنني كنت إذا صح التعبير كنت عندي فرصة أنني كنحفظ قبل ما نوصل للتدريب، لأنني كنت كنسمع ووصلت لأنه العشق لهذه المادة. وعلى يدي عميد الطرب الغرناطي بالرباط رحمه الله الأستاذ أحمد فيرو، الذي يعني ثقل ما زرعته البيئة، وتوجت هذه المسيرة بشهادة تقدير وعرفان من عنده. هذه الشهادة أنا كنظن هي فيها واحد النوع ديال التواضع من عنده، ولكن فيها إخلاص لقيم هذا الفن العريق، وهي شهادة يعني فيها كتلخص وزن الكلمة ومقام الاعتراف. فأنا كنقول أعتقد أن اللي جمعنا في هذا الفن هذا وجمع ما بين الأصوات والعزف وكل هذا، هو أعطى معنى جديد للطرب الغرناطي وأعطى طابعا فريدا لهذا الطرب في المدينة. فحين يلتقي الصوت حقيقة صوت بهاء، ما أعتز به أن هذا المشوار ساهم في توسيع دائرة الولوعين، وأثبت أن الطرب الغرناطي ليس حكرا على زمن مضى، بل هو تراث حي يتنفس يتجدد تمام. جيت له عشاقا في كل جيد. حاجة أخرى اللي كتشرفني والحقيقة أنا كنعتز بها أن يقال اليوم أن بهاء هي أول صوت نسوي في هذا اللون لمدينة الرباط. فعلا وسط الرجال، ولكن عمرهم ما شعروني أنني غريبة عليهم. فأنا لم أسعى إلى هذا اللقب، لكنني أحمله بشرف، لأنه ليس إنجازا شخصيا بقدر ما هو فتح، يعني فتح باب لكل صوت أنثوي كيحمل هذا التراث في قلبه. وكنتمنى التوفيق للجيل القادم نساء ورجالا
0: إن شاء الله. مستعدة لأن ننتقل ونمر إلى التحول الثالث.
2: مرحبا، الحديث مع كل شيء.
0: شكرا، هذا من ذوقك. تحول اللون الصامت. حين يبكي العود ترسم الفرشاة. لماذا الفن التشكيلي؟ هل هو نقطة تحول من المسموع إلى المرئي؟ ربما ما بين الطرب الذي يسمع والرسم الذي يرى. بحثت عن بهاء الحقيقية.
2: أنا كنظن أن الطرب يعبر على اللي كان على أشياء اللي لابد كنبغي نوصلوها. يعبر عما أريد أن يسمعه الآخر. والرسم كذلك يعبر إضافة إلى الطرب عما لا أستطيع قوله بأي لغة كانت. فعندنا واحد تكملة ما بين الطرب وما بين الرسم. فالألوان تتحمل إذا صح التعبير ما يعجز عنه الصوت، والصوت يغني ما تعجز عنه الألوان. وأظن أن إلى بغينا نشوفوا بهاء الحقيقية نقدر نقول أنها هي مساحة الصمت بين الصمت والألوان. لأن دون أن أغني ودون أن أرسم هنا كاين بهاء. بهاء ما خلقتش نهار الأول وهي كتغني أو هي كترسم، ولكن بهاء كتسعى لأنها ندير واحد تقاسم مع الجمهور لكل ما هو جميل ولكل ما هو يوحي لثقافتنا وأصالتنا. لأن هذا الرسم والغناء هي تبقى أنشطة عابرة والأصل هو دونها.
0: تمام.
2: أما ما أرسم يعني فهنا هو تكميلة.
0: ربما هنا نعم هنا هنا هنا عفوا على المقاطعة، وأتساءل معك سيدة بهاء، ما هو ذاك الشعور الذي لم تستطع المعزوفة أن تغنيه فاضطررت أن ترسميه؟ هل هناك ثمة شعور ربما
2: الشعور هو
0: تائه؟
2: شعوري دائما فوق الخشبة أو لا أمام اللوحة هو شعور بتمغربي، شعور بعشقي للحضارة الأندلسية. فإذا مشينا كنشوفوا اللوحات ديالي كلها غتلقى فيها لمسة عن الحضارة، إما غلقوا زليج، غلقوا الأقواس، غلقوا الباب المغربية، غلقوا الفراش المغربية، غلقوا يعني أنا هادشي هذا كنحس به والله يشهد، كنحس به في الدم ديالي، كنحس به في العروق ديالي. فدائما بهاء تعشق مغربي بطبيعة الحال بحالي بحال كل مغربي. وفي لوحاتي نجد إشارات واضحة لصنائع الأندلس، لدرجة أن كل لوحة عندها واحد صنعة أندلسية لكتوحيلها. هذه هي بهاء.
0: نعم. بهاء، إذا عرضنا لوحاتك على جمهور الطرب وصوتك على جمهور التشكيل، من منهم سيفهمك أكثر؟ من أو يعني أي عمل ربما سيصل بسرعة للجمهور؟
2: والحقيقة هذا سؤال صعب، لأنه الجمهور نحن أمام دائما نكون أمام أصحاب الذوق. فجمهور الطرب أنا يعني كنظن أن جمهور الطرب هو جمهور ذواق وسيشعر بلوحاتي حتى دون فهمها. ممكن يعني لا كانت فيها شيء لمسة اللي هي ما كانت فيها شيء، ولكن غادي يحسوا بها. أنا كنعرف أن جمهورنا تبارك ما سواء في المغرب أو خارج المغرب في هذه الألوان التراثية جمهور ذواق. وكذلك بالنسبة لجمهور الفن التشكيلي سيفهم الموسيقى قبل أن يشعر بها حتى. لكن

0: يعني الأسرع وصولا في نظري هو الصوت، لأنه لا يحتاج ترجمة، وما
1: تمام.
0: يجمع الجمهورين معا ما يجعل بهاء في صفة بهاء فعلا في كل ميادين هو شيء واحد لا أتنازل عنه، وهو دائما بحال قلت سابقا الصدق
1: تمام
0: والعشق.
1: تمام
0: فأنا لا أغني ولا أرسم فقط هكاك غير بغيت، لا، أنا لا أغني لأسمع ولا أرسم لأرى ولا أدير لأحاسب كذلك. هذا الشيء هذا هو مسائل اللي هي كنحس بها أنا في داخلي، ولكن كنبغي نوصله، كنبغي يوصل الآخر، كنبغي أنه يوصل واحد نوع من السعادة حتى يجد فيما أقدمه شيئا يخصه هو.
1: تمام.
0: وحقيقة ما يهمني ليس هو التقدير فقط، بل رضا الآخر، ولو كان ذلك على حسابي أنا شيء مشكل. إن الفنان الحقيقي والمسؤول الحقيقي والإنسان بصفة عامة الحقيقي هو من يعطي أكثر مما يأخذ،
1: صح،
0: ويبقى سعيدا كذلك، لأن
1: تمام.
0: العطاء بعشق لا يتعب،
1: صح صح
0: يعطي الروح كيزيدها.
1: تمام. ويضفي بهاء كما هو اسمك.
0: بارك الله
1: لو
0: فيك.
1: طلبنا منك أن تتركي إرثا واحدا فقط، هل تتركين توقيعك على ميزانية أنقذت مشروعا، أم تسجيلا صوتيا لنوبة أنقذت تراثا، أم لوحة أنقذت روحا؟ صعب، صعب الاختيار.
0: شوف، هو صعب الاختيار، وكنتمنى أن نخلي بصمة فنية خاصة أو بصمة بهاء.
1: صحيح.
0: وإذا كان لابد من الاختيار كنظن غادي نختار التسجيل الصوتي، لأن
1: ممتاز.
0: الأرقام تحصر حين تنتهي كل سنة كتالة، واللوحة حتى هي كتبقى لمن يراها، اللي عنده في داره أو اللي عنده في الحوزية ديالو، لكن النوبة الترابية تبقى في الأرواح عبر الأجيال حتى من لم يلتقوا بي.
1: كموروث شفهي تبقى. صحيح.
0: تماما تماما.
1: صحيح.
0: وهذا هو الحال، يعني احنا حاليا عندنا واحد الموروث شفهي
1: تماما.
0: نوبات اللي هي ادوها هاد الاساتذه الكبار اللي سبقونا في هذا الميدان، وحنا كنمشيو على الخطط ديالهم ان شاء الله.
1: وصلنا للسؤال الصعب في الحلقة. في نهاية كل نقطة تحول نمر ونختم بالسؤال الصعب. سؤالي وكالآتي سيد بهاء، حين تنظرين في المرآة ليلا بعد يوم شاق ما بين المكتب والبروفة والمرسم، من منهن تلوم الأخريين؟ هل تلوم بها المديرة بها المطربة لأنها لم تكن، أو لأنها ربما قد تكون بمنتهى المشاعر المرهفة، أم تلوم بها المطربة بها المديرة لأنها تسرق وقت البروفة وتجعلها أكثر صرامة؟ على من تلقي اللوم؟ على من تلقي اللوم عادة؟ هذا سؤال صعب.
0: من الأفضل ألا تلوم إحداهن الأخرى، من الأفضل.
1: لا، ولكن بين الحين والآخر أعتقد أن هناك لوم عتاب ربما.
0: لابد غادي نجعله عتاب إيجابي. فأظن أن الله العظيم كنظن أننا وصلنا لواحد مع تقدم السن ومع التجربة ومع هذا، أن كنظن أن ما يحدث في تلك اللحظة أمام المرآة هو أن المديرة تعتذر للفنانة عن صرامتها، والفنانة تشكر المديرة لأنها غالبا ما أنها تعشق الفن الغرناطي، وأبقت المرسمة حيا والكورال مؤثرا، لأنني أنا كان أثر مجموعة صوتية كلها نسية.
1: نعم.
0: ثم كنظن هذا من بعد هاد اللقاء عبر المرآة غيمكن لكل واحدة فيهم أو لهذا الروح المحركة لهذه الصفات أنها تنام في أمن وأمان.
1: شكرا جزيلا لك سيدة بهاء الرندة. فعلا وجدت أنك سيدة نجحت في فرض نفسها في عالم الطرب الغرناطي، أيضا فنانة موسيقية بامتياز، رائدة في مجالك المالي والإداري، أيضا فنانة بامتياز وفنانة ملهمة في الفن التشكيلي. مرحبا، شكرا جزيلا، نورتين.

0: نورتيني، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا خديجة، مرحبا، وأنا الأسعد وأنا الأسعد دائما.
0: وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا إلى الملتقى، شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله، إن شاء الله.
0: مرحبا. إذن كانت هذه وهذا برنامج نقطة تحول. أنا خديجة الفحيصي أحييكم على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد مع كامل محبتي.
2: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: ذلك الحصن الذي ينتصب فوق مدينة أكادير، الذي كان بمثابة حصن كبير للمدينة. أكادير في الله هو الجبل الذي ينتصب فوق المدينة، الجبل اللي كان يحتضن حصن والمدينة القديمة منذ يعني العهد البرتغالي، حصن المدينة القديمة. يعني زيارة ديال هذه المنطقة هذه غادي تعطي للزائر واحد الشحنة تاريخية، وغادي تسمح له أنه يشوف المدينة بواحد المنظر بانورامي جميل جدا. سوف يرى شاطئ المدينة وسط مدينة أكادير، الشاطئ الكبير، وغادي يشوف حركة السفن والبواخر تاع الميناء القديم والجديد. وهذه الرؤية البانورامية قلما توجد يعني في مدينة مغربية. كذلك يعني ينصح بزيارة أكادير في الله وقت الغروب من أجل اقتناص قرص الشمس وهو يغيب وسط المحيط الأطلسي. أكادير في الله هو مطل على المحيط الأطلسي، هو مطل على الميناء القديم والجديد، هو مطل على شاطئ المدينة الكبير وعلى جزء كبير من مدينة أكادير. هذا اللي غادي يخلي السائح أنه ينظر لواحد النظرة بانورامية جميلة جدا، خاصة في وقت المغيب وبداية الليل. من الأماكن الجميلة كذلك اللي ينصح بالزيارة ديالها وسط مدينة أكادير هي حديقة بن زيدون. هذه الحديقة التي يعني استفادت مؤخرا من تأهيل من المشاريع الملكية التي حظيت بها المدينة. كاين تنوع النباتي، كاين تنوع يعني مجموعة من النباتات ومجموعة من الأشجار، مكان هادئ نظيف جدا، يعني يقدر الإنسان أنه يستمتع به كثيرا. كاين من بين الأماكن كذلك الزائر أنه لزر أكادير خاصه أنه زورها، لأن السوق ديال الأحد أو السوق الكبير ديال مدينة أكادير هو أكبر سوق في إفريقيا، تتوفر على مجموعة من المحلات التجارية وتتوفر على مجموعة من المبيعات التي تعكس الثقافة المحلية، سواء أرغان، أملو، الملابس التقليدية يعني ديال الجنوب والوسط المغربي، ملابس أمازيغية، فواكه جافة ديال المغرب الشرقي. يقدر كذلك غادي يشوف نبتة العرعار، غادي يشوف زيت تقليدي مغربي، غادي يشوف تنوع ديال الخضروات ديال المنطقة ديال سوس وحوض سوس. يعني هذا سوق الأحد هو يعتبر معلمة سياحية كبيرة كبيرة، يمكن الإنسان أنه ليجي لمدينة أكادير خاصه لابد أنه يخصص لها واحد النهار وغادي يستمتع بها.
1: في الاتجاه الشمالي للمدينة، منطقة أنزا قبلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج، إلى جانب أجوائها الهادئة وسحر طبيعتها الساحلية.
0: بين الأماكن أخرى وأنا سوف نتجه إلى الشمال، يعني في اتجاه الشمال وهي منطقة أنزا، منطقة سياحية، نقطة سياحية. الإنسان اللي غادي يجي مدينة أكادير خاصو يدير فرصه بأنه يمكن أن يمارس رياضة السرف. رياضة السرف ما بقاش حكرا على واحد الفئة معينة في المجتمع، فئة المخملية. الآن بإمكان جميع المغاربة أنهم يستفدوا من هذه التجربة هذه لركوب الموج بهذه المنطقة هذه، يعني بأثمان في متناول الجميع، سواء في السرف ولا البودي بورد. وكذلك منطقة ديال أنزا تتوفر على واحد الخاصية اللي هي الجيولوجيا، وجود الآثار ديال الديناصورات في الشاطئ، وهي واحد الموقع اللي هو مفتوح للجميع واللي هو يقدر اي واحد يوصل له. يعني ما كاينش واحد مسالك وعره باش يوصلوا له، يعني هو مفتوح في وجه الكبار والصغار. يقدر الانسان يشوف اثار تاع الديناصورات فوق يعني صخور الشاطئ عند المد. وهذه يعني من بين النقاط السياحيه العلميه ديال مدينه اكادير. أكادير معروف يعني بوفرة ديال الأسماك وبالأسماك الطازجة. يعني المنطقة ديال أنزا نقدروا أننا نستمتعوا يعني بأكل السمك السردي وباقي الأسماك الأخرى يعني الطازجة، يعني بهذه المنطقة هذه معروفة يعني بطهي السمك. الزائر كذلك يمكن أنه يتوجه من مدينة من منطقة أنزا إلى أورير، وهذه المنطقة هذه معروفة يعني يعني بإنتاج الموز قديما، يعني حبة الموز يعني معروفة بأن الأكثر المدينة ديال أكادير هي أكثر تصديرا، والأصل ديالها كان في هذه المنطقة هذه ديال أورير. كاين الموز البلدي كما تطلق عليه محليا، وهذه المنطقة هذه معروفة بمجموعة ديال المقاهي من أجل أكل طاجين، أو يعني أكل الطاجين هي أكلة معروفة يعني بخصائص سوسية ديال هاد المنطقة ديال المنطقة ديال أورير وديال تغازوت. وما يميز أورير كذلك وجود شاطئ، يعني شاطئ ديال الدسات، نقولوا حنا شاطئ الدسات ولا شاطئ تمرغ. هاد الشاطئ هذا هو ممتد وخلاب جميل جدا.

0: هو على تقاطع مع شاطئ تغزوت العالمي المعروف.
1: وتكتمل روعة أكادير بخليجها الساحر وشواطئها الرملية الممتدة التي كثيرا ما تشبه بشواطئ البرازيل.
0: بالنسبة لخليج أكادير هو يبدأ من وسط المدينة، يبدأ من الشاطئ الكبير لمدينة أكادير، ثم بمنطقة أنزا، ثم منطقة ديسات، ثم منطقة تغزوت، ثم خليج وشاطئ إيمي والدار وشاطئ أغرود وشاطئ تيغرد. هذه كلها خلجان مدينة أكادير، يعني ممتدة الشاطئ يعني شاسعة في المد، يمكن للإنسان أنه يعيش واحد المنظر اللي هو بانورامي يشبه بشواطئ البرازيل. يعني أحيانا في المد، يعني في المد العالي، شواطئ أكادير تترك واحد المساحة كبرى ديال الرمال. يمكن الجمالية ديال الشواطئ أكادير هو هذيك المساحة متروكة ديال الرمال الصفراء. إذا خلجان أكادير تبدأ من وسط المدينة، منطقة أنزا، منطقة تورير، منطقة تغزوت، ثم إيمي والدار، أغرود وتيغرت، ومنطقة الكاب. منطقة الكاب هذا ماشي من الخلجان، وإنما تنقولوا الكاب يعني تنقولوا دخول جبال الأطلس وسط المحيط الأطلسي. هنا تكون واحد الاصطدام ما بين المحيط الأطلسي والأطلس، وتنشوفوا هذوك الموج العالي، تنشوفوا الموج القوي، الموج الهادر. فيما بعد كاين شاطئ ديال تمري، هو شاطئ جميل جدا لممارسة السرف، شاطئ جدا لأن الإنسان يقوم بواحد الرحلة له. وكاين شاطئ تيملالين، هذه المنطقة هذه معروفة برواد يعني التزحلق على الرمال، يعني تكون كثبان رملية في غروب الشمس، غالبا هو ديالها تيجيو من الأجانب. يمكن الإنسان يمشي لهذا، يمشي ويستمتع بغروب الشمس ويستمتع كذلك بالرمال الصفراء بمنطقة تيملالين. ثم تأتي الشاطئ الكبير أو المعروف عالميا هو شاطئ إمسوان. شاطئ إمسوان تتوفر على موجة طويلة جدا تاع رياضة السرف، يقدر أن ركوب الموج، أن الإنسان يركب يعني يمارس هذه الرياضة هذه وفوق يعني أمواج اللي هي طويلة جدا. يعني ربما هذا تنتكلم لك أنا على إقليم أكادير، يعني تنتكلم من وسط المدينة حتى إمسوان. الميناء الترفيهي ديال مدينة أكادير، أنا أكادير وفلا، عندما قلت بأن زيارة أكادير وفلا هي تعطيك فرصة أنك تلاحظ يعني تتطلع من عيل، يعني أكادير وفلا يعني في شلحة هو أكادير العالي، يعني هذه القمة هذه تتمنح السائح أنه يشوف بشكل بانورامي الميناء الترفيهي والميناء الصيد والميناء التجاري. يعني سوف تلاحظ واحد الحركة اللي هي رائعة جدا، تتشوف البواخر ديال الترفيه، تتشوف قوارب الترفيه والجيتسكي، وفي نفس الوقت تتشوف بواخر الصيد أنها في حركة دائمة خروج ودخول إلى الميناء. ثم تلاحظ سفن الملاحة العملاقة الكبرى اللي تتربط ما بين المغرب وأوروبا وأمريكا. يعني في هذه اللحظة البانورامية الجميلة يمكن أن ترها وأنت فوق أكادير وفلا، اللي هو متاخم للميناء القديم والجديد والميناء الترفيهي. يعني في هذه المنطقة الصغيرة هذه تنشوفوا مجموعة من مميزات سياحية. غير أنا فقط بغيت نضيف بأنه من أجل أن يستمتع يعني السائح، لابد أنه يسحب معاه معلومات على أكادير وفلا وعلى الميناء وعلى التاريخ ديالهم، لأن أكادير ما فيهش مدينة قديمة، لأن المدينة القديمة للأسف أنها محيط في زلزال أكادير 1960. ولكن في هذا الحصن التاريخي ديال أكادير وفلا يمكن يشوف تاريخ المدينة والتاريخ القديم والجديد. حاجة أخرى اللي بغيت نضيف هو أن إذا ما اتجهنا شرقا هناك مجموعة من المناطق الأخرى الجميلة جدا، الحال وادي الجنة أو باراديس المتواجد بمنطقة ديال يعني ما بين أوري وعقصري، هذا معروف جميل جدا، ولكن خاصة ينصح بالزيارة وقت الربيع، لأن هذا وادي الجنة يكون يعني تكون فيه جريان مشي دائم، وإنما تكون موسمي، ولكن منطقة رائعة وخلابة جدا، منطقة رائعة وخلابة جدا. من بين الأشياء اللي غادي ننصحوا بها الزائر هو أنه تكاين مشكلة عن الانبوتياج والاختضال، خاصة يوم السبت والأحد في فصل الصيف، لهذا الإنسان اللي كان غادي يريح أكادير أكثر من 10 أيام ولا أكثر من سيمانة، يقدر يتوجه يوم السبت والأحد إلى مناطق أخرى بعيدا عن الشاطئ، ولكن يقدر يكتشفها. بحال مثلا أكادير هو عبارة عن بداية سلسلة جبال أطلس الكبيرة، يمكن يمشي يشوف ما وراء أكادير وفلا، وغادي يشوف مناطق أخرى، وغادي يشوف غابات الأرقان، ويشوف الصبار، وغادي يشوف طاقات

0: أمازيغية أخرى، وغادي يشوف شلالات بحال شلالة إيمو الزار، وبعض العيون بحال العين السخونة ما بين تدارتو أنزا. وغادي يكتشف يعني قبور السعديين، وغادي يكتشف واحد المنطقة أخرى تسمى بمنطقة أنونفق، وهي واحد نقطة عالية في جبال أكادير يمكن نشوفوا عاوتاني حوض سوس بأكمله. هذه منطقة أنونفق هي كاينة متخمة وسط المدينة ما فوق الحي المحمدي، وهذه من المناطق الجميلة جدا، خاصة هو التصوير. هو التصوير أنهم غادي يلاحظوا بأن هذه المنطقة هذه تعطيهم واحد المنظر بانورامي جميل جدا. أكادير عموما يمكن ممارسة فيه مجموعة من الرياضات، كما قلت رياضات السورف، رياضات الجيتسكي على طول السنة. فقط بغيت نشير بأن أكادير تتمتع ب 300 يوم شمس، بمعنى أن جميع الأنشطة التي يمكن ممارستها صيفا يمكن ممارستها كذلك في الربيع والخريف. يعني ما كاينش مثلا إنسان غادي يجي أكادير وقت الصيف لك الاكتظاظ، وإنما يقدر يجي في فصول أخرى، لأن أكادير يعني تتميز ب 300 يوم شمس وطقسها معتدل، ويمكن لك تمارس مجموعة من الرياضة الصيفية في وقت يعني فوق الخريف ولا الربيع، يعني وحتى أحيانا حتى في فصل الشتاء. إذن على طول السنة يمكن ممارسة الرياضة يعني الصيفية على طول السنة، خاصة رياضة الشراع، الزوارق يعني الشراعية، والجيتسكي، السورف، وخروج يعني في رحلة صيد ترفيهية من الميناء الترفيهي وسط مدينة أكادير.
1: ومن بين الفضاءات التي تستحق الزيارة أيضا حديقة ابن زيدون وشجرة الأرجان، الشجرة الفريدة التي لا تنمو طبيعيا إلا في جنوب المغرب، مع وجود نوع مشابه لها يقال إنه يوجد في المكسيك.
0: حديقة ابن زيدون هي حديقة عادية وسط المدينة، فقط أنها استفادت من تأهيل المدينة من المشاريع الملكية الحديثة بمدينة أكادير، لكن يعني هندست بجمالية يعني تخلي السائح أنه يحس بنوع من الارتياح، ويحس بجمالية امتزاج مجموعة من النباتات والتكتيف ديالها في منطقة معينة. لكن الجميل في أكادير هو أن الإنسان يبقاش الزائر أنه يحاول يطلع إلى الجبال المطلة على البحر. هناك كاين شجرة الأرجان، شجرة الأرجان ترتبط بها ثقافة معينة، شجرة الأرجان يعني المرأة السوسية، شجرة الأرجان هي شجرة القديمة جدا المتواجدة في سوس فقط في المغرب، والمتواجدة يعني في العالم، يعني الشجرة الوحيدة المتواجدة في منطقة سوس والمتواجدة في المغرب، ولا توجد في أي منطقة في العالم باستثناء يقال بأن هناك شجر آخر شبيهة كاين في المكسيك. إذن الشجرة هذه غادي يشوف الإنسان يشوف الموطن ديالها عن قرب، غادي يشوف النبات ديالها، غادي يشوف الثمار ديالها، غادي يشوف يعني الثقافة المرتبطة بها، سواء من الجني يعني حي على طول السنة. يعني أرجان لو لم تكن حي على طول السنة لما صمدت يعني منذ ملايين السنين إلى الآن. وهاد الشجرة هذه أن الجميل فيها هو أن مجموعة من التعاونيات متواجدة في مدينة أكادير. هناك مجموعة من النساء عندهم طقوس معينة في جني حبة الأرجان، طريقة أنهم في التقشير ديال حبة الأرجان وفي الطريقة ديال الطحن ديالها، هي مرتبطة بثقافة معينة سوسية ديال منطقة أكادير. يعني هي شجرة حية، شجرة يعني عندها ثقافة مرتبطة بها، وكذلك اقتصاد محلي خاصة للنساء يعني الصابرات المرابطات القرى في جبال أكادير. فقط بتنشير شلالات إيمو الزار. شلالات إيمو الزار هي شلالات رائعة جدا وجميلة جدا، ولكن هي تكون على طول السنة، ولكن خاصة في فصل الربيع. يعني هي شبيهة بشلالة أزود وكينا وسط وعمق جبال أكادير إيدوتانا. معلومة واحدة اللي بغيت نضيف هو أنه علاش مثلا تسمى المحيط الأطلسي، وعلاش خاص الإنسان من يجي لأكادير يستحضر هذا الاسم. هذا المحيط الأطلسي وكينا جبال الأطلس، يعني بداية جبال الأطلس الكبير المتواجدة في أكادير المتخمة المحيط الأطلسي. هنا من جات هذاك الاسم ديال المحيط الأطلسي، لأنه في تقاطع جبال الأطلس والمحيط الأطلسي. إذا الإنسان اللي غادي يزور أكادير غادي يوقف على نقطة تقاطع سلسلة جبال الأطلس الكبير والمحيط الأطلسي، وغادي يعرف من جات الأسباب اللي جات من هذه تسمية المحيط الأطلسي، لأن جات من هذه المنطقة اللي متواجدة في أكادير من جبال الأطلس والمحيط الأطلسي. يعني ويقدر الإنسان كذلك أنه يسحب معه مجموعة من الكتب، خاصة منشورات جمعية إزوران أكادير لحماية تاريخ مدينة أكادير، وغادي يعرف على كل منطقة الأسباب التسمية ديالها والثقافة المرتبطة بها. يقدر يعرف حتى نسبة الأسماك اللي كانت تطرد مثلا في أفتاس ديال تغازوت وديال

0: التمرخ، لأن هذه الخلجان هذه كانت كلها عبارة عن مراسي صغيرة تسمى بأفتاسات. قدر الإنسان السائح يمشي ويشري السمك الطازج عند القوارب الصغيرة يعني في عين المكان، وينصح بزيارة خلجان أكادير في الصباح الباكر، لأنه وكأن المحيط يرمم نفسه، تكون أمواج بشكل آخر، طيور النوارس، تكون واحد المساحة شاسعة، رونق آخر، وعندها تأثير على نفسية الإنسان وخاصة الناس اللي تصيدوا بالقصبة.
1: ولأن التاريخ لا يروى فقط في الكتب، فتحفظه أيضا المتاحف وما تتضمنه من كنوز تحكي تاريخ المنطقة وثقافتها.
0: هناك في الجانب الثقافي يعني مدينة أكادير هناك متحف المسمى يدعى بالمتحف الأمازيغي، يعني مؤقتا هو موجود يعني في ساحة أيسوس، ولكن هناك متحف آخر هو في طور البناء يعني بشكل متطور، يضم مجموعة من الوثائق، يضم مجموعة من المعلومات، يضم مجموعة الزي التقليدي ديال منطقة سوس يعني برمتها ومنطقة ماسة كذلك. هذا المتحف هذا سوف يتطلع منه الزائر على الثقافة الحية، على صمود هذه الثقافة، على جمال الثقافة المغربية الناتقة بالشلحيت بالسوسية. سوف يتطلع كذلك على تاريخ معين لهذه المنطقة هذه، وغادي يعرف المعنى ديال أكادير. يعني أكادير هو عبارة عن مخزن، أكادير هو عبارة عن الحصن. خلال المتحف الأمازيغي الإنسان غادي يفهم شنو هو المعنى ديال أكادير، اللي كان هو عبارة عن الحصن وعن المخزن التي كانوا تخزنوا فيه الحبوب ديالهم وتخزنوا فيه القوت ديالهم وتفرقوا بواحد الشكل اللي تتناسب مع متطلباتهم اليومية والموسمية، وتخزنوا فيه كذلك حتى يعني كل ما هو تأمين. يعني أنا تنتمنى من الناس اللي تزوروا مدينة أكادير كذلك أنهم تكون عندهم شغف أنهم يتعرفوا على الثقافة المحلية ويتعرفوا على مقاومات الثقافة السوسية من خلال المتحف الأمازيغي ومن خلال منشورة جمعية زوران نوكادير، يعني هي واحد جمعية معروفة بحفظ الذاكرة المحلية، سواء من خلال المكتبات المتواجدة أو من خلال أنهم يسولوا، وغادي يستمتعوا أكثر يعني بالمزج بين ما هو ثقافي وبين ما هو سياحي.
1: ولمن يرغب في التعمق أكثر في تاريخ الأكادير وتحولاتها ينصح بالاطلاع على الكتب والمنشورات التي تناولت تاريخ المدينة وتراثها العمراني والثقافي.
0: كتب الأستاذ مبارك فوقس اللي تتكلم على الحي الصناعي بمدينة أكادير، يعني تعرفي بأن مدينة أكادير هي مرتبطة بسمك السردين، والمغرب هو أول الدول اللي إنتاج سمك السردين. وتنقطر عليك هذا الأستاذ أنه يتكلم على هذا التاريخ ديال المدينة، وتتكلم على بأن هذا السمك بنيت على بين قوسين على أكتافه بني الاقتصاد المحلي لمدينة أكادير. الأستاذ فوقس كذلك يتكلم على تاريخ المدينة القديمة ودور ساكنة أكادير وخاصة قبائل مسكينة أكسيمة في الدفاع على مدينة أكادير ضد المستعمر البرتغالي. هذه الكتب ديال مبارك فوقس هي متواجدة. منشورة إزوران نوكادير، يعني فقط أنك تقول لهم منشورة إزوران نوكادير متواجدة بالمكتبات. مجموعة من الكتاب سواء داخل المغرب أو خارج المغرب تكلموا على التاريخ القديم والراهن والحديث للمدينة، وخاصة على الطوبونامية يعني على أصل تسمية منطقة أكادير.
1: لكل مدينة طبعا روحها، وروح أكادير يصنعها أهلها طبيعة الساكنة، حبهم للحياة وحرصهم على نظافة مدينتهم والمحافظة على جمالها هو ما يلمسه الزائر منذ اللحظات الأولى لوصوله.
0: سكان مدينة أكادير هم سكان نشيطون وهم سكان مجتهدون، حتى وإن كانت النسبة الكبرى يعني من مداخل السياحة تمتصها الفنادق الكبرى المصنفة، إلا أن أبناء المنطقة وأن الأسر يعني اجتهدت وأبدعت في أساليب أخرى من أجل استقبال السائح الداخلي والسائح المغربي. هناك يعني مجموعة من الطور أصبحت يعني موسم، يعني الناس أنهم تقسموا الطور ديالهم، أنهم تستفدوا من الكراء الموسمي، أنهم أبناء المنطقة اجتهدوا وقاموا ببناء مجموعة من دور الكراء لممارسة رياضة السيرف. الأنشطة الأخرى سواء مرتبطة بالمقاهي أو بعض الأنشطة الأخرى يعني الموازية، يبقى بأن مميزات السكنة أنها ترحب بالزائر والسكنة تساهم في الحفاظ على البيئة. ونداء يعني لكل الزائر لمدينة أكادير، لا يمكن لهذه المقومات الطبيعية وهذا الموروث الطبيعي أن يستديم دون الحفاظ.

0: صادق عليه. يعني كل زائر هو يجب أن يحمل يعني في الداخل ديالو هم الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي البحري بعدم رمي الأزبان بالمساهمة في بقاء شواطئ أكادير جميلة حتى يستفيد منها الجميع. كذلك نحن من خلال هذه البرامج حتى نقولوا بجميع زوار ديال مدينة أكادير، أكادير لا يمكن فقط زيارتها صيفا، وإنما أكادير تتوفر على 300 يوم شمس يمكن زيارتها طول السنة، ويمكن ممارسة الأنشطة بنفس النسق ديال الصيف، ويعني وربما بتكلفة أقل خارج الصيف حتى نتفادى هذا الاكتظاظ. يعني تبارك الله أكادير الآن نقول لك أستاذة يعني أكادير ممتلئة، أكادير دائما فيها زوار أجانب يعني مختلف الجنسيات.
1: هي كذلك مدينة أكادير وخصوصيتها، صورة تعكس حب هذه المدينة وقدرتها على أن تجعل الجميع يشعر وكأنه في وطنه. شكرا للأستاذ مصطفى حبش فاعل جمعوي ومهتم بحماية الموروث الطبيعي على هذه الجولة. شكرا لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم موجز الثالثة. أهلا بكم والمستهل من المغرب حيث أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد أمسي خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة

بالمناسبة أكد السيد بولاي إسكوبار أن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهتي أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقة بين كولومبيا والمغرب.

0: التربية الحيوانية بالشيلي أمس بسانتياغو بروتوكول للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. وسيمكن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه بحضور مسؤولين عن السلطات الشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير من مؤامة الإجراءات الصحية والصحة النباتية المطبقة على مبادلة المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص أجل المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلة التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بالبلدين وذلك في احترام للمعايير الدولية. في خبر آخر، مددت الحكومة الفرنسية إلى غاية 31 من غشت الجاري العمل ببرنامج المساعدة على اقتناء الوقود المخصص للعمال الذين يستخدمون سياراتهم بكثافة في تنقلاتهم، وذلك في سياق ارتفاع أسعار المحروقات بمحطات الوقود واستمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط. وكان من المقرر أن ينتهي العمل باستقبال طلبات الاستفادة من هذه المساعدات في نهاية يوليوز، غير أن الحكومة قررت تمديد الأجل شهرا إضافيا لتمكين العمال المستوفين لشروط الاستفادة الذين لم يتقدموا بعد بطلباتهم من استكمال الإجراءات. وتبلغ قيمة هذه المساعدة 100 يورو وهو مبلغ يعادل تغطية بنحو 20 سنتيما للتر الواحد على أساس معدل استهلاك يمتد لستة أشهر. وفقا للحكومة يمكن لنحو 3 ملايين عامل الاستفادة من هذا الدعم. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب في اليمن وفق السلطات ومصدر عسكري يمني. أن الحوثيون مساء أمس مسؤوليتهم عن استهداف معسكر للقوات الحكومية في المحافظة، فيما أكد مصدر عسكري يمني مقتل 8 وإصابة 12 على الأقل من تلك القوات في هذه الهجمات. إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 3 أشخاص بينهم طفل جراء غارة جوية روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما أفاد مسؤول عسكري إقليمي اليوم، في حين أصدرت كييف تحذيرات من إطلاق صواريخ باليستية. وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية على تطبيق تيليجرام أن 3 أشخاص بينهم طفل قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح في غارات استهدفت منطقة بروفاري شمالية شرق كييف. أضاف أن الحطام المتساقط من الهجمات ألحق أضرارا بالمنازل والمركبات وتسبب في اندلاع حريق في مبنى غير سكني. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات وتلتقون مع جواد في برنامج Summer Tracks. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Brian Adams Radio Show. Tous les samedis à partir de 22h.
1: On Medi One.
5: Summer Tracks Weekend.
6: Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم موجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد أمس خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولايسكو. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار أن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهة أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا.

نروج الآن الشرق الأوسط، حيث قالت سلطنة عمان اليوم إن المفاوضات مع إيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز تجري في أجواء إيجابية وبناءة، لكنها استنكرت الهجمات المتكررة على السفن، فيما تواصل طهران فرض حصارها.

0: كذلك على تجنب أي أفعال قد تضر بالتقدم المحرز. في أخبار الشرق الأوسط، دائما أكد مسؤول في حركة حماس اليوم أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وقال المسؤول في تصريح صحفي إن الوسطاء ومجلس السلام أكدا استعدادهما وجاهزيتهما للبدء بتنفيذ الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية بشرط موافقة الجانب الإسرائيلي على الاتفاق، وأن تبدأ إسرائيل بتنفيذه وتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. في خبر آخر، مددت الحكومة الفرنسية إلى غاية 31 من غشت الجاري العمل ببرنامج المساعدة على اقتناء الوقود المخصص للعمال الذين يستخدمون سياراتهم بكثافة في تنقلاتهم، وذلك في سياق ارتفاع أسعار المحروقات في محطة الوقود واستمرار حالة عدم اليقين بجانب أسعار النفط. وكان من المقرر أن ينتهي العمل باستقبال طلبات الاستفادة من هذه المساعدة في نهاية يوز، غير أن الحكومة قررت تمديد الأجل شهرا إضافيا. وتبلغ قيمة هذه المساعدة 100 يورو، ومبلغ يعادل تغطية بنحو 20 سنتيما للتر الواحد على أساس معدل استهلاك يمتد لستة أشهر. ووفقا للحكومة، يمكن لنحو 3 ملايين عامل الاستفادة من هذا الدعم. نختم الموجز بأخبار المستديرة، حيث تأخذ لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب منير الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. نهاية الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو، ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية، تهلا فيك وفيها.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم موجز الخامسة. أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد أمس خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهة أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. في أخبار المملكة، دائما وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي أمس بسانتياغو بروتوكول للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. وسيمكن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه بحضور مسؤولين عن السلطات الشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية. إلى الجارة الشمالية إسبانيا، حيث باشرت الأخير اليوم إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة فرضتها روما عقب تدفق غير مسبوق للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة. وكانت مدريد قد أعلنت أمس أنها ستمضي قدما في تشديد الرقابة، مشيرة إلى ضغط مستمر للهجرة غير النظامية تواجهه إيطاليا، ما عمق الخلاف بين الشريكين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن إجراءات

0: تتعاقدات مع إيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز تجري في أجواء إيجابية وبناءة، لكنها استنكرت الهجمات المتكررة على السفن فيما تواصل طهران فرض حصارها على الممر المائي الحيوي. ونددت وزارة الخارجية العمانية في بيان بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز من دون أن تذكر إيران صراحة. في خبر آخر، أكد مسؤول في حماس اليوم أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وقال المسؤول في تصريح صحفي أن حماس تطالب الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاق وتنفيذه والانتقال للمرحلة الثانية. نختم الموجز بأخبار كرة القدم، حيث تخوض لبؤة الأطلس اليوم على أرضية ملعب بولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا برسم الدور الربعي النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 70 نقاط من فوزين على كينيا بأربعة أهداف دون رد والجزائر بهدف دون مقابل وتعادل دون أهداف مع السنغال في الجولة الثالثة والأخيرة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر حيت كنا عارفينها
3: من قبل. نقاوه نقاوه التيد.
4: اون ديجان انصامبل
5: وي اي ابري اون امين لي انفون جوي.
6: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les invités.
7: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndirou blasal saif. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن الخلاصات الأولية التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث مدينتي سبتة وملي.

0: ليا المحتلتين. قصة اليوم عن المعلم الجناوي الراحل مصطفى باقبو، أحد أبرز رواد الفن الجناوي وعضو مجموعة جيل جلال، الذي ترك بصمة راسخة في الموسيقى المغربية. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من واشنطن، وحديثه حول الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد، الذي حقق مفاجأة سياسية بفوزه بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. وفي نافذة كتاب في دقيقتين، نتعرف اليوم رفقة شكر البكري على قصص الأطفال لمحمد عطية الإبراشي، سلسلة تضم أكثر من 400 كتاب ترسخت في وجدان ملايين الأطفال في العالم العربي. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله.
2: الحال غادي يولي صافي ومشمش في النواحي الساحلية ما بين طنجة والقنيطرة، في ناحية الصويرة بحال حتى في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية مرة مرة، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في الأطلس المتوسط وفي غالب الأطلس الكبير. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في الريف في السول الغربية والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في جل المناطق، ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 28 و 33 درجة في اللوكوس ونحية الدكالة، ما بين 28 و 37 درجة في عبدة ونحية السوس، ما بين 28 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 32 درجة في الريف، ما بين 30 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 40 درجة في الساقية الحمراء، 33-34 درجة في الغرب، 34-35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34-40 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36-42 درجة في تافيلات، وما بين 37-42 درجة في تادلة وناحية الدرعة. وفي هذا الطقس ما خصناش ننساو الزراعات اللي غادي نفلحوهم في الخريف إن شاء الله، واللي غادي يخصهم الأسمدة اللايقة بهم قبل ما يتزرعوا في البلاد. وهذا علاش يكون مزيان إلى النوضو من دابا نديروا التحليلات ديال التربة ديالنا باش يالله يخرجوا لنا النتائج من هنا أيامات، ونقدروا نعرفوا ونشريوا الأسمدة اللايقة وبالكميات اللازمة، واللي خاصهم يتدفنوا في الأرض قبل من وقت الزريع باش يخمروا مزيان في التربة. وإن شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
0: تمام 6 مساء موعد النشرة المغربية. النشرة المغربية اليوم من إعداد وتقديم عبد العلي الزهر. عبد العلي مساء الخير.
3: مساء الخير أمين، مرحبا بكم مستمعينا. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم أمس خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريب، وبحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار، الذي أكد اعتراف كولومبيا بسيادة المغرب على صحرائه. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد بن عبو.
4: هو تحول دبلوماسي لافت أعلنت عنه كولومبيا والقاضي بتغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، في خطوة وصفت بأنها محطة جديدة في مسار العلاقات بين الرباط وبوغوتا. خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا:
5: لقد تشرفت بلقاء الوزير بوريطا خلال هذا الاجتماع الثنائي، ويسعدني أن أقول لكولومبيا وللمغرب إننا سنفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وهذا يعني تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب والعمل على تعزيز الاستثمارات المغربية في كولومبيا.
4: من جانبه أعلن وزير العلاقات الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار أن بلاده اتخذت قرارا يقضي بتعزيز علاقاتها مع المغرب، مؤكدا أن من أبرز مخرجات هذا التوجه الاعتراف بسيادة المملكة.

0: المملكة المغربية على الصحراء.
1: يسعدني أن أرى السيد الوزير هنا، وزير الخارجية. لقد اتخذنا قراراً، وكما أشار نائب الرئيس، بتعزيز العلاقات مع المغرب، ومن بين أهم القرارات التي اتخذناها الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء جنوب

0: كولومبيا.
1: وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وصف القرار الكولومبي بالتاريخي، ومن شأنه أن يمنح العلاقات المغربية الكولومبية دفعة قوية ويفتح أمامها آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق.
2: نائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو أكد أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. حول أهمية اعتبار المغرب حليفا رئيسيا لكولومبيا في القارة الإفريقية وفخ التعاون المشترك، نتابع قراءة محمد عطيف الأستاذ الجامعي وعضو مرصد أمريكا اللاتينية من الجديدة، حوره نورتين إكاشان.
3: هذه العلاقة ستفتح أفاقا واسعة للشراكة بين الرباط وبوغوطا، فكما نعلم بأن البلدين يمتلكان موقعا جيوسيا. المغرب يعتبر كبوابة نحو إفريقيا والأطلسي، وكولومبيا كمنصة نحو أمريكا اللاتينية. فوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أكد أن البلدين يمكن أن يشكل منصتين اقتصاديتين مستفيدين من موقعهما الاستراتيجي، ويأتي هذا يعني في وقت يشهد فيه المغرب تحولات تنموية كبرى في إقليمه الجنوبية جعلت منها نموذجا لاندماج وازدهار. فالدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نجحت مرة أخرى في كسب شريك استراتيجي مهم في منطقة أمريكا اللاتينية كولومبيا، ومع استمرار هذا الزخم الدولي يتضح أن مستقبل المنطقة يبنى على استقرار والتنمية تحت السيادة المغربية المشروعة، وأن أي سياسة تتجاهل هذا الواقع محكوم عليها بالفشل.
2: غير بعيد عن كولومبيا إلى الشيلي، حيث وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي أمس بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. وسيمكن هذا البروتوكول من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية، وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بالبلدين. في الجزائر، 400 يوم مرت على اعتقال الصحفي الفرنسي كريستوفر غليز في الجزائر، حيث تتواصل متابعته القضائية عقب إيقافه أثناء إجرائه تغطية صحفية بمنطقة القبائل، إذ أدين في يوليوز 2025 بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه في دجنبر الماضي. وتجسد قضية غليز إحدى النقاط الساخنة التي تعمق الجمود وتذكي التوتر القائم في قنوات التواصل بين باريس والجزائر. حول أبعاد هذه القضية وتأثيرها على العلاقات الجزائرية الفرنسية، نتابع قراءة المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية من باريس مصطفى توسى، حاوره محمد بن عبو.
4: إذا أردنا أن نلقي الضوء على هذه المدة التي يقضيها حاليا الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، فهذا يعكس الباب المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات الفرنسية الجزائرية حول عملية إطلاق سراحه. فالدبلوماسية الفرنسية لم توفر أي جهد من أجل إقناع النظام الجزائري بإطلاق سراح كريستوف غليز، لكن يبدو أن كل المحاولات فشلت، والسبب في ذلك بيت القصيد في هذا الفشل أن النظام الجزائري يريد أن يقايد كريستوف غليز ضد مواطن دبلوماسي جزائري مسجون في فرنسا بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية على التراب الفرنسي. لكن يبدو أن الدبلوماسية الفرنسية غير مستعدة لتقديم كل هذه التنازلات من أجل إطلاق سراح كريستوف غليز، ولذلك نحن الآن أمام ما يمكن أن نسميه بباب مسدود. لذلك لا أحد صراحة يعرف كيف يمكن أن تسير الأمور في اتجاه إطلاق سراح كريستوف غليز دون أن يكون هناك نوع من التوافق السياسي والدبلوماسي بين باريس والجزائر.
2: كان هذا مصطفى توسى، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية من باريس. نواصل المغاربية من تونس، حيث 80 مهاجرا غير نظامي تم تأمين عودتهم الطوعية من مطار تونس قرطاج نحو بلدانهم الأصلية، بالتزامن مع نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة إلى مخيم العامرة بصفاقس لاستكمال إجراءات العودة. وتندرج هذه العمليات المتتالية ضمن خطة ميدانية مكثفة تعتمد تونس لإخلاء مراكز التجمع المؤقتة ومواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم.

0: اللحظة مع الفقرة الرياضية ومعنا هذا المساء يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
1: مساء النور عبد العلي.
0: لبؤات الأطلس أمام اختبار جديد في طريق التتويج بلقب الكان حين يواجهنا مساء اليوم جنوب إفريقيا في الدور الربع النهائي من أجل حجز بطاقة العبور للمربع الذهبي ولكأس العالم 2027.
1: مرحلة جديدة من هذه المغامرة التي تخوضها نجمات المنتخب المغربي في كان 2026. الرهان هو التتويج باللقب قبل ذلك التفكير في تجاوز الدور ربع النهائي وبلوغ كأس العالم التي ستنظم العام المقبل في البرازيل. مباراة جنوب إفريقيا تحمل الكثير من الصعوبة بعد مسار إيجابي في دور المجموعات تمكن خلاله المنتخب المغربي من انتزاع صدارة المجموعة الأولى بسبع نقاط بعد الفوز على كينيا والجزائر والتعادل أمام السنغال. وإذا كانت النتائج قد منحت العناصر المغربية دفعة معنوية مهمة فإن ما يلفت الانتباه أكثر هو الأداء الدفاعي بعد أن أنهت لبؤات الأطلس المباريات الثلاث من دون أن تهتز شباكهن ليؤكدن قدرتهن على الحفاظ على التوازن والالتزام بتعليمات المدرب خورخي فيلدا. وفي حديثها عن اللقاء شددت حارسة المنتخب المغربي خديجة رميشي على جاهزية المجموعة لخوض هذه المواجهة مؤكدة أن اللاعبات واعيات بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن.
2: كان حضر لهذه المقابلة ذهنيا واحد التركيز اللي عالي لحقاش هاد لي ماتشات كيتلعبوا بالتركيز. الا كنتي مركز مزيان في رقعة الميدان كتكون الريزلطة ايجابية. هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، يعني ماتش ما ساهلش وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
1: مباراه المغرب وجنوب افريقيا انطلق الساعه 9 بالتوقيت المغربي وقبل لحظات انطلقت اول مباريات الدور الربع النهائي بين كوت ديفوار والجزائر نتيجه التعادل السلبي بعد 9 دقائق من اللعب.
0: شكرا لك يوسف. بهذا نصل الى نهايه النشره المغاربيه. لحظات تقونا مجددا مع الزميل امين عسيماني وباقي فقرات الحصاد في امل الله.
3: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
4: Les sirènes ont retenti.
3: Des émissions qui donnent la parole.
5: La société avait arrêté son
3: image. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Média 1, Hassan Douliam, Amin Azimani.
6: في بلاغ صحفي قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصات واستنتاجات أولية لرصده الميداني والرقمي وترتيبه للمعطيات بعد تدقيقها من مصادر متعددة بشأن العبور الجماعي إلى سبتة ومليليا المحتلتين. اليوم نناقش أو نتعرف على هذه الخلاصات ودور الفضاءات الرقمية في كل ما حدث في نقاش الحصاد. وللنقاش اليوم معنا على الخط الأستاذ عبد الغني بردي مدير التواصل ورئيس قسم الفضاء الرقمية وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم وشكرا على قبول الدعوة.
7: مرحبا مرحبا، شكرا لميديا راديو على الاستضافة.
6: طيب سي بردي، يعني بداية ما أهم الخلاصات التي توصل إليها المجلس بشأن العبور الجماعي إلى سبتة ومليليا المحتلتين؟
7: قبل الخوض في التفاصيل اسمحوا لي أنني نتقدم أو نجدد تعازي المجلس الوطني حقوق الإنسان لأسر ضحايا هذه المأساة. من أبرز ما توصلنا إليه هو أنه وتيرة العبور هو العبور للسبتة ومليليا، يعني هذا ما فيش حاجة جديدة وكان دائما حاجة اللي كتوقع ديما، وكان طبيعة الحال السلطات كتدخل إيقاف وكدنا رصدنا من يونيو احنا نرصدو قوات المغربية العمومية المغربية كتوقف واحد عدد ديال المهاجرين مرة 100 مرة 50، ولكن اللي لاحظنا هو أنه وتيرة العبور عرفت واحد التصاعد لافت ابتداء من 14 يوليوز لتصل ذروتها يومي 30 و31 يوليوز بعد أن تحول نشر قرار المحكمة العليا الإسبانية لتاريخ 8 يوليوز إلى محرك رئيسي. يعني كان واحد تأويل غير دقيق مغرض مضلل على شبكة التواصل الاجتماعي اللي خلى هذا القرار يكون محرك رئيسي لتعبئة آلاف الشباب والقاصرين. طبعا الحال السلطات المغربية أعلنت عن

0: 40 ألف شخص إلى ثبتة، وأزيد من 1135 شخص إلى منيليا. كان هناك تضارب في المعطيات من الجانب الإسباني، كان هناك حديث عن 50 ألف ثم 60 ألف وصولا إلى 72 ألف شخص وفق تقديرات إسبانيا، واللي يعني الغالبية ديالهم عادوا طواعية إلى من سبتة إلى الفنادق. على مستوى الضحايا إلى غاية 6 غشت حسب المعطيات والمصادر المغربية، ارتفع عدد الوفيات من 12 إلى 14 حالة وفاة، مقابل 80 أو مرة 72 مرة 80 حالة وفاة أعلنتها السلطات سبتة المحتلة. وهذا هذا يعني هذا التضارب في الارقام كيفرض في نظر المجلس الوطني لحقوق الانسان اولويه قصوى تتمثل في احداث اليه مشتركه ومسؤوله للتدقيق في العدد الحقيقي للضحايا وضمان التعرف عليهم، والاهم هو اعاده جثمينهم لذويهم في ظروف تحفظ الكرامه حتى يتم دفنهم بالشكل الذي يليق. توقفنا بطبيعة الحال في الخلاصات عند الدور الحاسم اللي لعباته الفضاءات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في كل مراحل التحضير، العبور، التعبئة، التنسيق، وبما في ذلك تواجد حسابات أجنبية داخل مجموعات مغربية، وهو ما ربما سنعود إليه بتفصيل أكبر. على مستوى حقوق الإنسان أيضا، واتقى المجلس مسا بالسلامة الجسدية للعابرين من طرف السلطات الإسبانية. كانت هناك يعني كان هناك حتى ترى على المستوى من الجانب المغربي، كان هناك ترى عند محاولات المنع كان هناك تراشق بالحجارة، كان هناك حالات لسجل المجلس، كان هناك إصابات على مستوى المدنيين على مستوى الشباب، وكان أيضا هناك إصابات على مستوى القوات العمومية. كان هناك حرمان من الحق في الماء والغداء بسبب إغلاق أو بسبب قرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بسبب، وهذا أمر اللي هو خطير، خاصة أن من بين العابرين نساء وأطفال، ويعني أطفال وحتى أشخاص في وضعية هشاشة. لاحظنا أنه كانت هناك غياب للحماية الكافية من اعتداءات ذات طابع عنصري واللي فيه كراهية الأجانب. كان هناك من وجهة نظرنا عدم التقييد الكامل بالمعايير القانونية في عملية الإعادة والولوج إلى مسطرة اللجوء بالخصوص، كما رصدنا أيضا المستوى في مستوى المغرب، يعني في المدن يعني البعيدة على سبتة كان هناك إجراءات مشددة ولا إجراءات لتقييد تنقل الشباب نحو المدن الشمالية. وكان يعني يمكن قول أنه كان هناك حالات يمكن أن يثار بشأنها احترام مبدأ أي ضرورة وتناسب في استعمال القوة. وأكيد اللي أكد عليه هو أن المجلس حذر ويحذر من مخاطر الاستغلال السياسي لهذا الملف، ويدين بأشد العبارات تصاعد الخطاب المعادي للهجرة والمهاجرين وحقوق الإنسان، خطابات الكراهية والعنصرية تجاه الأجانب. وتبقى على أين تبقى هذه الخلاصات؟ هي خلاصات أولية قابلة للتطوير في ظل استكمال التحريات.
1: ضمن هذه الخلاصات أيضا التي توصلتم إليها، توقفتم عند دور المجموعات بالفضاء الرقمي والتي لعبت دورا رئيسيا في الأحداث، وكذلك وجود عدد من الحسابات الأجنبية. هل يمكنكم توضيح ذلك أكثر؟
0: بالفعل الفضاء الرقمي شكل أحد أهم مفاتيح فهم ما وقع، بحيث أن المجلس لاحظ أن هذه الفضاءات ساهمت بشكل حاسم في كل مراحل التحضير، كما سبق والإشارة إلى ذلك، مراحل التحضير للعبور وما تلاه بدرجة أقل يعني في سبتة وبدرجة أقل في مليليا. على سبيل الإشارة، الفريق الرصد المركزي ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان طالع على منشورات 23 مجموعة فيسبوكية اللي كتضم في المجموع أكثر من 1,680,000 عضو، وكانت كتنشر في المعدل أكثر من 1,400 تدوينة في اليوم. ونبغي هنا نشير لأنه كان واحد الخمسة ديال المجموعات اللي هما رئيسية واللي تم التبليغ عنهم وتم حذفهم يوم 30 يوليو. وطبعا الحال تبعنا محتويات على منصات إكس وإنستغرام وتيك توك وما إلى ذلك. نقطة الانطلاق اللي بغينا نقوله الفعلية للتضليل كما سبق الإشارة إلى ذلك، كانت هي 8 يوليو، واللي كان هو تاريخ نشر القرار المحكمة العليا اللي كان هو يتحدث عن اعتراض المهاجرين في أرض البحر، لا يعني إخداعهم، يعني لا يتم إخداعهم لإرجاع فوري بل لمسطرة قانونية أخرى. لكن هذا القرار زار تحريفه بسرعة في نفس اليوم، محتوى مضلل على صفحات اللي هي عندها الناس يتابعوها بالآلاف، يعني كتنقل على أنه لا يمكن من يعبر سباحة لا يمكن إرجاعه. وفي 13

0: سليوليوز عاوتاني رصدنا تكرر الامر ورصدنا داخل مجموعات كانت تضم اكثر، واحد المجموعه كانت كتضم اكثر من 124 الف عضو، وكانت كتنشر 231 تدوينه يوميا، تعين ان رصدنا فيها نفس هذا المحتوى، وبالاضافه الى صور ولا قصص النجاح اللي بغينا نقوله، يعني بين قوسين يعني العبور، هذاك العبور اللي كان كيتصور وكيكون فيغال، يعني من بعد كيتنشر بواحد الشكل كبير على المستوى المظلمون. هذه المجموعات اللي رصدنا لعبت ادوار متعدده، لقينا فيها مثلا عرض وبيع معدات ديال السباحه، سترات النجاه، لي بالم، زعانف السباحه، كان فيها تبادل الإرشادات، عملية حول الاستعداد للعبور، كان فيها تقاسم نقاط التجمع والتعبئة، ورصدنا منشورات تحمل أيضا مؤشرات على نشاط وسطاء وشبكات قد ترتبط بالتجارب البشر اللي كتعرض خدمات، يعني بين قوسين خدمات لتسهيل العبور أو اللي كتطلب مقابل مادي للعبور. أما بخصوص الحسابات الأجنبية فقد وثق المجلس وجود أرقام هاتفية تحمل مؤشرا دوليا لدولة أجنبية بعينها داخل مجموعات مغربية، ماشي الدولة، هذا المؤشر ديال الدولة بوحدو اللي كان، لا كانوا مجموعة من الدول، ولكن هذا كان حاضر بشكل كبير. ولاحظنا مثلا في واحد المجموعة في واتساب بادرت إلى حذف جميع الأرقام اللي تحمل هذا المؤشر الدولي، يعني واحد الوقت قرروا أنهم هما يحيدوا هذا الرقم، وهذه مسألة اللي احنا وثقناها وطلعنا عليها.
1: طيب ما هي أبرز تداعيات ما حدث على حقوق الإنسان وفق الخلاصات الأولية التي توصل إليها المجلس؟
0: استنادا للمعطيات المجلس إلى حدود 6 أغسطس، أفرزت أحداث العبور الجماعي ومحاولة منعه سلسلة من التداعيات على حقوق الإنسان، أولها وأخطرها وما يتعلق بالحق في الحياة، يعني وفاة 14 حالة وفاة، والمعطيات الإسبانية من الجانب الإسباني يعني هناك حديث عن 88 حالة وفاة، مع الإشارة إلى أن الجثامين لا تزال مودعة بمستودعات الأموات في انتظار التعرف عليها وتسليمها لأسرها. على مستوى السلامة الجسدية سجلنا 136 إصابة طفيفة في صفوف مدنيين، وحيلت منها 13 حالة على مستشفيات إما لإجراء فحوصات أو لا اللي كان عندها بعض الكسور. سجلنا تقديم استشارات وعلاجات طبية ل 87 عنصر من عناصر القوات العمومية المغربية. على مستوى الموقوفين يعني سجلنا إيقاف 100 شخص من بينهم 11 طفل 11 حدث. بجهة الشرق أحيل 23 شخص على الاستئناف ديال الناظور، إضافة إلى 11 قاصر أحيلوا على التحقيق. رصدنا انتهاكات مرتبطة تحديدا بالحق في الغداء والماء، حيث خاصة بعد قرار السلطات المحلية بسبتة المحتلة إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر الكبرى لمدة يومين، وما عرض آلاف العابرين ومن بينهم أطفال ونساء وأشخاص في الولايات المتحدة للجوع والعطش. وثقنا حالات تدخل أمني إخراج الشباب من مطاعم قرر أصحابها مساعدتهم. بالإضافة لذلك وثق المجلس تعرض عابرين لاعتداءات ذات طابع عنصري، ويعني فيه كراهية الأجانب داخل السبتة من طرف مجموعات متطرفة اللي قامت بمطاردتهم والاعتداء عليهم. إذن سجلنا أيضا شهادات متطابقة حول سوء معاملة من قوات عمومية إسبانية في أماكن لا توثقها الكاميرات، يعني فشت كل كاميرا طافية. على مستوى الضمانات القانونية لاحظ المجلس أن هناك عدم تقييد الكامل بالمعايير الواجب تطبيقها في عملية الإعادة بما فيها الولوج إلى مصدرات اللجوء بالنسبة للأجانب. على مستوى التراب الوطني يعني البعيد من سبتة ومليليا سجلنا إجراءات لتقييد تنقل الشباب نحو الشمال. وأخيرا كان هناك بطبيعة الحال كما كشفوا جميع المغاربة كان هناك أضرار لاحقت الممتلكات العامة والخاصة، كان هناك إتلاف 31 سيارة خاصة و15 دراجة نارية و18 سيارة تابعة للقوات العمومية.
1: سيبردي، على ماذا استند المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رصده لهذه الخلاصات وتحليله لهذه المعطيات؟
0: شكرا على هذا السؤال. استندنا الى اللي بغينا نقولوا مرجعيه او مزدوجه، كاينه واحد المرجعيه حقوقيه وكاين المقاربة الميدانية والرقمية. فعلى مستوى المرجعية اعتمدنا بطبيعة الحال على القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية المرتبطة

0: حق في الحياة، السلامة الشخصية، حقوق الطفل، المصلحة الفضلة للطفل، مبدأ عدم التعرض للمعاملة القاسية والحطة من الكرامة، وأيضا مبدأ عدم التمييز وضمان عدم سوء التغذية. على المستوى العملي أو التنظيمي، نبغي نشير على أنه المجلس يعني كيقوم بالرصد بشكل منتظم يوميا، ولكن لأنه يعني بدينا الرصد ديالنا مبكرا، وكانت هناك حاجة إلى تعزيز هذا الرصد، وبالتالي فسيدة الرئيسة سيدة رئيسة المجلس الوطني للحقوق الإنسان سيدة أمينة بوعياش أحدثت بتاريخ 29 يوليو 2026 لجنة يقظة وتنسيق وتتبع. ميدانيا قام المجلس ولجانه الجهوية بتتبع مختلف المدن التي شهدت تجمعات للشباب والأطفال أو لا لمحاولة العبور والعبور، ووثقت الفرق ديالنا سواء ببني نصار أو بالقرب من سبتة محاولات عبور متعددة، كما استمعت لشهادات شباب وأطفال سواء خلال رحلة توجه نحو سبتة أو مليليا المحتلتين أو بجوار مناطق العبور نفسها ببني نصار مليليا والفندق سبتة. على المستوى الرقمي طلعنا على الفيديوهات وعلى المنشورات المتداولة على جميع المنصات تقريبا إكس، إنستغرام، تيك توك وما إلى ذلك، والفريق ديالنا تابع، الفريق المركزي تابع بشكل يومي منشورات وطلع على منشورات ديال 21 مجموعة فيسبوكية اللي تجاوز عدد الأعضاء ديالها مجتمعة 1,086,000 عضو. تتبعنا أيضا التغطية الإعلامية والصحفية للأحداث والعبور، والأهم أننا حرصنا على عدم الاكتفاء بمصدر واحد لأي معطى، فكل رقم أو واقعة أو معطى ورد في الخلاصات مرت عبر تدقيق وتقاطع بين مصادر متعددة ميدانية رقمية وإعلامية ورسمية قبل اعتمادها. ومع ذلك نشدد على أن ما نقدمه ولما قدمناه يبقى خلاصات واستنتاجات أولية في أفق يعني استكمال تجميع باقي المعطيات، وهو ما قد يستدعي لاحقا إصدار ربما تقرير أكثر تفصيلا وشمولا.
1: المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيبردي دعا للانكباب على فهم تعقيدات محاولات العبور الجماعي للشباب والقاصرين نحو سبتة أو مليليا، باعتباره ما كذلك قرارا شخصيا للمعني بالهجرة يرتبط بتحول عميق على مستوى التطلعات للعبور من مكان لآخر في ظل مجتمعات رقمية رافضة في الأصل لمنطق الحدود والحواجز. هل يمكن توضيح هذه المقاربة؟
0: انطلاقا من الشهادات التي استمعنا اليها فريق المجلس مباشره يعني من الشباب والقاصرين سواء في طريقهم نحو سبتهم ليليا او خلال رحله عودتهم، توصلنا الى انه لا يمكن اختزال محاولات العبور او للعبور ديال هذه الفئه ولا هجره هذه الفئه ضمن المقاربه التقليديه اللي كتربط الهجره حصريا بالهشاشه الاجتماعيه او الفقر. هذا التفسير وان كان يظل حاضرا وصحيحا في جزء من الحالات لا يكفي وحده لفهم يعني او لمقاربه موضوع الهجره. ما لاحظناه ان قرار العبور بالنسبه لعدد مهم من هؤلاء الشباب يحمل ايضا بعدا شخصيا، يعني هو نتاج قرار شخصي مرتبط بتحول في التطلعات ذاتها، أي في الطريقة التي ينظر بها هؤلاء الشباب إلى فكرة الانتقال من مكان إلى آخر. فنحن لابد من تذكر هذا الأمر أمام جيل نشأ أو لا تشكل وعيه داخل مجتمعات رقمية تتقاسم المحتوى والصور ونماذج الحياة والسكسس ستوريز عابرة للحدود بشكل لحظي ومستمر، وهي بطبيعتها فضاءات لا تعترف أصلا بمنطق الحدود والحواجز الجغرافية كما يمكن فهمها تقليديا. بعبارة أخرى، الفضاء الرقمي اللي المجلس الوطني للحقوق الإنسان سبق لي قال أنه الحاضنة أصبح ولا تحول الحاضنة للحريات وللنقاش العمومي، هو بيئة تشكل تصورات وتطلعات الشباب تجاه فكرة الحركة والانتقال.
1: سي عبد الغني بردي، مدير التواصل ورئيس قسم الفضاء الرقمي وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممتن لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ولنا عودة لمتابعة باقي فقرات الحصاد.

توباك في واحدة من أغانيه الشهيرة جيثو غوسبل. ولحظة مستمعين، نواصل رحلة الموسيقى دائما مع إليسا خوري.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: رحل أواخر السنتين الماضية، لكن إرثه الفني ما يزال حاضرا في الذاكرة المغربية. إنه المعلم مصطفى باقبو، أحد أبرز رواد الفن الجناوي وعضو مجموعة جيل جلالة، الذي ترك بصمة راسخة في الموسيقى المغربية. مسيرة حافلة صاغتها نشأته بين شيوخ فن جناوة واحتكاكه بكبار رواده، إلى جانب تعاونه مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي جعله يستحق عن جدارة لقب سفير الفن الجناوي. قصة الراحل مصطفى باقبو مع أحمد أيمن الأحمد.
2: افتقدنا واحد الفنان، اللي فنان قوي في هذا الميدان تاع جناوة.
3: من أغمات خرج وإليها عاد، لتكون الرحلة الأخيرة لأحد أبرز رواد الفن الجناوي المعلم مصطفى باقبو. قبل ربع قرن فقط كانت موسيقى جناوة توصف بموسيقى الشارع، غير أن هذه الموسيقى الآن تتمتع باعتراف دولي. وكان للراحل مصطفى باقبو الباع الطويل إلى جانب عبد اللطيف المخزومي وحسن بوسو وحميد القصري وآخرين كثر في الانتقال من الفضاءات التقليدية لفن جناوة إلى رحاب العالمية. في كنف الزوايا الصوفية الجناوية ولد مصطفى باقبو عام 53-900 ألف، وعلى امتداد سني النشأة تشبع الطفل اليانع بأصول هذا الفن على يد والده المعلم العياش باقبو بين ثلة من أبرز شيوخ الفن الجناوي. بدأ باقبو مسيرته الفنية.

أيام مع فرقة جيل جلالة التي تأسست عام 1972، وكانت من أوائل الفرق التي أعادت إحياء التراث المغربي الأندلسي والشعبي من خلال أغاني تحمل هموم الناس البسطاء وتعكس الهوية الثقافية المغربية الغنية بالآلات الوترية والإيقاعية. لم يكن مصطفى باقبو مجرد عازف بارع، بل كان سفيراً لموسيقى غناوة على الساحة الدولية، حيث تعاون مع كبار الموسيقيين العالميين من بينهم ماركوس ميلر وإيريك ليكنيني، مقدماً عروضاً جمعت بين الروحانية الإفريقية والإيقاعات الغربية المعاصرة. ساهم باقبو بشكل كبير في تعريف العالم على جماليات موسيقى غناوة، وعبر مشاركاته في المهرجانات الدولية لعب دوراً بارزاً في إدراج موسيقى غناوة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي عام 2019، وهو إنجاز يعد من أهم محطات مسيرته الفنية.

0: قبل المرور لنشرة الإخبارية المفصلة نتعرف لحظة مستمعين من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وسهول تادلة. درجات الحرارة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء، 29 بطنجة وأقادير، 30 درجة بالصويرة، 32 بالعيون، 35 بفاس، 36 درجة بوجدة، و40 درجة تسجل بمرة. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الشمال الغربي والوسط الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 30 بوهران، 34 بعنابة، 38 بتمن راس وتيارت، 39 درجة بقسنطينة، و42 تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بتبرقة وسوسة، 35 بصفاقس، 36 درجة بجربة وبنزرت وتونس العاصمة، 37 درجة بالقصرين، و40 درجة تسجل بقفصة. تمام السابعة مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة معك عبد العالي الزهر. عبد العالي مساء الخير.
1: مساء النور أمين، مجددا مرحبا بكم مستمعينا. وإلى العناوين: كولومبيا تعلن تغييرا تاريخيا في موقفها مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وبوغوتا تؤكد أن القرار يمثل بداية جديدة في العلاقات الشاملة ويعزز مكانة المغرب كحليف رئيسي في إفريقيا. إيران وسلطنة عمان تعلنان التوصل إلى المراحل النهائية للمباحثات الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز وسط إشادة عمانية بإيجابية المفاوضات. قوات الاحتلال الإسرائيلية تصعد إجراءاتها العسكرية بالضفة الغربية المحتلة وتغلق بالسواتر الترابية عدة مناطق في جنين ونابلس. الإغلاق يتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. المنتخب المغربي النسوي يواجه نظيره الجنوب أفريقي ابتداء من الساعة 9 مساء بملعب مولاي حسن بالرباط لحساب ربع نهائي كأس أمم أفريقيا. اللبؤات يدخلن اللقاء بمعنويات مرتفعة وسط توافد جماهيري غفير بالرباط. أهلا بكم. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم أمس خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار، الذي أكد اعتراف كولومبيا بسيادة المغرب على صحرائه. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد بن عبو.
2: هو تحول دبلوماسي لافت أعلنت عنه كولومبيا والقاضي بتغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية في خطوة وصفت بأنها محطة جديدة في مسار العلاقات بين الرباط وبوغوتا. خوسي مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا:
3: لقد تشرفت بلقاء الوزير بوريطة خلال هذا الاجتماع الثنائي، ويسعدني أن أقول لكولومبيا وللمغرب إننا سنفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وهذا يعني تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب والعمل على تعزيز الاستثمارات المغربية في كولومبيا.
2: من جانبه أعلن وزير العلاقات الخارجية الكولومبي

0: عمر بولا إسكوبار أن بلاده اتخذت قرارا يقضي بتعزيز علاقتها مع المغرب، مؤكدا أن من أبرز مخرجات هذا التوجه الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.
1: يسعدني أن أرى السيد الوزير هنا، وزير الخارجية.

0: سعداء بنقل هذه الرسالة مباشرة إلى الملك باسم الحكومة الكولومبية.
1: وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وصف القرار الكولومبي بالتاريخي، ومن شأنه أن يمنح العلاقات المغربية الكولومبية دفعة قوية ويفتح أمامها آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق.
2: نائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو أكد أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. حول آفاق الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين نتابع قراءة محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من العيون حاورته وفاء توسري.
3: إعلان بوغوتا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء استفاف صريح مع الشرعية الدولية ومع مقتضيات القانون الدولي ومع المقاربة الواقعية التي تتبناها الأمم المتحدة. لا شك على أنه لهذا القرار أيضا بعد اقتصادي واستراتيجي، خاصة أن المسؤولين الكولومبيين يربطون هذا القرار بفتح صفحة جديدة مع المملكة وبناء شراكة استراتيجية، فيما تطرح المملكة إمكانية تحول المغرب كولومبيا إلى منصتين اقتصاديتين تربطان بكل من الفضائين اللاتينو أمريكي والفضاء الإفريقي. الدبلوماسية الملكية لعبت دور مهم في التأثير في قرارات دول في هذه الفضاءات الحيوية الجديدة، وفي الجانب السياسي لا يتعلق الأمر طبعا بمجرد إضافة دولة جديدة إلى قائمة الداعمين، فإن القيمة السياسية لخطوات من هذا القبيل تكمن في قدرتها على إظهار اتساع رقعة الدعم الدولي للموقف المغربي، كما يعزز كفة التأييد الدولي لصالح واقع السيادة المغربية على الصحراء.
2: إلى تطورات الشرق الأوسط، إيران وعمان تعلنان أن المباحثات بشأن مضيق هرمز اقتربت من مراحلها النهائية. ووصفت سلطنة عمان اليوم بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران في شأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وأعلنت طهران أن المباحثات شارفت مراحلها النهائية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال اليوم إن المحادثات مع سلطنة عمان تقترب من مراحلها النهائية، لكنه حذر من أن هذا ليس مؤشرا على إعادة فتح مضيق هرمز. من جهة أخرى نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. حول مسار المفاوضات الإقليمية ومواقف طهران من مسارات التهدئة والاشتراطات المطروحة نتابع قراءة هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في الشأن الإيراني من القاهرة، حاوره نورتين إيكاجان.
4: هذا التصريح لا يعكس ضمانة أو فيما يتعلق بحتمية وجوب أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية بالمعنى المفهوم. قد تكون إيجابية بالنسبة لمحاولة التهدئة، لكن في الإطار الأوسع والصورة الشاملة هي لا تعكس هذا المعنى، على اعتبار أن الجانب الإيراني خلال الأيام الماضية يحاول نقل العديد من الرسائل التي فيها نوع من سطو ومحاولة فرض وجهة نظره بالحديث على أن فتح المضيق سيكون مرهون بتنفيذ الاشتراطات الإيرانية وتحسين السلوك الأمريكي، أن يكون هناك عودة أمريكية لرفع العقوبات على الجانب الإيراني أو فيما يتعلق برفع الحظر عن الأموال المجمدة. ويمكن إيران أكدت والحرس الثوري أكد على أن الوصول لاتفاق مع عمان هو منفصل عن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم مرونة في التعاطي مع الجانب الإيراني. وبالتالي في ظل هذه التصريحات يمكن القول إن فرص التوصل للاتفاق بخصوص المسارات المختلفة مع الجانب العماني هو أمر وارد، ولكن ليس معنى ذلك أن يسهم في حل المشكلة، لأن إيران من الواضح أنها تريد أن تحكم سيطرتها وبسط نفوذها وأن يكون لها حق تفسير البند رقم 5 في مذكرة التفاهم.
2: كان هذا هاني سليمان الخبير في الشأن الإيراني من القاهرة. تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في مضيق هرمز بدون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الإمارات العربية اليوم محملة إيران المسؤولية. وفي وقت لاحق اليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتواؤه من دون وقوع إصابات. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتغلغل قوة من الجيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الغربية وإقامتها ساترا

0: ترابي جديدا في محيط ساحة البلدة. وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد وضع البلدة تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين الجانبين خلال يونيو الماضي. غير بعيد عن لبنان، تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة خاصة في جنين ونابلس، حيث أغلقت القوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين بالسواتر الترابية لتسد بذلك المنفذ الوحيد المتبقي أمام حركة الأهالي والمركبات. يتزامن هذا الإغلاق مع هجمات متصاعدة شنها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق، نتابع تفاصيلها في تقرير ماجد سعيد مراسل ميديا من رام الله.
1: باللباس العسكري هاجم عشرة المستوطنين بلدة بيت فريك قرب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيان نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب الذي أدى إلى كسور وردود في أطرافهما. المستوطنون الذين نفذوا الهجوم تعمقوا داخل بيت فريك حتى كادوا يصلون إلى منتصف البلدة، حيث قدموا بمساندة قوات من الجيش الإسرائيلي. محافظ نابلس غسان دغلس:
2: كل يوم هناك يسقط جرحى في المنطقة الشرقية، هناك اعتداء متواصل وخطف لأشخاص. بالأمس كان هناك جرح وخطف، نفس الاعتداء في نفس المنطقة، وهناك اعتداء على كل شيء يتحرك هناك.
1: وفيما حطمت مجموعات أخرى من المستوطنين أكثر من 110 أشجار من الزيتون في بلدة دير شرف قرب نابلس، فإنهم أيضا اقتحموا منطقتي رجوم علي وحمروش قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، في الوقت الذي واصلت فيه جرافات المستوطنين تجريف المزيد من الأراضي الزراعية في بلدة السنجل شمال رام الله، بهدف توسيعة البؤر الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين، كما يوضح رئيس بلدية السنجل معتز طوافشي.
3: أكثر من 100 دنم تم تجريفها وإقامة بؤر استيطانية عليها في كامل البؤر الاستيطانية. هذه البؤر الاستيطانية بيسيطر قطعان المستوطنين المقيمين فيها على أكثر من 8000 دنم من أراضي بلدة السنجل.
1: وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون الشهر الماضي 798 اعتداء قتل فيه 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين الذين أحرقوا أيضا عددا من المنازل والمركبات وجرفوا عشرات الدنومات الزراعية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: في تطور جديد حول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة المجاورة للبلدين، أكدت أوكرانيا اليوم أنها لم تتعمد استهداف بلغاريا، متعهدة بإجراء تحقيق بعد انفجار مسيرة من نوع يستخدمه الجيش الأوكراني قرب خط الأنابيب الغاز في بلغاريا. وعلى إثر الحادث استدعت صوفيا سفيرة أوكرانيا إلى اجتماع الاثنين القادم وفق ما أفادت وزارة الخارجية. خلال زيارته الأولى لصربيا، حض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي متحدثا إلى جانب نظيره الصربي ألكسندر فوتيشيتش خلال زيارته الرسمية الأولى لبلغراد حليفة موسكو التقليدية اليوم، من أن الشتاء المقبل سيحل على بلاده وهي تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة، وذلك بعد ضربات روسية ليلا في منطقة كييف خلفت 4 قتلى بينهم طفل. نبقى في أوروبا، حيث باشرت إسبانيا اليوم إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا ردا على إجراءات مماثلة فرضتها روما عقب تدفق المهاجرين إلى سبت المحتلة. وكانت حكومة إسبانيا قد نددت سابقا بقرار روما تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبار منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان الوافدين من إسبانيا. في المغرب، كان السيدات دخل اليوم مرحلة خروج المغلوب، حيث يواجه المنتخب المغربي للسيدات نظيره الجنوب إفريقي برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا ابتداء من الساعة 9 مساء. وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى ربع النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط. وعبر الجماهير المغربية عن تفاؤل كبير حيال هذه المباراة. الجماهير المغربية بدأت تتوافد على ملعب المباراة قبل ساعات من صافرة البداية لمناصرة اللبؤات في الكان النسائي الإفريقي. أجواء ما قبل المباراة نتابعها مع مراسلنا من الرباط عادل السبيري.
4: إجراءات أمنية مشددة وحواجز حديدية في محيط ملعب الأمير مولاي الحسن لتنظيم حركة مرور السيارات والراجلين للسهر على حسن تنظيم مباراة ربع النهائي بين المغرب وجنوب إفريقيا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات.
5: جينا اليوم نتفرجوا في المنتخب الوطني النسوي، احنا بطبيعة الحال كنتظروا منهم توقعات جيدة.

0: وبطبيعة الحال حنا هذا الماتش هذا مهم،
1: كنشوفوا منتخب قوي وان شاء الله غادي يربحوا. ميمسي ساوث افريكا حتى هو قوي، تقدر تكون هذه الوقيت باش يربحوهم ان شاء الله.
2: كنقول بلا راه المغرب غادي يربح، ولكن واخا غيكون ماتش صعيب ولكن المغرب غادي يربح.
3: الجماهير المغربية في العاصمة الرباط تمني النفس بنتيجة إيجابية من نزال نساء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لنظيراتهن في منتخب جنوب إفريقيا. في مواجهة أخرى يريد الشارع الرياضي المغربي أن تكون لصالح المغربيات.
4: أنا نقول ماتش واعر، نقول شي واحد واحد ولا جوج واحد المغرب، شوية بينالتيات وقيل المغرب غير ربح. سود أفريقيا واعرة وكان المغرب حسن.
5: التوقع ديالي هو 2-0 لصالح منتخب المغرب حيت اللبوات.
3: لاعبات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يعولن على الدعم الجماهيري الكبير هنا في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط. الشارع الرياضي المغربي يرغب في رؤية لبوات الأطلس في المشهد الختامي للكان النسائي الإفريقي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
6: وفي المباراة الثانية عن نفس الدورة تجرى في هذه الأثناء مباراة ما بين المنتخب الجزائري ومنتخب كوت ديفوار. منتخب كوت ديفوار متقدم في الشوط الثاني من هذه المباراة بهدف للصفر. بهذا نصل إلى نهاية النشرة. بعد الفاصل تتقون مع الزميل أمين عزيماني وباقي فقرات الحصاد في أمل الله.

0: عاوين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
4: كلما زاد وعينا زاد تحررنا، كلما زاد استهلاكنا زادت ورطتنا في لهث لا ينتهي خلف التمايز. هل نرتدي الملابس أم ترتدينا؟ تتساءل هذا الأسبوع مجدولين بن شريف في توقيع خاص بعنوان عبادة وفرة.
5: كل شيء في عالم اليوم يتغير بوتيرة الموضة المذهلة. كل الأشياء في ثقافة الاستهلاك تتقدم في رمشة عين لتحل محلها أشياء أخرى تعبر الحياة، جميعها صنعت حتى لا تدوم بقوة إغواء هائلة لا تبيع إلا الوهم. فخلف استهلاكنا الممسوس عبادة وفرة كما يسميها بعض السوسيولوجيين، باتت للفرد منا هوية بلا هوية. ربما لا نعيش بعد هذا النقاش في وسائل إعلامنا التقليدي ولدى مؤثرين الجدد، لكنه نقاش محتدم في مجتمعات تهتز الآن على وقع دمقرطة الموضة حسب البعض، أو الموضة السريعة كما تعرف وتعرف عالميا. نحن معنيون بكل تأكيد بحكم عولمة الأسواق وعولمة الثقافة، حتى ما عاد غريبا أن نفرط في الشراء والاستهلاك، إفراط تحول إلى إدمان لدى فئات عريضة لشراء الملابس بلا توقف بغض النظر عن جودتها المنخفضة، عن مكوناتها الصناعية الخطيرة، وبغض النظر عن دورات الإنتاج القصيرة التي لا احترام فيها لا للعاملين ولا للبيئة. قد لا نعي درجة الخطورة، لكن صناعة الأزياء تسهم بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالمياً، 10%، ما يجعلها أكبر الملوثين حالياً ببصمة كربونية تفوق قطاعين مجتمعين معاً هما الطيران والشحن. هل نرتدي الملابس أم ترتدينا؟ لم يعد الشخص ما هو عليه من عائلته أو قوميته أو إيديولوجيته أو حريته أو تفكيره، أصبح الشخص ما يستهلك فقط، ما يلبس من ماركات أو لا ماركات، ما لخصه الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي جان بودياغ باختلافات مصطنعة مصنفة في نماذج. داخل نظام عالمي غير منطوق تعطى كل توجيهات الاستهلاك الإلزامية، تكفي شاشة واحدة لتنشر حمى الشراء بين الجميع، الديون تسدد الديون

ثم تولد أخرى جديدة في دوامة أوهام لا تنتهي عن الشكل والهوية كما ينبغي أن يكونا، داخل نظام عالمي تحركه جهنمية الاستهلاك. قيمتك بما ترتدي، مكانتك تحددها الملابس، حتى تواصلك مع الآخرين يكون بتبادل الإشارات أو بالأحرى العلامات. متى تحولت مجتمعاتنا إلى شخصيات أزياء اندماجية، ما عاد ممكناً أن نستغرب حاجة الآخر بدخل محدود للهف وراء الرخيص الكثير. نمط الحياة هذا ليس جيداً لا للإنسان ولا للبيئة، لكنه جيد للصناعة، للصناعات ودوران الاستهلاك. بين ديكتاتورية البراندات وصعود نجم الأزياء الرخيصة السريعة، ليس المطلوب حرمان المستهلكين من حق الحصول على ملابس بأسعار تناسب ميزانياتهم، وإنما إعادة تشكيل وعي استهلاكي يحد من الجري وراء قطع بأمد حياة قصير تضر بصحتنا ومحيطنا اعتقاداً أنها تكسبنا وهي لا تفعل. المطلوب دفع مصنعي الملابس الغالية كما الرخيصة نحو نموذج تشغيلي قائم على إعادة التدوير، على عدم استغلال اليد العاملة، على نهج مستدام ينتج دون أن يضر. فهذا ممكن، ممكن جداً إن لعب كل منا دوره. من هو المستهلك المثالي؟ من يستهلك في الحياة عيشاً فيها وتعلماً منها. قال المنفلوطي قديماً: النفس نفسان، مادية تقف عند مظاهر الحياة ومرائيها، وروحية تتغلغل في أعماقها وأطوائها. من قال إن قيمتنا الجمالية فيما نرتدي ونشتري ونملك؟ التمايز وفق الفهم الاستهلاكي لم ولن يصنع يوماً أفراداً أحراراً يفكرون مهما غلى أم رخص في سوق العبادة الجديد.

0: هذه تمام 27 دقيقة لحظة، مستمعينا نواصل بمساء الرياضة. مساء الرياضة اليوم معك يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
1: مساء النور أمين، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسأل حديث مساء الرياضة بحدث اليوم الذي يهم كرة القدم النسائية المغربية مع مباراة المغرب وجنوب أفريقيا لحساب الدور ربع النهائي من كان السيدات التي تتواصل في الملاعب المغربية، مباراة مهمة تدخلها لبؤات الأطلس من أجل مواصلة هذه المغامرة في الكان. يصطدمنا بمنتخب عنيد تعود خوض المباريات المهمة وحرم المنتخب المغربي سابقا من لقب 2022 بعد مسار إيجابي في دور المجموعات. تمكن المنتخب المغربي من انتزاع صدارة المجموعة الأولى بسبع نقاط بعدما استهل مشواره بانتصار عريض على كينيا، ثم تجاوز الجزائر واكتفى بالتعادل أمام السنغال. هذه النتائج تعكس مدى صلابة تشكيلة المدرب الإسباني خورخي فيلدا الذي يعتمد على عنصر الخبرة المتمثل في غزلان الشباك وسناء مسودي وابتسام جريدي في خط الهجوم، طبعا أمام منتخب يمتلك الكثير من الفرديات. مباراة صعبة لها تحضير خاص كما تقول خديجة الرميشي حارسة المنتخب المغربي.
2: كنحضر لهاد المقابلة ذهنيا واحد التركيز اللي عالي، لحقاش هاد لي ماتشات كيتلعبوا بالتركيز. الا كنتي مركز مزيان في رقعة الميدان كتكون الريزلطه ايجابيه. هذا الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التاهل للنصف النهائي، يعني ماتش ما ساهلش، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
1: طبعا التركيز والجدية سلاح المنتخب المغربي في هذه المواجهة أمام جنوب إفريقيا، والتفاؤل يسود الجماهير المغربية التي ستتابع هذه المباراة انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي، سواء عبر شاشات التلفزيون أو في ملعب مولاي الحسن في الرباط. عينا من حديث الجمهور المغربي بخصوص هذه المباراة استقاها عادل الزبيري من الرباط.
3: جينا اليوم نتفرجوا في المنتخب الوطني النسوي

0: احنا بطبيعه الحال كننتظروا منهم توقعات جيده بحالهم بحال الرجال، وبطبيعه الحال احنا هذا الماتش هذا مهم.
1: كنشوفوا منتخب قوي وان شاء الله غادي يربحوا. ميم سي ساوت افريكا حتى هو قوي وديما كيروا قلبنا، تقدر تكون هذه الوقيته ديال الانتقام باش نربحوهم ان شاء الله.
2: كنقول بالله راه المغرب غادي يربح، ولكن واخا غيكون ماتش صعيب ولكن المغرب غادي يربح.
3: اليوم لعبة بنات ديال المغرب ضد سود افريقيا، انا نقول ماتش واعر، نقول شي 1-1 ولا 2-1 للمغرب، شويه بينالتيات وقيله المغرب غيربح. سود افريقيا واعره ولكن المغرب احسن.
4: التوقع ديالي هو 2-0 لصالح منتخب المغرب حيت لبؤات.
5: طبعا هذه التوقعات الإيجابية قبل هذه المباراة التي تنطلق على الساعة 9 بالتوقيت المغربي، وستعرف حضور جماهيري متميز لمساندة لبؤات الأطلس. الدور ربع النهائي كان انطلق بمباراة كوت ديفوار والجزائر التي تتواصل في هذه الأثناء مع تقدم إيفواري بهدف سجل في الدقيقة 30. المنتخب الإيفواري يلعب منقوصا بعد طرد لاعبته ويدراغو في الدقيقة 42 من الشوط الأول، والمباراة على العموم تعرف هدف لصفر لصالح الإيفواريات بعد 58 دقيقة من اللعب. بعيدا عن الكان، أعلن نادي الرجاء الرياضي الجمعة تعاقده مع يونس الدحماني قادما من اتحاد تورقة بعقد يمتد لأربع سنوات حتى صيف 2030 في إطار تعزيز صفوف الفريق. ويعد الدحماني ثالث صفقة الرجاء خلال الميركاتو الصيفي بعد شمس الدين قنديل وإسحاق زيداني، والمدرب نصر الدين النبي ما زال يواصل البحث عن عناصر جيدة تعزز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل. وفي أخبار الدوليين المغاربة، أعلن نادي أكاديميكو دي فيديسيو البرتغالي تعاقده مع اللاعب محمد بولديني بعقد يمتد لموسم واحد إلى غاية يونيو 2027. ويعود بولديني البالغ من عمر 30 سنة إلى البطولة البرتغالية بعد فسخ عقده مع ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني. طبعا تجربة كبيرة لهذا اللاعب الذي بدأ مساره رفقة نادي الرجاء الرياضي في البطولة المغربية الممتازة قبل أن يخوض تجارب كثيرة على الصعيد الأوروبي في الدوري البرتغالي خصوصا وفي الدوري الإسباني. وفي أخبار كرة القدم الإفريقية، وافقت اللجنة التنفيذية لاتحاد جنوب إفريقيا السبت رسميا على تعيين بيتسو موتسيماني مدربا جديدا لمنتخب البافانا بافانا. وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الجنوب إفريقي أن تعيين موتسيماني يأتي خلف البلجيكي أوغو بروس الذي انتهت مهمته على رأس المنتخب بعد 5 سنوات. طبعا الهدف الأساسي بالنسبة لموتسيماني المدرب السابق لماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي وللأهلي المصري هو كأس إفريقيا 2027. نتحدث عن كرة القدم الأوروبية. حسم أرسنال بطل الدوري الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي برونو غيماريش من نيوكاسل بعقد طويل الأمد في صفقة قدرت الصحافة الإنجليزية ب 75 مليون جنيه أسترليني. أرسنال أكد في بيان أنه تعاقد مع غيماريش الذي سيرتدي الرقم 39 وسينضم فورا إلى زملائه الجدد تحضيرا للموسم الجديد. وفي إسبانيا، مع أخبار سوق الانتقالات، أكد المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد ديغو سيميوني السبت تمسكه بخدمات المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس وعدم السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية رغم عرض برشلونة البالغ 100 مليون يورو ورغم رغبة اللاعب تغيير الأجواء في هذا الميركاتو. كما يعرف الميركاتو الأوروبي سخونة كبيرة، والحال أيضا في مختلف بقاع العالم. في الولايات المتحدة، نادي لوس أنجلوس كالاكسي عزز صفوفه بالتعاقد مع اللاعب سيرجي روبرتو حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي. وفي أخبار اللاعبين أو الأندية الأوروبية التي تواصل التحضير للموسم الجديد، نادي تشيلسي فاز على ميلان بثلاثة أهداف نظيفة صباح اليوم. وفي جولة برشلونة التي يخوضها في إنجلترا يواجه ناديي نوتنغهام فورست وأودينيزي في مباراة ثلاثية بين هذه الفرق ومجموعة من المباريات الأخرى التي تهم مختلف الأندية الأوروبية تحضيرا للموسم الجديد. أخيرا تلقت كرة القدم العالمية نبأ سيئا بوفاة والدي ليونيل ميسي خورخي ميسي الذي توفي عن سن يناهز 58 عاما. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات يعود أمين عزيماني.
6: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles

0: كانت هذه أغنية We Are The World التي تم إنتاجها العام 85,900 بمشاركة عشرات الفنانين من الولايات المتحدة. وبالولايات المتحدة نحط الرحال لنتحدث عن عبد الرحمن السيد، الطبيب الأمريكي من أصول مصرية الذي حقق مفاجأة سياسية بفوزه بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، لكن انتصاره سرعان ما تجاوز حدود الولاية ليضعه في قلب مواجهة سياسية مع الرئيس دونالد ترامب الذي اتهم السيد بكراهية إسرائيل واليهود، في وقت يؤكد فيه المرشح الديمقراطي أن موقفه يقوم على رفض المساعدة العسكرية غير المشروطة لأي دولة والدفاع عن حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وبين صعود جناح تقدمي داخل الحزب الديمقراطي والجدل حول إسرائيل وغزة وأهمية ميشيغان في الحسابات الانتخابية الأمريكية، تحول سباق مجلس الشيوخ في الولاية إلى معركة تتجاوز حدودها. فمن هو عبد الرحمن السيد؟ وماذا يكشف صعود عن التحولات الجارية في السياسة الأمريكية؟ عن ذلك نتابع ميديان روبورتاج من واشنطن مع إكرام بن عائشة.
1: في 45 من عمره حقق عبد الرحمن السيد واحدة من أبرز مفاجآت الانتخابات التمهيدية الأمريكية هذا العام. الطبيب وخبير الصحة العامة المولود في ميشيغان لعائلة مصرية مهاجرة انتزع ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ متقدما على النائبة هايلي ستيفنز. فوز أعاد السيد إلى واجهة السياسة الأمريكية بعد 8 سنوات من محاولته الأولى للوصول إلى منصب حاكم ميشيغان، لكن رسالته هذه المرة ركزت بالدرجة الأولى على الداخل، السكن والتعليم والرعاية الصحية ومواجهة نفوذ الشركات الكبرى في السياسة.
2: نحن بحاجة إلى سكن لائق ومدارس جيدة ورعاية صحية، ونريد حكومة تعمل من أجلنا لا من أجل الشركات التي تشتري ولاء السياسيين. نريد أن تنفق أموالنا علينا، وأعتقد أن هذه المطالب قادرة على توحيد الناس بغض النظر عن معتقداتهم أو من يحبون أو كيف يعرفون أنفسهم أو إن كانوا متدينين أصلا، وبغض النظر عن المنطقة التي ينحدرون منها في الولاية أو لون بشرتهم. نحن بحاجة لأن نتحد لبناء ما لا يمكن لأي من تحقيقه بمفرده.
3: عبدول السياد،
1: فوز السيد لم يبقى شأنا ديمقراطيا داخليا لمدة طويلة، فبعد انتصاره دخل رئيس دونالد ترامب على الخط وشن عليه هجوما حادا ربط فيه بين المرشح الديمقراطي ومواقفه من إسرائيل.
4: عبد الرحمن السيد رجل لطيف، إنه رجل مملوء بالكراهية، والآن يجول قائلا: لا أنا أحب الجميع، لكنه لا يحب الجميع. ضعه في المنصب وستكتشفون من يحب. إنه لا يحب إسرائيل ولا يحب اليهود، إنه يكرههم وكراهيته لهم متجذرة في قلبه ولا يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك.
1: هذه الاتهامات يرفضها عبد الرحمن السيد الذي أدان معاداة السامية ويقول إن موقفه لا يقوم على استهداف إسرائيل تحديدا، بل على رفض تقديم مساعدات عسكرية أمريكية غير مشروطة لأي دولة، وهو موقف يشمل كما يقول حتى مصر البلد الذي هاجرت منه عائلته.
2: أنا أعارض تقديم مساعدات عسكرية غير مشروطة لأي دولة. نعم يشمل ذلك إسرائيل، لكنه يشمل أيضا مصر البلد الذي هاجر

0: منه عائلتي. أنا أؤمن بحق الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين على حد سواء في السلام والكرامة وتقرير المصير، لكنني أعتقد أن مسؤوليتنا قبل كل شيء هي استخدام أموال دافعي الضرائب هنا في ميشيغان لتوفير الرعاية الصحية والمدارس والطرق، بدلا من إرسالها إلى حكومة أجنبية قد تستخدمها لشراء قنابل ودبابات تدمر بها البنية التحتية والمدارس والمستشفيات هناك.
1: في نوفمبر سيواجه عبدولا السيد الجمهوري مايك روجرز في سباق على مقعد مفتوح في مجلس الشيوخ في ولاية يمكن أن يكون لكل صوت فيها وزن في تحديد ميزان القوى داخل الكونغرس. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
2: رحلة حصادنا متواصلة مستمعينا وتشارف على الانتهاء، ما لحظة نبلغ ركن كتاب في دقيقتين. قصص الأطفال لمحمد عطية الإبراشي سلسلة تضم أكثر من 400 كتاب ترسخت في وجدان ملايين الأطفال في العالم العربي باعتبارها أولى الكتب التي طالعوها وشغفوا بأحداثها. قصص الأطفال لمحمد عطية الإبراشي في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
3: أذكر يوم علمت بوفاته، كان في صيف العام 1981، وكنت قد التهمت جل قصصه الأربعمائة وتجاوزتها إلى المنفلوطي وجبران وجرج زيدان وميخائيل نعيمة. وأذكر ذلك لأن مخيلتي الصغيرة لم تستوعب حينها أنني كنت أقرأ لكاتب حي يرزق. كنت أعتقد أن كل الكتاب الذين نقرأ لهم قضوا نحبهم وعند ربهم وقرائهم يحتسبون. هل كان الكاتب إلها صغيرا في ذهن ذاك الطفل؟ لا أدري. ما أعلمه هو أن جل أطفال الرقعة العربية من محيطها إلى خليجها قرأوا لمحمد عطية الإبراشي الذي كتب لهم أكثر من 400 قصة ووضع مؤلفات عديدة في قواعد اللغة العربية والبلاغة، خاصة بالأسلاك الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. اختاره عميد الأدب العربي طه حسين ليكون عضوا في لجنة الترجمة والنشر لترجمة الثقافة الغربية إلى اللغة العربية باعتباره خريج المعاهد البريطانية، حيث نال شهادة في اللغة السريانية من الكلية الملكية بلندن ودبلوما في اللغة العبرية من معهد اللغات الشرقية بالعاصمة البريطانية أيضا عام 1930. فعين أستاذا بدار العلوم لتدريس التربية وعلم النفس بالقاهرة قبل أن ينتقل إلى وزارة المعارف عام 45-900 وألف. وبعد 9 سنوات من ذلك قرر التفرغ للكتابة والتعليم عبر التأليف. يحفظ له التاريخ أنه أول عربي يكتب ويؤلف ويطبع باللغات السامية، حيث أنشأ قسما خاصا لطبع الكتب العبرية والسريانية في المطبعة الأميرية بالقاهرة، واستورد الحروف الخاصة بهاتين اللغتين من فرنسا عام 1935. ويحفظ له التاريخ والوجدان أنه كان أول كاتب في ذاكرة ملايين الأطفال في العالم العربي من مائه إلى ماءه. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف من جديد مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية ووادي ملوية وسهول تادلة. درجات الحرارة 7

0: 20 درجة بالرباط والدار البيضاء، 29 بطنجة وأجدير، 30 درجة بالصويرة، 32 بالعيون، 35 درجة بفاس، 36 بوجدة، و40 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الشمال الغربي والوسط الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 30 درجة بوهران، 31 بالجزائر العاصمة، 34 درجة بعنابة، 38 بتمن راست وتيارت، 39 درجة بقسنطينة، و42 تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بتبرقة وسوسة، 35 بصفاقس، 36 بجربة وبنزرت وتونس العاصمة، و40 درجة تسجل بقفصة. هذه تمام 8 مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل هذا الموجز باعتراف كولومبيا بموقفها الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث أعلنت بوغوتا اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم أمس خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار، الذي أكد اعتراف كولومبيا بسيادة المغرب على صحرائها. نائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو أكد أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. إلى الشرق الأوسط الآن، إيران وعمان تعلنان أن المباحثات بشأن مضيق هرمز اقتربت من مراحلها النهائية، إذ وصفت سلطنة عمان اليوم بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، فيما أعلنت طهران أن المباحثات شارفت على مراحلها النهائية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قال اليوم إن المحادثات مع سلطنة عمان تقترب من النهاية، لكنه حذر من أن هذا ليس مؤشرا على إعادة فتح مضيق هرمز. من جهة أخرى، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتغلغل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الغربية وإقامتها ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة. وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد وضع البلدة تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين الجانبين خلال يونيو الماضي. من جانب آخر، أفاد الجيش اللبناني بإصابة 3 عسكريين أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية جنوبي البلاد. غير بعيد عن لبنان، تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في جنين ونابلس، حيث أغلقت قوة الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين بالسواتر الترابية لتسد بذلك المنفذ الوحيد المتبقي أمام حركة الأهالي والمركبات. في تطور جديد ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة المجاورة للبلدين، أكدت أوكرانيا اليوم أنها لم تتعمد استهداف بلغاريا متعهدة بإجراء تحقيق، وذلك بعد انفجار مسيرة من نوع يستخدمه الجيش الأوكراني قرب خط لأنابيب الغاز في بلغاريا. وعلى إثر الحادث، استدعت صوفيا سفيرة أوكرانيا إلى اجتماع الاثنين المقبل وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية البلغارية. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرجي هذه الحصة عصام الحراثي. بعد لحظات تتابعون بلاي ليست. إلى اللقاء.

0: هادي جدا.
1: ما وين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت، هادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
0: وكومبوزي مع فورفي وين، هادي جدا.
2: إنوي سير بعيد. السماع الصوفي أحمد الخليع.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جمال ذات به تستوقف الحدق، وطيب نشر حكاه مسكه العبق، ومنطق ببيان الحق متسق، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسم. شبه فديتك منه أربعا وصفي، ذاتا ووجها وكفا بالمرادية في، وهمة قد سمت علوا ولم تقف، كالزهر في طرف والبدر في شرف، والبحر في كرم والدهر في همم.

من أحب شيئا أحب ذكر أسمائه ومشاهدته، وكتب عنده شمائله وصفته، ونقش في قلبه نعته وصورته. فلما أن أكمل مولانا جل جلاله خلقه وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعه إلى حضرة قدسه، واصطفاه على الأخيار من ملائكته وجنه وإنسه، وأسكن محبته في قلوب المخلوقات، ورحم به الأراضين والسماوات،

نطق بحسن الثناء عليه المتحرك والساكن والحيوان العلوي والسفلي والجماد صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد المخلوقات أجمعين، هو آية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشرك أي جلاء، والشمس التي لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي المقلة العمياء. يا مصطفى والكون لم تعلق به من بعد أيدي الخلق والإنشاء، يا مظهر الحق الجلي ومطلع النور السني الساطع الأضواء، يا ملجأ الخلق المشفع فيهم، يا رحمة الأموات والأحياء، يا آسي المرضى ومنتجع الرضا ومواسي الأيتام والضعفاء، أشكو إليك وأنت خير مؤمل داء الذنوب وفي يديك دوائي، إني مددت يدي إليك تضرعا حاشا وكلا أن يخيب رجائي، إن كنت لم أخلص إليك فإنما خلصت إليك محبتي وندائي. الأديب الشاعر أبو عبد الله ابن زمرك الغرناطي تلميذ العارف لسان الدين بن الخطيب قال هذه القصيدة في عيد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام 67 للهجرة، وألقاها أمام

حفظ الله عز وجل على روح نبيه الشريفة أو حقيقته المحمدية وصف النبوة في وقت كان سيدنا آدم عليه السلام لا يزال طريحا على الأرض قبل نفخ الروح فيه. وإفاضة النبوة في هذا الوقت تستلزم تقدم خلقه على غيره كما هو ظاهر، ولهذا جاء من طرق عن قتادة عن الحسين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، الآية، قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ به قبلهم. الأحاديث المنتقاة في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخنا الإمام الحافظ الصوفي أبي الفضل مولانا عبد الله بن الصديق الغماري الحسني المغربي رضي الله عنه وأرضاه. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من تطورات قضية الصحراء المغربية، حيث أعلنت كولومبيا عن اعترافها بسيادة المملكة على أقاليمه الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم أمس الجمعة خلال لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. شرق أوسطيا، توغلت قوات إسرائيلية وقامت ساترا ترابيا في بلدة لبنانية وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين البلدين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني ورئيس بلدية المنطقة اليوم، في خرق الاتفاقية المتوصل إليها. نبقى في المنطقة، حيث أكد مسؤول في حركة حماس اليوم أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وصفت سلطنة عمان اليوم بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران في شأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وأعلنت طهران أن المباحثات شارفت على مراحلها النهائية في وقت اتهمت فيه أبو ظبي طهران باستهداف ناقلة إماراتية في الممر الاستراتيجي. دولة الإمارات عبرت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي وصفته بالعدواني. في رد على قرار إيطالي مشابه، علقت إسبانيا من جانبها اتفاقية شنغن مع إيطاليا وباشرت اليوم إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين القادمين من إيطاليا. تطورات جاءت نتيجة أحداث الدخول الجماعي لمهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة. أحال الرئيس البرتغالي أنطونيو خوزيه سيغورو مرسوما برلمانيا يتعلق باللجوء والاعتقال وترحيل الأجانب على المحكمة الدستورية لإجراء فحص وقائي، معربا عن تحفظاته بشأن مدى مطابقة بعض مقتضياته للدستور وللمواثيق الدولية. الرئيس البرتغالي اعتبر أن مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود رغم ضرورتها يجب أن لا تتعارض مع الكرامة الإنسانية والالتزامات الدولية للبلاد كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية وضع اللاجئين. استدعت الخارجية البلغارية سفيرة أوكرانيا لاجتماع الاثنين، وفق ما أفادت به الوزارة، إثر انفجار مسيرة عند الحدود البلغارية مع رومانيا وعلى مقربة من خط أنابيب غاز ذي أهمية استراتيجية. أوكرانيا أكدت اليوم أنها لم تتعمد استهداف بلغاريا، متعهدة بإجراء تحقيق بعد واقعة المسيرة. المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية شدد أن كييف مستعدة بالكامل للتعاون مع صوفيا. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية تركي هاغان فيدان اليوم أن بلاده طالبت كل من روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأسود. نختم بالرياضة، مباراة قوية التي انطلقت في هذه الأثناء بين المنتخبين المغربي والجنوب أفريقي في إطار منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم النسائية المقامة على ملاعب المملكة. المباراة تجرى برسم ربع نهائي، ويسعى من خلالها اللبؤات إلى تأكيد حضورهن القوي وتجاوز العقبة الجنوب أفريقية القوية في اتجاه فوز باللقب. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي منتع لباقي برامج الدعات من ذي، أتمنها لكم إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم.

0: من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
1: للشأن المغربي،
0: نحلل
1: مع من تتحاور
0: ونقدم الخبر كما هو
2: على قناة ميديان تي في.
0: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث.

0: الصحيين كامرأة تتولى منصب مديرة مالية، في المساء تسلم حنجرتها للنوبة الغرناطية مطربة في فن ظل لسنوات حكرا على الرجال. حين يصمت العالم تمسك ضيفتنا الفرشاة لترسم ما عجز الصوت والرقم عن قوله. إنها ضيفتي في نقطة تحول الفنانة والسيدة بهاء الرندة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا لخديجة، وأنا جيت سعيدة تواجدي معك في هذا البرنامج الرائع. من خلال التقديم ديالك يعني كنحسوا بالتحول، ولكن كنحسوا بجمالية التحول، فشكرا لك على الاستضافة على هذه القناة اللي أنا دائما وفية لها، قناة ميديا.
0: أستاذ بهاء، جئت اليوم لا لأحصي ألقابك ما شاء الله، بل لأسأل كيف لم تتوهي بين ثلاثة عوالم كل واحد منها يريدك كاملة؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك ترفضين أن تختاري؟ ربما اختيارات صعبة هنا.
1: الحقيقة أنا لم أجد نفسي يوما بين ثلاث عوالم اللي هي متنافسة بينها، بل أنا كنشوف أن العوالم الثلاثة هي وجوه لروح واحدة، لروح بهاء. نقطة التحول كانت حين أدركت أن الاختيار بين عالم الموسيقى وعالم المال والرسم والتعبير يعني من خلال الفرشات هو الخطأ بعيني. فالمديرة المالية تحتاج دقة الموسيقى، والفنانة أظن أنها تحتاج منطق الأرقام، والرسامة كذلك تحتاج توازن الفن والمنطق، وهذه كلها أمور توجد في الطرب وفي الأرقام وفي كل الفنون اللي كنعيشوها في أيامنا.
0: ما شاء الله. طيب سيدة بهاء، أنت مطربة في نفس الوقت مديرة مالية تصادق على عقود، لحظة التحول الأولى كيف تنتقلين من قداسة الميزان الموسيقي إلى قداسة الميزانية المالية دون أن تتأثر أي واحدة منهما؟ هنا التحول.
1: الله الله الله الله.
0: هنا التحول.
1: سؤال كله توازن. سؤال كيف الحقيقة، هذا سؤال جميل والكثير اللي كيسألوني عليه. فأنا في نظري كلاهما يعتمدان على التوازن. ففي الموسيقى ما كنقبلوش النشاز، وفي المالية ما كنقبلوش بالخطأ. الانتقال بينهما ما هو يعني ماشي تناقض، بل هو تدريب. كنظن اذا صح القول هو التدريب على الدقه يعني اللي كنبحثوا عليها بواحد الصفه اللي فيها الازدواجيه. فحين بحال قلتي، حين فعلا الحمد لله هي دراستي الاكاديميه هي كلها في الانجينيوري فينانسيير، والحمد لله انا كنشتغل وكل فخر اني كنخدم بلادي في مؤسسه اللي هي مؤسسه المكتب الوطني لهدوك مرات المعادن من هذه ازيد من 25 او 26 سنه. فمني كناخذ مسؤوليتي انني كنوقع على ملف مالي، فانا اسمع في اذني ايقاعا، وحين اغني ارى في ذهني معادله او ارقام. يعني التوازن، يعني المشروط هو أن التوازن خصو يكون سواء في التسيير سواء في الحياة بصفة عامة. ودوري كمسؤولة مالية، مع أني أنا كنتجاوز هذه الألقاب، مديرة مسؤولة إطار، أنا كنخدم بلادي في إطار واحد الفريق العمل. لأن وهنا كنرجعوا عاوتاني ان في هذا التوازن لابد ما كنرجع، فكاين واحد الخلط ما بين الصفه ديال الموظفه والصفه ديال الفنانه، فكنرجع كمسؤوله ماليه كنرجع بعض المرات لواحد التقنيات اللي هي اساسيه وجلها موجوده في الفن. يمكن لي نذكر منها مثلا التواصل الفعال مع الفرق العمل، حاله بحال المايسترو، لان القائد الحقيقي هو كالمايسترو ينصت لكل عازف ليخرج عملا منسجما ومضبوطا. كذلك إلى مشينا مثلا هذا غير بعض يعني بعض الأمثلة، ضبط الوقت مثلا بدقة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرسومة. فمن كنكون صورة فنان، الفنان له جمهور لازم انه يعطيه واحد

0: نوع من السعادة، لازم أنه يوصل له الواحد الهدف قبل ما قبل حتى أنه يسعد نفسه. والمديرة كذلك لها أهداف تحققها مع فريق العمل. والسر أن الصفتين تعملان بنفس الالتزام وبنفس الشغف، وهذا هو المطلوب. باختصار ما يجمع العالمين هو سر واحد في نظري، هو الجمال.
1: تمام.
0: فنحاولوا أننا نكونوا كنجمعوا هذه الصفة ديال الجمال بالداخل ديالنا باش يمكننا نتجوه للخارج، وربي كيعاون.
1: أكيد أكيد دون شك. بهاء، هل أنت جاهزة لننتقل للتحول الثاني؟ جاهزة؟
0: الله يسمعنا خير.
1: يلا. تحول الصوت الأنثوي والاختراق الناعم لجوق الرجال. فن الغرناطي عمره قرون، وكانت أدوار النساء فيه محدودة. نقطة تحولك أنك دخلت الفرقة الموسيقية كمطربة، صفي لنا أول بروفة، هل غنيتي وأنت تشعرين أنه اختيار صعب وتحول صعب في مسارك، أم أنك تفتحين بابا ثقافيا فنيا جديدا؟
0: هذا السؤال هو في الحقيقة ملخص ديال حياتي الفنية اللي أنا كنفتخر بها الصراحة، والله جعلنا مقبولين عند هذا الجمهور اللي أنا كنقدره كل تقدير. فباش يعني بصراحة باش نجاوبك بكل صراحة، أنا في الحقيقة لا هو اختيار صعب ولا هي باب يعني سعيت أنني أفتحه. فلم أشعر أنني أفتح بابا، بل أنني أعود إلى الأصل. جذوري أندلسية، بهاء الروندا، والروندا هي مدينة في الأندلس.
1: تذكرنا بالشاعر أبو البقاء الروندي.
0: أبو البقاء الروندي. والحقيقة أن البداية هي لم تكن على خشبة المسرح مباشرة، بل كانت من بيت العائلة. إنني نشأت واحد الكنف ديال الأسرة، مولع الأصالة والتراث والمديح والثناء الحمد لله، ولازلنا على ذلك. وكنا نستضيف كبار أهل الفن وعمالقة الطرب. نشأت وأنا أسمع قبل أن أتعلم.
1: أنت منصتة جيدة. نعم
0: فعلا فعلا، هذه تشأت الظروف والبيئة اللي نشأت فيها. أنني كنت، إذا صح التعبير، كنت عندي فرصة أنني كنحفظ قبل ما نوصل للتدريب، لأنني كنت كنسمع ووصلت لأنه العشق

0: هذه المادة. وعلى يد عميد الطرب الغرناطي بالرباط رحمه الله الأستاذ أحمد فيرو الذي يعني ثقل ما زرعته البيئة، وتوجت هذه المسيرة بشهادة تقدير وعرفان من عنده. هذه الشهادة أنا كنظن هي حتى هي فيها واحد النوع ديال التواضع من عنده، ولكن فيها إخلاص لقيم هذا الفن العريق، وهي شهادة يعني فيها كتلخص وزن الكلمة ومقام الاعتراف. فأنا كنقول أعتقد أن اللي جمعناه في هذا الفن هذا وجمع ما بين الأصوات والعزف وكل هذا هو أعطى معنى جديد للطرب الغرناطي، وأعطى طابعا فريدا لهذا الطرب في المدينة. فحين يلتقي الصوت حقيقة صوت بهاء، ما أعتز به أن هذا المشوار ساهم في توسيع دائرة الولوعين، وأثبت أن الطرب الغرناطي ليس حكرا على زمن مضى، بل هو تراث حي يتنفس يتجدد يجد له عشاقا في كل جيل. حاجة أخرى اللي كتشرفني والحقيقة أنا كنعتز بها، أن يقال اليوم أن بهاء هي أول صوت نسوي في هذا اللون لمدينة الرباط، فعلا وسط الرجال، ولكن عمرهم ما شعروني أنني غريبة عليهم. فأنا لم أسعى إلى هذا اللقب، لكنني أحمله بشرف، لأنه ليس إنجازا شخصيا بقدر ما هو فتح يعني فتح باب لكل صوت أنثوي كيحمل هذا التراث في قلبه. وكنتمنى التوفيق للجيل القادم نساء ورجالا
1: إن شاء الله. مستعدة لأن ننتقل ونمر إلى التحول الثالث.
0: مرحبا، الحديث معك كل شيء.
1: شكرا من ذوقك. تحول اللون الصامت، حين يبكي العود ترسم الفرشاة، لماذا الفن التشكيلي؟ هل هو نقطة تحول من المسموع إلى المرئي؟ ربما ما بين الطرب الذي يسمع والرسم الذي يرى؟ بحثتي عن بهاء الحقيقية.
0: أنا كنظن أن الطرب يعبر على اللي كان على أشياء اللي لابد كنبغي نوصلوها، يعبر عما أريد أن يسمعه الآخر. والرسم كذلك يعبر إضافة إلى الطرب عما لا أستطيع قوله بأي لغة كانت. فعندنا واحد تكملة ما بين الطرب وما بين الرسم. فالألوان تتحمل إذا صح التعبير ما يعجز عنه الصوت، والصوت يغني ما تعجز عنه الألوان. وأظن أن إذا بغينا نشوف بهاء الحقيقية نقدر نقول أنها هي مساحة الصمت بين الصوت والألوان، لأن دون أن أغني ودون أن أرسم هنا كاين بهاء. بهاء ما خلقتش نهار الأول وهي كتغني أو هي كترسم، ولكن بهاء كتسعى لأنها ندير واحد تقاسم مع الجمهور لكل ما هو جميل ولكل ما هو يوحي لثقافتنا وأصالتنا، لأن هذا الرسم والغناء هي تبقى أنشطة عابرة والأصل هو دونها.
1: تمام.
0: أما ما أرسم يعني فهنا هو تكميلة.
1: ربما هنا نعم هنا هنا هنا عفوا على المقاطعة، وأتساءل معك سيدة بهاء، ما هو ذاك الشعور الذي لم تستطع المعزوفة أن تغنيه فاضطررت أن ترسميه؟ هل هناك ثمة شعور ربما
0: الشعور هو تائه دائماً شعوري دائما فوق الخشبة أو لا أمام اللوحة، هو شعور بتمغربي، شعور بعشقي للحضارة الأندلسية. فإذا مشينا كنشوفوا اللوحات ديالي كلها غتلقى فيها لمسة عن الحضارة، إما غلقوا الزليج، غلقوا الأقواس، غلقوا الباب المغربية، غلقوا الفراش المغربية، غلقوا يعني أنا هاد الشيء هذا كنحس به، والله يشهد كنحس به في الدم ديالي، كنحس به في العروق ديالي. فدائما بهاء عشقت مغربيتها.

0: طبيعة الحال بحالي بحال كل مغربي، وفي لوحتي نجد إشارات واضحة لصنائع الأندلس، لدرجة أن كل لوحة عندها واحد صنعة أندلسية لكتحيلها. هذه هي بهاء.
1: نعم بهاء، إذا عرضنا لوحاتك على جمهور الطرب وصوتك على جمهور التشكيل، من منهم سيفهمك أكثر؟ من أو يعني أي عمل ربما سيصل بسرعة للجمهور؟
0: الحقيقة هذا سؤال صعب، لأنه الجمهور نحن أمام دائما نكون أمام أصحاب الذوق. فجمهور الطرب، أنا يعني كنظن أن جمهور الطرب هو جمهور ذواق وسيشعر بلوحاتي حتى دون فهمها. ممكن يعني لا كانت فيها شيء لمسة اللي هي ما كانت فهم شيء، ولكن غادي يحسوا بها. أنا كنعرف أن الجمهور، جمهورنا تبارك الله سواء في المغرب أو خارج المغرب، في هذه الألوان التراثية جمهور ذواق، وكذلك بالنسبة لجمهور الفن التشكيلي سيفهم الموسيقى قبل أن يشعر بها حتى. لكن يعني الأسرع وصولا في نظري هو الصوت، لأنه لا يحتاج ترجمة، وما يجمع الجمهورين معا ما يجعل بها في صفة بها فعلا في كل ميادين هو شيء واحد لا أتنازل عنه، وهو دائما بحال قلت سابقا الصدق والعشق. فأنا لا أغني ولا أرسم فقط هكاك غير بغيت، لا، أنا لا أغني لأسمع ولا أرسم لأرى ولا أدير لأحاسة كذلك. هذا الشيء هذا هو مسائل اللي هي كنحس بها أنا في داخلي، ولكن كنبغي نوصله، كنبغي يوصل الآخر، كنبغي أنه يوصل واحد نوع من السعادة حتى يجد فيما أقدمه شيئا يخصه هو. وحقيقة ما يهمني ليس هو التقدير فقط بل رضا الآخر، ولو كان ذلك على حسابي أنا شيء مشكل. إن الفنان الحقيقي والمسؤول الحقيقي والإنسان بصفة عامة الحقيقي هو من يعطي أكثر مما يأخذ،
1: صح،
0: ويبقى سعيدا كذلك، لأن العطاء بعشق لا يتعب،
1: صح صح،
0: يعطي الروح كي يزيدها.
1: تمام، ويضفي بهاء كما هو اسمك. لو طلبنا منك أن تتركي إرثاً واحداً فقط، هل تتركين توقيعك على ميزانية أنقذت مشروعاً، أم تسجيلاً صوتياً لنوبة أنقذت تراثاً، أم لوحة أنقذت روحاً؟ صعب الاختيار.
0: شوف، هو صعب الاختيار، وكنتمنى أن نخلي بصمة فنية خاصة أو بصمة بهاء.
1: صحيح.
0: وإذا كان لابد من الاختيار كنظن غادي نختار التسجيل الصوتي، لأن الأرقام تحصر حين تنتهي كل سنة تتالى، واللوحة حتى هي كتبقى لمن يراها، اللي عنده في داره أو اللي عنده في الحوزية ديالو، لكن نوبة الطربية تبقى في الأرواح عبر الأجيال حتى من لم يلتقوا بي،
1: كموروث شفهي تبقى.
0: تماما، وهذا هو الحال. يعني احنا حاليا عندنا واحد الموروث شفهي، نوبات اللي هي ادوها هاد الاساتذه الكبار اللي سبقونا في هذا الميدان، وحنا كنمشيو على الخطط ديالهم ان شاء الله.
1: وصلنا للسؤال الصعب في الحلقة. في نهاية كل نقطة تحول نمر ونختم بالسؤال الصعب. سؤالي وكالآتي سيد بهاء، حين تنظرين في المرآة ليلا بعد يوم شاق ما بين المكتب والبروفة والمرسم، من منهن تلوم الأخريين؟ هل تلوم بهاء المديرة، بهاء المطربة لأنها لم تكن أو لأنها ربما قد تكون بمنتهى المشاعر المرهفة، أم تلوم بهاء المطربة، بهاء المديرة لأنها تسرق وقت البروفا وتجعلها أكثر صرامة؟ على من تلقي اللوم؟ على من تلقي اللوم عادة؟
0: هذا سؤال صعب. من الأفضل أن لا تلوم إحداهن الأخرى، من الأفضل.
1: لا، ولكن بين الحين والآخر أعتقد أن هناك لوم عتاب ربما.
0: لابد هذا نجعله عتاب إيجابي. فأظن أن الله العظيم كنظن اننا وصلنا لواحد مع تقدم السن ومع التجربه ومع هذا، ان كنظن ان ما يحدث في تلك اللحظه امام المراه هو ان المديره تعتذر للفنانه عن صرامتها، والفنانه تشكر المديره لانها غالبا ما انها تعشق الفن الغرناطي، وأبقت المرسمة حياً والكورال مؤثراً، لأنني أنا كان أثر مجموعة صوتية كلها نسية.
1: نعم.
0: ثم كان ضمن هذا من بعد هذا اللقاء عبر المرآة غير كل كل واحدة فيهم أو لهذا الروح المحركة لهذه الصفات أنها تنام في أمن وأمان.
1: شكرا جزيلا لك سيدة بهاء الرندا، فعلا وجدت أنك سيدة نجحت في فرض نفسها في عالم الطرب الغرناطي، أيضا فنانة موسيقية بامتياز، رائدة في مجالك المالي والإداري، أيضا فنانة بامتياز وفنانة ملهمة في الفن التشكيلي. مرحبا، شكرا جزيلا، نورتيني. شكرا جزيلا لك
0: خديجة، مرحبا وأنا الأسعد
1: وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا إلى الملتقى، شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: مرحبا. إذن كانت هذه وهذا برنامج نقطة تحول. أنا خديجة الفحيصي أحييكم، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد، مع كامل محبتي.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، معكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. صفحة جديدة في العلاقات المغربية الكولومبية، بوغوطا تعلن الاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائه وتكرس توجها جديدا في موقفها. وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار، وبعد لقاء بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب الرئيس الكولومبي خوسي مانويل رستيبيو وفي بوغوطا، أعلن عن هذا التحول اللافت في الموقف الكولومبي. لبنان بالرغم من كل الاتفاقات واللقاءات آخرها بروما، وبالرغم من الرعاية الأمريكية، إسرائيل تواصل خروقاتها بالجنوب اللبناني آخرها اقتحام المناطق التجريبية لانتشار الجيش اللبناني. فالضفة الغربية المحتلة، التصعيد الإسرائيلي يتواصل وسط خروقات واقتحامات وجرائم للمستوطنين في حق ساكنة البلدات الفلسطينية. في رياضة العاشرة، منافسة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم النسائية، المنتخب المغربي يواجه في هذه الأثناء نظيره الجنوب إفريقي في مباراة قوية برسم ربع نهائي هذه المنافسات. نسهل معكم تفاصيل العاشرة من تطورات قضية الصحراء المغربية، حيث أعلنت كولومبيا عن اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمه الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم أمس الجمعة خلال لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل رستيبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا في الموقف الكولومبي بشأن هذه القضية. المزيد من التفاصيل في ورقة محمد بن عبو.
2: هو تحول دبلوماسي لافت أعلنت عنه كولومبيا والقاضي بتغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، مؤكدة اعترافها بسيادة

0: المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية في خطوة وصفت بأنها محطة جديدة في مسار العلاقات بين الرباط وبوغوتا. خوسي مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا:
1: لقد تشرفت بلقاء الوزير بوريطة خلال هذا الاجتماع الثنائي، ويسعدني أن أقول لكولومبيا وللمغرب إننا سنفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وهذا يعني تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب والعمل على تعزيز الاستثمارات المغربية في كولومبيا.
0: من جانبه أعلن وزير العلاقات الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار أن بلاده اتخذت قرارا يقضي بتعزيز علاقاتها مع المغرب، مؤكدا أن من أبرز مخرجات هذا التوجه الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.
2: يسعدني أن أرى السيد الوزير هنا، وزير الخارجية. لقد اتخذنا قرارا، وكما أشار نائب الرئيس، بتعزيز العلاقات مع المغرب، ومن بين أهم القرارات التي اتخذناها الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء جنوب البلاد. وهذا يسعدني، وسنصدر إعلانا رسميا تؤكد فيه كولومبيا اعترافها بسيادة المغرب على كامل التراب المغربي، وسنكون سعداء بنقل هذه الرسالة مباشرة إلى الملك باسم الحكومة الكولومبية.
0: وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وصف القرار الكولومبي بالتاريخي، ومن شأنه أن يمنح العلاقات المغربية الكولومبية دفعة قوية ويفتح أمامها آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق.
3: الموقف الكولومبي الجديد اعتبره المراقبون تطورا حاسما بحكم الثقل الذي تشكله كولومبيا في منطقة أمريكا اللاتينية، وهو ما يذهب إليه خافير فرنانديز الريفاس الكاتب والصحفي الإسباني.
4: قرار الحكومة الجديدة لكولومبيا برئاسة أبيلاردو دي لا إسبريليا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء هو تغيير مهم وجذري، وذلك للثقل الذي تمثله كولومبيا سياسيا في منطقة أمريكا اللاتينية، وهو كذلك نتيجة للعمل الرائع الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة خاصة في منطقة أمريكا اللاتينية. إذن قرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وكذلك قطع كل العلاقات مع البوليساريو

0: لأن إعلان نائب الرئيس الكولومبي تضمن كذلك البحث عن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة وإجراء سلسلة من الزيارات واللقاءات بين البلدين. بالخلاصة، إطلاق علاقات متميزة وكاملة. وفي هذا الإطار، كولومبيا تمثل نقطة دعم جدي مهمة للمغرب ولمقترح الحكم الذاتي الذي قدمها.
1: ننتقل إلى ملفات الشرق الأوسط. لبنان، حيث توغلت قوات إسرائيلية وأقامت ساترا ترابيا في بلدة لبنانية وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين البلدين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني ورئيس بلدية المنطقة اليوم في خرق الاتفاقات المتوصل إليها. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبية لبنان ويتواصل المسار التفاوضي الأخير، لا يبطئ الأولى ولا يلغيها. تفاوض تحت النار، تقدم دبلوماسي تحت النار، تطورات مثمرة وغيرها من تعابير الإيجابية كلها تحت النار. نار إسرائيلية تحكم قبضتها على الجنوب اللبناني، بل وحتى على ما اصطلح على تسميتها بالمناطق التجريبية. زوتر الغربية، منطقة تجريبية أولى.
3: تقدم للعدو الإسرائيلي باتجاه ساحة بلدة زوتر الغربية ووضع ساتر ترابي على مقربة من آلية الجيش اللبناني.
2: عبد عز الدين، رئيس بلدية زوتر الغربية.
3: يعني من نعرف أنه هذه زوتر الغربية قالوا عنها منطقة تجريبية، بس حدا يوصف لنا هذا الخبر كيف؟ بدنا أجوبة على أسئلتنا كمان، أنه هذه القروات اللي عم تصير الدائمة ما حدا عم بيوضح لنا شو عم بيصير وليش.
2: أين هم أبناء زوتر الغربية؟ هل يبقون فيها؟
3: طبعا في جزء كبير من الناس عم تبقى هون، في عيال كتير كبيرة عم تبقى هون بتنام هون، وأنا واحد منهم.
2: ماذا عن الجيش اللبناني؟
3: الصراحة الجيش اللبناني مشكور، بعده بمواقعه وبعده بمراكزه وبعده بتجول بين الناس.
2: خرق إسرائيلي إذن في المنطقة التجريبية وقصف يتواصل في مناطق أخرى منها تلال علي الطاهر الاستراتيجية، بينما رئيس الجمهورية اللبنانية يتحدث أمام مجلس الوزراء عن إحراز تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى خلال الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، معربا عن أمله في أن تظهر قريبا خطوات عملية في هذين الملفين. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
1: نبقى في المنطقة، حيث أكد مسؤول في حركة حماس اليوم أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. هذا في قطاع غزة، بينما في الضفة الغربية المحتلة يواصل المستوطنون عربدتهم واعتداءاتهم على ساكنة البلدات الفلسطينية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية. نتابع التطورات مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
4: باللباس العسكري، هاجم عشرة المستوطنين بلدة بيت فريك قرب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيان نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب الذي أدى إلى كسور ورضوض في أطرافهما. المستوطنون الذين نفذوا الهجوم تعمقوا داخل بيت فريك حتى كادوا يصلون إلى منتصف البلدة، حيث قدموا بمساندة قوات من الجيش الإسرائيلي. محافظ نابلس غسان دغلس:
5: كل يوم هناك يسقط جرحى في المنطقة الشرقية، هناك اعتداء متواصل وخطف لأشخاص، بالأمس كان هناك جرح وخطف، نفس الاعتداء في نفس المنطقة، وهناك اعتداء على كل شيء يتحرك هناك.
4: وفيما حطمت مجموعات أخرى من المستوطنين أكثر من 110 أشجار من الزيتون في بلدة دير شرف قرب نابلس، فإنهم أيضا اقتحموا منطقتي رجوم علي وحمروش قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، في الوقت الذي واصلت فيه جرافات المستوطنين تجريف المزيد من الأراضي الزراعية في بلدة سنجل شمال رام الله، بهدف توسعة البؤر الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين، كما يوضح رئيس بلدية سنجل معتز طوافشي.
6: أكثر من 100 دنم تم تجريفها وإقامة بؤر استيطانية عليها في كامل البؤر الاستيطانية. هذه البؤر الاستيطانية بيسيطر قطعان المستوطنين المقيمين فيها على أكثر من 8000 دنم من أراضي بلدة سنجل.
4: وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون الشهر الماضي 798 اعتداء قتل فيه 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين الذين أحرقوا أيضا عددا من المنازل والمركبات وجرفوا عشرات الدنومات الزراعية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: في المنطقة دائما وصفت سلطنة عمان اليوم بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران في شأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وأعلنت طهران أن المباحثات شارفت على مراحلها النهائية في وقت اتهمت فيه أبو

0: بطهران باستهداف ناقلة إماراتية في الممر الاستراتيجي. دولة الإمارات عبرت عن إدانتها اليوم واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي وصفته بالعدواني، والذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك للطاقة بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. نصل معكم مستمعينا إلى صفحة رياضة العاشرة. مباراة قوية تلك التي تجرى في هذه الأثناء بين المنتخبين المغربي والجنوب أفريقي في إطار منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم النسائية المقامة على ملاعب المملكة. المباراة تجرى برسم ربع النهائي، ويسعى من خلالها اللبؤات إلى تأكيد حضورهن القوي وتجاوز العقبة الجنوب أفريقية القوية في اتجاه الفوز باللقب. المباراة انطلقت وسط إجراءات أمنية وتفاؤل للجمهور المغربي. مراسلنا من الرباط عادل زبيري تابع الأجواء.
1: إجراءات أمنية مشددة وحواجز حديدية في محيط ملعب الأمير مولاي الحسن لتنظيم حركة مرور السيارات والراجلين للسهر على حسن تنظيم مباراة ربع النهائي بين المغرب وجنوب إفريقيا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات.
2: جينا اليوم نتفرجوا في المنتخب الوطني النسوي، احنا بطبيعة الحال كننتظروا منهم توقعات جيدة، وبطبيعة الحال احنا هذا الماتش هذا مهم.
3: كنشوفوا منتخب قوي وان شاء الله غادي يربحوا. ميمسي ساوث افريكا هو قوي وتقدر تكون هذه الوقيته باش يربحوهم ان شاء الله.
4: كنقول بالله المغرب غادي يربح، ولكن واخا غيكون ماتش صعيب ولكن المغرب غادي يربح.
1: الجماهير المغربية في العاصمة الرباط تمني النفس بنتيجة إيجابية من نزال نساء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لنظيراتهن في منتخب جنوب إفريقيا. في مواجهة أخرى يريد الشارع الرياضي المغربي أن تكون لصالح المغربيات.
5: أنا نقول ماتش واعر، نقول شي واحد واحد ولا جوج واحد المغرب، شوية بينالتيات وقيل المغرب غير واحد. سود أفريكا واعرة وكان المغرب حسن.
4: التوقع ديالي هو 2-0 لصالح منتخب المغرب حيت اللبؤات.
1: لاعبات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يعولن على الدعم الجماهيري الكبير هنا في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط. الشارع الرياضي المغربي يرغب في رؤية لبؤات الأطلس في المشهد الختامي للكان النسائي الإفريقي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: واللبؤات إلى حدود اللحظة يزأرن نتيجة المباراة حتى الآن في دقيقتها 54 من المقابلة، 2-0 لصالح اللبؤات على حساب المنتخب الجنوب إفريقي. وفي نفس المنافسات تأهل مساء اليوم منتخب الجزائر للسيدات للمرة الأولى إلى نصف النهائي، ما سيسمح له بالمشاركة في كأس العالم بعدما قلب تأخره لفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في الدار البيضاء. ختام النشرة مستمعينا لحظات، وتلتقون مع البرنامج الموسيقي للنجم الروك براين أدامز. إلى اللقاء.
6: Four decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One.
7: Medi One, la radio de toutes les générations.
8: Hey everybody, Brian Adams here and welcome to the show. For the next few hours, we're going to crank up some great rock and roll, songs that have changed careers, launched bands, filled arenas, and have become the soundtrack to a lot of our lives. Along the way, I'll share a few stories of my own journey in music. But right now, grab a coffee, let's hit the road, and turn it up wherever you are. Let's get started with Huey Lewis and the News, right here on Medi One.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل من تطورات قضية الصحراء المغربية، حيث أعلنت كولومبيا عن اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم الجمعة خلال لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيبو، وبحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا للموقف الكولومبي بشأن هذه القضية. شرق أوسطيا، توغلت قوة إسرائيلية وأقامت ساترا ترابيا في بلدة لبنانية

0: وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين البلدين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني ورئيس بلدية المنطقة السبت في خرق الاتفاقية المتوصل إليها. نبقى في المنطقة، حيث أكد مسؤول في حركة حماس السبت أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وصفت سلطنة عمان السبت بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران في شأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، بينما أعلنت طهران أن المباحثات شارفت على مراحلها النهائية في وقت اتهمت فيه أبو ظبي طهران باستهداف ناقلة إماراتية في الممر البحري الاستراتيجي. دولة الإمارات عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي وصفته بالعدواني. السبت، وفي رد على قرار إيطالي مشابه، علقت إسبانيا من جانبها اتفاقية تشينغن وباشرت إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا، بينما أحل الرئيس البرتغالي السبت أنطونيو جوزيه سيغورو مرسوما برلمانيا يتعلق باللجوء والاعتقال وترحيل الأجانب على المحكمة الدستورية لإجراء فحص وقائي، معربا عن تحفظاته بشأن مدى مطابقة بعض مقتضياته للدستور والمواثيق الدولية. الرئيس البرتغالي يعتبر أن مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود رغم ضرورتها يجب ألا تتعارض مع الكرامة الإنسانية والالتزامات الدولية للبلاد كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية وضع اللاجئين. استدعت الخارجية البلغارية سفيرة أوكرانيا إلى الاجتماع الاثنين وفقا لما أفادت به الوزارة إثر انفجار مسيرة عند الحدود البلغارية مع رومانيا وعلى مقربة من خط أنابيب غاز لأهمية استراتيجية. أوكرانيا أكدت السبت أنها لم تتعمد استهداف بلغاريا متعهدة بإجراء تحقيق بعد واقعة المسيرة. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية التركي هاغان فيدان السبت أن بلاده طالبت روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأسود. نختم بالرياضة، حيث تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس إفريقيا للسيدات المغرب 26-2 عقب الفوز على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 27-2 والمقررة بالبرازيل. وسجلت أهداف اللقاء من كل طرف كل من اللاعب ساكنة أوزراوي في الدقيقة 31 وحنان إيت الحاج من ضربة جزاء الدقيقة 52 للمنتخب المغربي وتيمبي كاتالانا في الدقيقة 67 لجنوب إفريقيا. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 غشت الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. ختام الموجز مستمعين، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعاة مدئة، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط، كارت بوستال رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا.